أمر النبي بهدمه وحرابه. أخذوا من هذا من فعل النبي ومن قول الله سبحانه وتعالى هذا أنه يجوز مه إخراب بيوت المنافقين وحتى ولو هي معابد ولو هي معابد مسجد ولا غير مسجد. فقال إلهنا يعني إلهنا إن شاء الله غدا نكمل الحديث. اللهم اغفر لنا ما قدمنا ما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انصر الحق وأهله واخذل الباطل وحزبه واجمع كلمة المسلمين وألف بين قلوبهم يا رب العالمين، واجعل كلمتك هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى إلى يوم الدين، والضف بنا فيما جرت به المقادير، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، واهدنا بك ولا تباعدنا عنك يا رب العالمين. اللهم احفظ المجاهدين في سبيلك أينما كانوا، وثبت أقدامهم وسدد رميهم واربط على قلوبهم، وأنزل عليهم السكينة وقوي عزائمهم وحسن نياتهم، وأعضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر، والطف لهم في المكر وضاعف لهم في الأجر يا رب العالمين. اللهم ارحم شهداءنا واشف جرحانا وعاف مبتلانا وفك أسرانا وانصرنا على من عادانا، واجعل الجنة مصيرنا ومأوانا يا أرحم الراحمين. اللهم اكسر شوكة المعتدين وخيب آمال الظالمين وأحبط أعمالهم يا رب العالمين، وأرنا في آل سعود ومن حالفهم وشايعهم وناصرهم عجائب قدرتك. اللهم فرق جمعهم، اللهم شتت شملهم، اللهم خيب آمالهم وأحبط أعمالهم وادحض حجتهم ورد كيدهم في نحورهم، واجعل تدبيرهم في تدميرهم. اللهم خالف بين كلمتهم واجعل بأسهم بينهم، وعجل بزوالهم ونكل بهم من وراءهم، واقضع بخزيهم أطماع من بعدهم. اللهم لا تحقق لهم غاية ولا ترفع لهم راية، واجعلهم للعالمين عبرة وآية. اللهم اصرف عنا شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار إلا طارقا يضرب بخير يا رحمن. واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وإخواننا وأزواجنا ومشايخنا في الدين ولكافة المؤمنين والمؤمنات يا أرحم الراحمين. واجعل آخر قولنا ونطقنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: وجاهزيتنا على كل المستويات لأي تطورات، متوكلين في ذلك على الله وواثقين ومستعينين به سبحانه وتعالى.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وارزقنا العلم والإيمان وأعنا على الشيطان وعلى أعوان الشيطان يا رحمن. تكلمنا في المحاضرة السابقة عن ماهية الإنسان، ما هو هذا الإنسان، ما هو هذا المخلوق الذي ميزه الله وكرمه وأسجد له ملائكته وخلق من أجله ما في السماوات وما في الأرض. ما هي حقيقة هذا الإنسان؟ ما هو كنهه؟ ما هي شخصيته؟ ومن العجيب أن بعض البشر يريد أن يعرف كنه الله سبحانه وتعالى وحقيقته وذاته وهو لم يعرف ذات نفسه ولم يعرف حقيقة شخصيته التي أودعها الله في هذا الجسد. فالجسد ليس سوى وعاء لشخصية الإنسان وليس هو الإنسان. فالجسد يذهب ويبقى الإنسان وتتغير الأجساد، وفي الجنة يغير الله أجساد المؤمنين وفي النار يغير الله أجساد الكافرين، لكن تبقى النفس التي هي متحملة للمسؤولية. وكما ذكرنا في المحاضرة السابقة بعض مواصفات هذه النفس التي تعتبر هي ركيزة أساسية في شخصية الإنسان ولها دور كبير في هذه الشخصية الإنسانية بحسب ما أخبرنا الله سبحانه وتعالى، أنها هي التي تحمل الهدى، هي التي تحمل الضلال، هي التي تتحمل المسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى، تتحمل جزاء الأعمال، هي التي سوف تأتي يوم القيامة تجادل عن نفسها، هي التي تذوق الموت، وهي التي تخرج من هذا الإنسان إما خروجا نهائيا أو غير نهائي. هذه المحاضرة سنتكلم عن الروح. ما هي هذه الروح؟ البعض يعتقد أن هذه الروح هي رديفة النفس أو هي أعم من النفس أو يعني لها علاقة كبيرة بالنفس، وأنها روح الإنسان التي تحل في هذا البدن والتي تموت وتخرج هذه الروح من هذا البدن. هكذا يفهم الكثير من الناس، ويقولون إن ماهية هذه الروح هي مخفية عن البشر، وأن الله سبحانه وتعالى أخفى ماهية هذه الروح حينما قال عز وجل ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. حينما نتأمل آيات القرآن الكريم لنعرف صحة هذا القول من عدمه، فنستخلص أن هذه الرؤية غير صحيحة من خلال آيات القرآن الكريم وكما سنشرحه إن شاء الله. ونلاحظ أن هذه الروح لم تذكر في القرآن الكريم ولم تقرن بالإنسان إلا في حالتين خاصتين، وما حالة آدم عليه السلام وحالة عيسى عليه السلام. فهاتين الحالتين الخاصتين اللتين أطلق الله سبحانه وتعالى كلمة الروح على هذا الإنسان وقال في آدم عليه السلام فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، وكذلك في حق مريم عليه السلام حينما قال الله سبحانه وتعالى ومريم ابنة عمران التي أحسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. إذن هنا يبدو تساؤل، لماذا في حق مريم وفي حق آدم ذكرت الروح ولم تذكر في غيرهم من ملايين ومليارات البشر تحدث الله عنهم في كتابه الكريم؟ كذلك الآية التي يقولون أنها تجعل هذه الروح لغزا وشيئا غامضا لا يفهمه الإنسان. قول الله سبحانه وتعالى: يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هل هذه الآية تدل فعلا على أن الروح هي هذه التي يعتقد البعض أنها تحل في الجسم، وأنها هي الشخصية الإنسانية، وأنها هي التي تخرج عن هذه عن هذا الجسم حينما يفارق تفارقه الحياة، وحينما تعود إلى الله سبحانه وتعالى؟ أولا، الآية التي يقول الله سبحانه وتعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. ما معنى من أمر ربي؟ البعض يعتقد أنها بمعنى من خصائص الله التي لا يمكن أن تطلعوا عليها، ولكن إذا رجعنا إلى كلمة الأمر في القرآن الكريم فسنعرف أن لها معنى آخر الذي يليق بهذا المقام، والذي يمكن أن يطبق في هذه الآية. الأمر عند الله سبحانه وتعالى سنأتي على ذكره وعلى ذكر الآيات التي تكلمت عنه، سواء الأمر أو الروح. الروح ذكرت كما قلنا في متعلقة بالإنسان في عيسى بن مريم وفي آدم عليه السلام فقط، وذكرت الروح أيضا بمعنى جبريل الأمين عليه السلام، فهو يسمى الروح. يقول الله سبحانه وتعالى: قل نزله روح القدس من ربك بالحق. يطلق الروح على جبريل عليه السلام كما في الآية في قول الله سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. البعض يقول أن الروح هنا هو جبريل عليه السلام، وإنما خص من بين الملائكة لأنه هو كبيرهم. والبعض يقول أن الروح هنا هو الوحي الإلهي الذي ينزل في هذه الليلة فيقضى فيها كل أمر حكيم. فالروح هنا أطلق على روح الله جبريل عليه السلام، وأطلق على الوحي الإلهي الذي ينزله على أنبيائه، الذي فيه التعاليم وفيه الهدى وفيه النظام الذي يجب أن يسير الإنسان عليه، وفيه القوانين الإلهية التي تضبط حياة وسلوك الإنسان. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. هذا الروح هو الأنظمة والقوانين الإلهية التي تنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ما الكتاب ولا الإيمان. فالروح هذه هي الوحي الإلهي والتعليمات الإلهية التي تنزل على أنبياء الله ليبلغها إلى بني الإنسان، لتكون هي النظام الذي يجب أن يمشوا عليه وأن يلتزموا به. والله سبحانه وتعالى حينما أطلق هذه الروح على هذه المسميات في القرآن الكريم، أولا على آدم عليه السلام، ثم في حق عيسى عليه السلام وفي حق مريم، وكذلك في حق عيسى حينما قال الله سبحانه وتعالى: إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس، إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا، وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير فتنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني فتكون طيرا بإذني، وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني، وإذ تخرج الموتى بإذني. هذه روح القدس هي خص الله سبحانه وتعالى بها نبيه عيسى عليه السلام، وتكلم الله سبحانه وتعالى عن هذه الخصيصة في قوله: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم فوق بعض درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، وأيدناه بروح القدس. إذن هذه هي من الخصائص التي اختص الله بها نبيه عيسى عليه السلام. إذن ما هي هذه الروح؟ أما في قول الله سبحانه وتعالى في آدم عليه السلام فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، الروح هنا الله يقول أنها من أمره، الله يقول قل الروح من أمر ربي. فإذا رجعنا إلى أمر الله سبحانه وتعالى، ما هو هذا الأمر الذي يطلق الله عليه في القرآن أنه أمر الله عز وجل؟ الذي يطلق الله عليه في القرآن أنه أمره هو الأنظمة والقوانين التي تحكم هذا الكون وتحكم حياة الإنسان وتحكم تصرفات الإنسان في كل جوانب حياته. الله سبحانه وتعالى يتحدث عن الأمر فيقول إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حديثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. ما هو هذا الأمر الذي سخر الله به السماوات والأرض والنجوم؟ إنه النظام الإلهي والقانون الكوني الذي وضعه الله سبحانه وتعالى لهذا الكون ولهذه المخلوقات. ويقول الله سبحانه وتعالى الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. فالله سبحانه وتعالى يخبرنا أن هذا الأمر هو نظامه وقوانينه التي تحكم هذا العالم وتحكم كل ذرة في هذا الكون. إذن أمر الله هو نظامه، يقول الله سبحانه وتعالى وأوحى في كل سماء أمرها، أي نظامها الذي تقوم عليه تلك السماء والتي تعمل من خلاله. ويقول الله سبحانه وتعالى ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. فأمر الله سبحانه وتعالى هو كما قال إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إذن الأمر في حق الله سبحانه وتعالى هو النظام الذي يحكم المخلوقات والذي ينظم حياتها وينظم مسيرتها في هذه الحياة. فإذن عندما يقول الله سبحانه وتعالى فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، هل نعلم أن هذا الإنسان الذي هو آدم عليه السلام حينما خلقه الله من طين وحينما أراد أن يتمثل إنسانا بكامل أعضائه وكامل تفاصيله الداخلية والخارجية، أليس هذا الإنسان إنسانا جديدا؟ أليس خلقا جديدا كما قال الله وبدأ خلق الإنسان من طين؟ إذن آدم عليه السلام هو بداية خلق جديد، هو بداية خلق جديد من خلق الله سبحانه وتعالى، بعكس بني آدم الذين هم استنساخ لآدم ولهذه النفس التي خلقها الله سبحانه وتعالى في آدم. فالله حينما يتكلم عن آدم عليه السلام ويتكلم عن إنشاء خلق جديد، هذا الخلق الجديد يحتاج إلى نظام جديد، يحتاج إلى نظام تشغيل يشغل هذا الحي، ينظم أعماله، ينظم حركاته وسكناته، ينظم تفاعل أجزائه وأعضائه بعضها مع بعض، يحتاج إلى نظام دقيق ومعقد أعده الله سبحانه وتعالى خصيصا لهذا الإنسان الذي هو آدم عليه السلام لأنه أبو البشر. إذن أعد الله هذا النظام ونفخه، أي فعله وشغله داخل هذا الجسم الذي هو جسم آدم الذي كان طينا ثم أصبح بهذا الشكل الذي هو عليه من التفاصيل الدقيقة والمحكمة والأجزاء والأعضاء والأدوات وكل ما هيأ الله سبحانه وتعالى في هذا الجسم. إذن هذا الجسم يحتاج إلى نظام يحكمه، يحتاج إلى نظام تشغيل يشغل هذا الجسم وينظم عمليات الأوامر والحركات والسكنات وعمل الأجهزة الداخلية والخارجية وعمل الحواس الظاهرة والباطنة. هذا هو معنى الروح، أي نظام إلهي لتشغيل الإنسان، لتشغيل هذا الكائن الحي الجديد. ولهذا لم يذكر الله سبحانه وتعالى أنه نفخ الروح في بني آدم، لأن بني آدم هم استنساخ لذلك المخلوق الأول الذي هو آدم عليه السلام الذي قال الله فيه خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منها منهما رجالا كثيرا ونساء. إذن هذه الذرية التي جاءت من آدم عليه السلام هي استنساخ لذلك المخلوق ولذلك النظام، نظام التشغيل الإلهي الذي أودعه في آدم عليه السلام الذي هو أبو البشر. لأن البشر كما أخبر الله سبحانه وتعالى يتناسلون من الذكر والأنثى، وكما ذكرنا عبر الجينات الوراثية، وهي تنقل هذا النظام وهذه التعليمات وهذه الأوامر تنقلها إلى الجنين ثم تنتقل إلى الشخص الجديد، فهي نفس النظام. كما أن لو أنني استنسخت نسخة من نظام الوندوز مثلا وشغلتها في جهاز آخر، لكن هو نفس النظام، لم يختلف النظام ولم يتغير ذلك النظام. الروح هي تشبه النظام الذي يشغل الجهاز، جهاز الكمبيوتر. هذا الجهاز لا يمكن أن يعمل ولا أن يؤدي خدماته ولا أن يقوم بوظائفه إلا بنظام وبرنامج تشغيل كبرنامج الويندوز أو غيره من البرامج التشغيلية. فإذا الإنسان يحتاج إلى هذا البرنامج، إلى برنامج تشغيل لهذا الجسم وهذا الإنسان. وبني آدم استنزخ الله لهم هذا البرنامج من أبيهم آدم عليه السلام، ولهذا خلقكم من نفس واحدة. فلم يذكر الله سبحانه وتعالى هذا الروح مرة أخرى في أحد من البشر باعتبار أنها نفخت فيه الروح كما نفخت في آدم عليه السلام، إلا في قصة عيسى عليه السلام. لماذا في قصة مريم وفي قصة عيسى؟ لأنه كما ذكرنا سابقا هنا اختلف التصميم واختلف النظام واختلف التشغيل واختلف التركيب، وبدأ الله مخلوقا جديدا لا يكون من يعني الجينات الوراثية من الأب والأم ويلتحمان ويشكلان الجنين كما ذكرنا في المحاضرة السابقة، بل هو خلق جديد من خلق الله سبحانه وتعالى، جعله من الأنثى فقط ولم يتدخل فيه الذكر، وليس بالآلية المتبعة بين البشر. فهذا المخلوق الجديد وهذا الخلق الجديد، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى كذلك الله يخلق ما يشاء، يخلق ما يشاء، أي أن هذا خلقا جديدا ونظاما جديدا وتفصيلا وتقديرا جديدا لمخلوق ليس كبقية المخلوقين، لا يشبه إلا آدم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. إذن هذا بدء خلق استثنائي ليس كبقية البشر الذين يخلقون من ماء مهين ومن سلالة من طين. في قصة عيسى عليه السلام كان هنالك نفخ جديد لنظام جديد لتشغيل هذا المخلوق الجديد الذي جاء بغير النظام المتبع لدى بقية البشر. إذن هذا التخصيص للروح في آدم وفي عيسى عليه السلام يدلنا على أن هذا هو نظام التشغيل، على أن الروح هي نظام التشغيل للإنسان، نظام التشغيل للأدوات والأجهزة المعقدة الكبيرة التي داخل هذا الإنسان، والتي يعني هي عالم من الإحكام والقدرة الإلهية التي أودعها في هذا الإنسان، كما قال الله في أنفسكم أفلا تبصرون. إذن النظام الروح هذا هو ماذا؟ هو نظام، هو نظام، هو من أمر الله، وأمر الله هي أنظمته وقوانينه، سواء الأنظمة التي ينفخها في الإنسان مباشرة أو الأنظمة التي ينزلها عبر جبريل الأمين عليه السلام إلى نبينا محمد أو إلى غيره من الأنبياء لتكون نظاما للحياة، تكون نظاما للحياة، ولهذا سماها الله روحا. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، يعني نظام يحيي الله به هذه الأنفس. وعند اقتران، عند تفعيل هذا النظام في أي مكان، فإن هذا المكان تدب فيه الحياة، تدب فيه الحياة ويدب فيه العمل والنظام والتكوين الذي يريده الله سبحانه وتعالى. فهذه هذا الروح الذي ينزل به الله سبحانه وتعالى مباشرة وينفخه في آدم، أو ينزل جبريل عليه السلام لينفخه في مريم عليه السلام ليكون خلقا جديدا، هو نظام. وكذلك ما ينزل مع جبريل عليه السلام على محمد أو على عيسى أو موسى هو أيضا نظام، هو روح، هو روح من روح الله سبحانه وتعالى. هذا الروح يحيي إما الجسد وإما يحيي النفس ويحيي الهدى داخل هذه النفس، كما قال الله سبحانه وتعالى أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. إذن الروح هو نظام الحياة، هو البرنامج الذي يبعث الحياة، سواء الحياة المادية أو الحياة الروحية المعنوية التي توجه الإنسان في الاتجاه الصحيح وتهديه السبيل الصحيح. فالروح ليس كائنا موازيا للنفس، وليس هو الذي يذوق الموت، ولا هو الذي يخرج من هذا الجسد، ولا علاقة له بشخصية الإنسان، لا علاقة له بشخصية الإنسان. الذي يتعلق بشخصية الإنسان هي النفس، والذي يذوق الموت هو النفس، والذي يخرج من هذه من هذا البدن هو النفس وليس الروح. ولهذا الله سبحانه وتعالى دائما حينما يتكلم عن الإنسان يتحدث عن النفس، كما ذكرنا في المحاضرة السابقة كل الآيات تتحدث عن النفس البشرية، أنها هي التي تهتدي وتضل، وأنها هي التي تقتل، وأنها هي التي يتوفاها الله سبحانه وتعالى. لم يتحدث أبدا أن هذا الروح هو قرين لهذه النفس أو أنه يزول بزوالها. صحيح أن هناك ارتباط وثيق بين هذا بين الروح وبين الحياة، لأنه نظام التشغيل، فبوجود هذا النظام تدب الحياة في الجسم وفي الإنسان، وبفقدان هذا النظام تنتهي الحياة من هذا الجسم ويصبح الجسم ميتا. لكن الأصل الذي هو شخصية الإنسان التي تتحمل المسؤولية، والتي تزكى وتدسى، والتي تنهى وتؤمر، والتي يقول الله سبحانه وتعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، والتي هي تأمر بالفحشاء يعني تأمر بالسوء، ولها الخصائص الكثيرة التي سبق ذكرها سابقا، هي التي هي جزء كبير ومهم وعنصر أساسي في شخصية الإنسان. أما الروح فكما قلنا هو نظام إلهي لتشغيل هذا الإنسان وتشغيل المعدات الكثيرة الذي أودعها الله في هذا الإنسان. لكن كما قلنا ارتبطت كلمة الروح بالحياة، ارتبطت كلمة الروح بالحياة، ولهذا سمي جبريل عليه السلام الروح الأمين، لأنه هو من يتنزل بهذه الأنظمة التي تحيي الأجساد وتحيي النفوس، هو من يتنزل بالأنظمة التي تحيي الأجساد، وكما نزل على مريم عليه السلام ونفخ فيها من روح الله سبحانه وتعالى، وهو من يتنزل بالوحي الإلهي والأنظمة الإلهية التي تحيي النفوس وتهديها إلى الصراط المستقيم. فلهذا سمي عليه السلام روح الله، نزل به الروح الأمين على قلبك. إذن هذا هو سبب تسمية جبريل عليه السلام بالروح، لأنه حامل هذه الروح، حامل هذه الأنظمة، والمختص في هذه الأنظمة. ولهذا هو من نزل إلى مريم عليه السلام حينما أراد الله أن يبث فيها هذا النظام وهذه الروح. فإذا الروح هي نظام معين، هي نظام معين جديد لعملية جديدة. ولهذا الله سبحانه وتعالى حينما تكلم عن عيسى بن مريم عليه السلام وقال إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس. ما هو هذا الروح القدس؟ هو أنظمة تشغيل استثنائية وغير اعتيادية في حياة البشر، أنظمة تشغيل جديدة. هل هناك نظام تشغيل يجعل الطفل يتكلم وهو في صباه؟ لا يوجد هذا النظام في أنظمتنا البشرية الطبيعية. إذن الله أيد عيسى ابن مريم بأنظمة تشغيل جديدة وحديثة، جعلته تكلم الناس في المهدي وكهلا، وجعلت عيسى ابن مريم عليه السلام يخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. إذن أعطى الله لعيسى عليه السلام هذه الأنظمة التي إذا نفخت في جسم ما فإنها تدب فيه الحياة ويصبح حيوانا بكامل أجهزته وأعضائه. فالنظام هذا خص الله به عيسى بن مريم، وإذ تحيي الموتى بإذني، يعني كما أرسل الله جبريل الأمين على مريم لينفخ فيها من روحه وقال نفخنا فيها من روحنا، كذلك أعطى الله هذه الخاصية لعيسى بن مريم عليه السلام في أن ينفخ في الطين فيصير طائرا بإذن الله. وينفخ في الميت فيعود هذا الميت حيا كما أخبر الله سبحانه وتعالى عن عيسى عليه السلام. فهذا هو معنى كذلك إبراء الأكمى والأبرص. إبراء الأكمى والأبرص هو أيضا نظام جديد غير داخل في الأنظمة البشرية المعتادة. لا يوجد في الأنظمة البشرية المعتادة أن الأكمى أو الأبرص يشفى من المرض، ولكن هنا أعطى الله سبحانه وتعالى لعيسى عليه السلام نظاما خاصا يستطيع من خلاله أن يبرئ الأكمى والأبرص ويحيي الموتى ويجعل من الطين كهيئة الطير ثم ينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. إذن الروح هي كما قلنا أنظمة التشغيل الإلهية التي تبعث الحياة في الأجسام، والحياة طبعا هي غير الإنسان، هي غير الشخصية البشرية. الحياة هي غير الشخصية البشرية التي هي تمثل شخصية الإنسان. الحياة هي عملية انتظام الأعضاء والأجهزة الداخلية والخارجية للإنسان. ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول الله يتوفى الأنفس حين موتها. في هذا الحالة إذا كان التوفي من الله سبحانه وتعالى لهذه النفس هو عند الموت، فمعناه أنه خروج نهائي، معناه أنه خروج نهائي. فإذا كان خروجا نهائيا فإن الله سبحانه وتعالى يأخذها بلا عودة، يأخذ هذه النفس بلا عودة، وبالفعل يأخذ معها نظام التشغيل الذي يشغل هذا الجسم، فيأخذ الله هذا النظام أو يعني يبطل عمله. فحينما تخرج هذه النفس يموت الإنسان ويصبح هذا الجسم مجرد جثة هامدة لا حراك فيها ولا نظام تشغيل، ولا يمكن له أن يعمل ولا أن يتحرك ولا أن يقوم بشيء، يصبح كالجثة الهامدة، يعني يصبح جثة هامدة كالخشبة لا حياة فيها. إذن هذا هو خروج النفس في الحالة الأولى التي هي خروج نهائي وبدون عودة، الله يتوفى الأنفس حين موتها. والتي لم تمت كذلك الله يتوفى النفس التي لم تمت يتوفاها في حالة نومها، والتي لم تمت في منامها يتوفاها في منامها في حال منامها. إذن النفس تغادر البدن، النفس تغادر البدن في حالتين، في حالة الوفاة الذي هو الخروج النهائي، وفي هذا الحالة لا عودة للنفس إلى هذا الجسم ولا يعني لا بقاء لنظام التشغيل الإلهي الذي يحيي هذا البدن. والحالة الثانية هي في حالة النوم، حينما ينام الإنسان الله يتوفى هذه النفس ويأخذها إليه، ولكن هذا خروج مؤقت. الخروج للنفس في هذا الحالة في حالة النوم هو خروج مؤقت، يبقى معه الروح فعال، يبقى نظام التشغيل فعال، يبقى الحياة في هذا الجسم فعال. ما الذي يحييك وقد غادرت النفس الجسم؟ إنه النظام الإلهي الذي جعله لتشغيل وتفعيل هذا الجسم ليكون حيا. إذن الوعي يذهب، النفس تذهب، يبقى نظام التشغيل ليشغل الجسم البشري ويبقيه في حالة الحياة قابلا لأن يستقبل النفس مرة أخرى حينما يعيدها الله سبحانه وتعالى. قال الله والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت. النفس التي قد حكم الله عليها بالموت وبالخروج النهائي من هذا الجسم يمسكها عنده ولا يرسلها مرة أخرى، ويرسل الأخرى التي لم يحكم عليها بالموت وإنما بالخروج المؤقت، ويرسل الأخرى أن يعيدها إلى البدن مرة أخرى إلى أجل مسمى، ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى هو الأجل أجل الموت الذي سوف تغادره وهو الخروج النهائي لهذه النفس. إذن الروح كما قلنا ليس هو روح الإنسان الذي به يعني تتكون شخصيته، والذي حينما يغادر الجسد فهو الذي يذهب إلى الله سبحانه وتعالى، ليس الروح هو بهذه المثابة نهائيا. لا يتحمل الروح مسؤولية ولا يتحمل يعني تبعات ولا يتحمل أوزار ولا يكون مرهونا عند الله سبحانه وتعالى، كما قال كل نفس بما كسبت رهين. النفس هي من تتحمل كل هذه الأشياء، النفس هي من تمثل الإنسان والمسؤولية الملقاة على هذا الإنسان. فمن هذه الآيات علمنا
1: أن الروح هي من أمر الله كما قال الله يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وأمر ربي هو أنظمته وقوانينه التي تحيي على ما ذكرنا الأبدان وتحيي النفوس وتحيي النفوس بل وتحيي أحيانا الأرض. ولهذا في قصة السامري كما قلنا ارتبطت الحياة هذه بجبريل عليه السلام ارتبط به معنى الحياة سواء الحياة المادية أو الحياة حياة الهداية والتنوير. ولهذا حينما قام السامري بصنع العجل ماذا قال؟ قال فقبضت قبضة من أثر الرسول. من هو الرسول؟ إنه جبريل عليه السلام. كان السامري ينظر إلى بعض الأماكن التي كانت تضعها خيل جبريل أو قدم جبريل في الأرض فيراها يعني تحيا وينبت فيها العشب، فعلم أن ذلك نتيجة وجود مادة معينة أو شيء معين وجد في هذا المكان فأحيا. إذن جبريل عليه السلام أصبح كما قلنا متلبسا بالحياة في أنظمة التشغيل التي هي أنظمة تشغيل بشرية أو يعني أنظمة تشغيل نباتية أو أنظمة تشغيل للنفوس وللهداء الذي يحيي هذه النفوس. فحينما وجد السامري أن أثر الرسول هذا تبعث فيه الحياة وتنبت فيه الأشجار دون غيره من الأماكن أخذ من هذه الأماكن التي كان تعتبر من أثر الرسول ووضعها في ذلك الجسد الذي صنعه من الذهب، فإذا بالحياة تدب في ذلك الجسد. فقال الله سبحانه وتعالى فقبضت قبضة من أثر الرسول فربطتها وكذلك سولت لي نفسي. فصنع لهم عجلا جسدا له قوى لا نعتقد أنه كما يقول البعض أن هذا العجل هو كان بقي ذهبا وإنما كان هناك فيه تصميم هندسي جعله يصدر صوتا كحوار البقرة. هذا غير صحيح هو فعلا حيوان دب فيه الحياة ولهذا افتتن به قوم موسى وقال هذا إلهكم وإله موسى فعبدوا هذا العجل. دبت فيه الحياة، ولكن يقول البعض أن هذه الحياة ليست حياة كاملة كحياة الحيوان العادي وإنما حياة ظاهرية، يعني بمعنى أن هذا الجسد لا يحمل داخله تلك الأعضاء والأدوات والأجهزة التي يحملها الخروف العجل العادي، لكن أما الحياة والقوى والصوت الذي يصدر منه فقد وجد في هذا العجل. والدليل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه موسى عليه السلام أن يحرق هذا العجل ويذره في البحر. هل كان سيحرق ويذر لو كان ذهبا؟ لو كان هذا الجسم لا زال باقيا على مادة الذهب فالذهب حينما تحرق هي لا تذر ولا تتبعثر إلى ذرات كما هو حال الأجسام التي تحرق ثم تعود رمادا فيذر هذا الرماد في الأماكن المختلفة. لو أحرق الذهب لبقي ذهبا وإنما سيزول من حال الصلابة إلى حال السيولة، أما هو فسيبقى ذهبا كما هو. فلو كان بقي ذهبا لما افتتن به بنو إسرائيل بهذه الطريقة. إذن الحياة التي كما قلنا تلبست بروح الله جبريل عليه السلام هي ما هي جزء من هذا النظام الإلهي الذي يحيي الأبدان، يحيي الأرض، يحيي الإنسان، يحيي النفس ويهديها إلى الصراط المستقيم. فهذا يربط لنا بين كلمة الروح التي أطلقت في القرآن الكريم على الهدى الذي جاء من عند الله سبحانه وتعالى، على الروح الذي نفخ في آدم عليه السلام فتمثل بشرا كاملا وحيا، على الروح الذي نفخ في مريم عليها السلام وجاء منه عيسى بخلق وآلية خلق جديدة، وكذلك الذي منحه الله سبحانه وتعالى لعيسى بن مريم روح القدس الذي منحه له وأحيا به الموتى
0: وأحيا به من الطين كهيئة الطير فجعله يكون طيرا بإذن الله. ولكن هذه الحياة لا تكون، وهذا النظام الإلهي لا يعمل إلا بإرادة الله سبحانه وتعالى وبإذن الله. ولهذا حينما يقول فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، أنا أنفخ كما لو حملت النظام داخل الجهاز، لكن هو لا يشتغل إلا إذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يفعل هذا النظام وأن يشغل هذا النظام في هذا الجسم أو في هذا الشيء. فبهذه الآيات القرآنية نعرف أن الروح هو نظام تشغيل إلهي يشغل البدن ويشغل حتى كما قلنا الأحياء بشكل عام، سواء يعني حيوانية أو نباتية أو غيرها. ولكن لا يحتاج الله سبحانه وتعالى أو لا يحتاج الإنسان المخلوق إلى هذا النظام إلا مرة واحدة، وبعدها يستنزخ هذا النظام سواء في الشجر أو في الإنسان أو في غيرها، يستنزخ إلى نسخ مختلفة. كما نقول مثلا الآن الله نزل الروح هذا إلى النبي إلى جبريل عليه السلام، ونزل به إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ونحن إلى اليوم نهتدي بذلك الوجه، بذلك الروح، بذلك النظام الإلهي الذي هو القرآن الكريم. هو نفسه لا يتجدد ولا يعني لا يتغير ولا يحتاج إلى نظام جديد، هو نفس النظام الذي أنزل على محمد، هو يهدي البشرية إلى يوم القيامة، هو يحيي النفوس ويحيي البشر كما قلنا في قول الله سبحانه وتعالى أو من كان ميتا فأحييناه، فأحييناه بالهدى، فأحييناه بالعلم، فأحييناه بالمعرفة، فأصبح إنسانا حيا بنور الله سبحانه وتعالى، وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها. إذن هذا الذي في الظلمات، في ظلمات الكفر، في ظلمات الجهل، في ظلمات الضلال، هو ميت. إنك لا تسمع الموتى، إنك لا تسمع الموتى، يقول الله لنبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. إذن سمى الله الإنسان الفاقد للهدى وللنظام الإلهي سماه ميتا، والإنسان الذي يعرف هدي الله ويمشي وفق توجيهات الله وأنظمة الله وقوانين الله هو إنسان حي تدب الحياة في نفسه وترشده إلى الطريق الصحيح، ويعمل وفق نظام، يعمل وفق نظام إلهي ينجيه من الظلمات وينجيه من مخاطر هذه الحياة. إذن النفس الإنسان والشخصية البشرية لا يعتبر الروح جزءا منها، وإنما هو نظام تشغيل للحياة ليكون هذا الجسم صالحا لأن تحل فيها النفس البشرية التي هي كما قلنا محل الهداية والضلال، وهي من تتحمل المسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى. لكن كما قلنا لا زال هنالك شيء غامض في شخصية هذا الإنسان، وهو الذي يتحكم بهذه النفس، والذي يأمر وينهى هذه النفس، والذي يزكي ويدنس هذه النفس. فالله سبحانه وتعالى يقول فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. إذن هنالك شيء هو فوق النفس ينهى هذه النفس عن الهوى أو يستجيب لها في الهوى، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. فحينما تأمر النفس بال

يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يهدي قلوبنا لما فيه خيرنا وسعادتنا، وأن يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويتجاوز عن سيئاتنا، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله.

0: قال الإمام الهادي عليه السلام: بلغنا أن رجلا أتى الحسين بن علي عليهما السلام في حاجة فسأله أن يقوم معه فيها، فقال: إني معتكف. فجاء إلى الحسن بن علي عليهما السلام فقال: إني أتيت أبا عبد الله في حاجة ليقوم معي، فقال: إني معتكف. فقام معه الحسن في حاجته وجعل طريقه على الحسين عليهما السلام، ثم قال: يا أخي، ما منعك أن تقوم مع أخيك في حاجته؟ فقال: إني معتكف. فقال الحسن عليه السلام: لأن أقوم مع أخي المسلم في حاجته أحب إلي من اعتكاف شهر.
1: اللهم داحي المدحوات وداعم المسموكات وجابل القلوب على فطرتها شقيها وسعيدها، اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك على محمد عبدك ورسولك الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق والمعلن الحق بالحق والدافع جيشات الأباطيل والدامغ صولات الأضاليل، كما حمل فاطلع قائما بأمرك مستوفزا في مرضاتك غير ناكل عن قدم ولا واه في عزم، واعيا لوحيك حافظا لعهدك ماضيا على نفاذ أمرك، حتى أورى قبس القابس وأضاء الطريق للخابط وهديت به القلوب بعد خوضات الفتن والآثام، وأقام بموضحات الأعلام ونيرات الأحكام، فهو أمينك المأمون وخازن علمك المخزون وشهيدك يوم الدين وبعيثك بالحق ورسولك إلى الخلق. اللهم افسح له مفسحا في ظلك واجزه مضاعفات الخير من فضلك. اللهم وأعلي على بناء البانين بناءه، وأكرم لديك منزلته، وأثمم له نوره، واجزه من ابتعاثك له مقبول الشهادة مرضي المقالة ذا منطق عدل وخطبة فصل. اللهم اجمع بيننا وبينه في برد العيش وقرار النعمة ومن الشهوات وأهواء اللذات ورخاء الدعة ومنتهى الطمأنينة وتحف الكرامة.
2: آفاق اف ام، آفاق اف ام.
3: الكون في القرآن،
2: الكون في القرآن.
4: الليل، الليل هو ما يعقب النهار من الظلام، وهو من غروب الشمس إلى طلوعها أو إلى طلوع الفجر الكاذب، وتجمع مفردة الليل على ليال وليائل. ومفردة الليل قد وردت في سياقات عدة في القرآن الكريم، منها كونه نعمة من الله سخرها لنا، قال تعالى:
5: وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار.
4: ومن سياق مفردة الليل أيضا أن جعل الله عز وجل جزءا منه وقت ذكر وعبادة، قال تعالى:
5: قم الليل إلا قليلا.
4: وللليل فوائد عظيمة ذكرها الله عز وجل في القرآن الكريم، فمنها أنه جعل الليل سكنا ولباسا والنوم فيه سباتا لنرتاح بعد العناء والتعب، قال تعالى:

وقد أخبر الله عز وجل إن المنتفعين بآية الليل والنهار هم المتقون لا غيرهم، قال تعالى: إن

0: واختلاف الليل والنهار هو أن كل واحد يخلف الآخر على الاستمرار بنظام محكم محدد حتى لا يطول أحدهما، بحيث يختل نظام الخلق أو يكسر كذلك. فعندما نتأمل في كتاب الله عز وجل نجد أن القرآن مليء بالآيات التي حثت على التفكر والتدبر في آية الليل والنظر فيها بعين البصيرة والبصر، لتقود المرأة إلى تقوية إيمانه بالله تعالى وشكر نعمته.
1: البعض من الناس نظرته من البداية مغلوطة تجاه أولاده، كل همه من أولاده أنه سيستفيد منهم في إعانته مثلا في هموم الحياة ومشاكل الحياة والأعباء المعيشية، فهو ينظر إليهم كيد عاملة تساعده في الهم المعيشي. هذا شيء يمكن أن يكون جزءا من دورهم مما تؤمله فيهم، وإذا حظوا بالتربية الصالحة فسيكونون خير سند لك وخير عون لك. حتى بهذه النظرة، نظرة كيف يكونون سندا لك عونا لك في الهم المعيشي، عونا لأنفسهم أيضا، لأن واقعهم مرتبط بواقعك كأسرة كأب. لكن إذا أغفلت التربية الصالحة لن تستفيد منهم كما ينبغي، أو أنت أيضا تلحق بهم ضررا كبيرا. بعض مثلا من الآباء عمله في الزراعة، فهو يشتغل دائما في الزراعة، جيد لا مشكلة في ذلك طالما التزم بالضوابط الشرعية والحلال. ومن الضروري أن يعمل الإنسان في سبيل تأمين متطلبات معيشته ومعيشة أسرته، هذا شيء يفترض بالإنسان لا إشكال في ذلك، ويسعى إلى أن يسخر كل نشاط أبنائه وكل أوقاتهم في هذا العمل. والبعض قد يظلمهم، قد يحملهم ما لا يطيقون فوق.
2: قال عليه السلام: أيها الناس، اتقوا الله الذي إن قلتم سمع وإن أضمرتم علم، وبادروا الموت الذي إن هربتم أدرككم وإن أقمتم أخذكم وإن نسيتموه ذكركم.

نه حالا به هر سر مزید.

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

المؤمنين بك، ونسألك إنابة المخبتين لك وإخبات المنيبين إليك، ونسألك شكر الصابرين لك وصبر الشاكرين لك.

أبرار خلقك، ولا تجعل لكافر ولا لفاجر علينا نعمة ترزقه بها من قلوبنا مودة، ونسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة العدل في الرضا والسخط، والقصد في الغنى والفقر، والشوق إلى لقائك، ونعوذ بك من ضراء مضرة

أن مكرك، اللهم اعصمنا من أن نأمن مكرك أو نيأس من روحك، اللهم اسكن في قلوبنا من عظمتك مهابة، وذلل جوارحنا لخدمتك.

0: تزيغ عنه وصل على محمد وآله.
1: اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا رازق المساكين ويا أرحم الراحمين، اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وتحنن على محمد وعلى آل محمد

0: آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنك تعلم ما نزل بنا وما حل بساحتنا من اعتداء المعتدين وظلم الظالمين وجور الجائرين وغطرسة المتكبرين وبغي البغاة المفسدين من السعوديين والخليجيين وحلفائهم من الدول العربية والحكومات الإسلامية مدعومين بأمريكا وإسرائيل وحلفائهما. اللهم إنك تعلم أنهم تكالبوا علينا وبغوا علينا إلى عقر ديارنا وبحبوحة قرارنا وضربونا في عمق أوطاننا وأزهقوا أرواحا ظاهرة وسفكوا دماء زاكية وأيتموا أطفالا ورملوا نساء بغير ذنب أذنبناه ولا جرم أجرمناه ولا سيئة اقترفناها. اللهم فكن أنت المنتقم لنا من أعدائنا وأعدائك ولا تكلنا إلى حولنا ولا إلى قوتنا ولا إلى جمعنا ولا إلى عدتنا. اللهم وإنه قد هب للدفاع عنا وعن وطننا وعن أرضنا وأرضنا وعن شعبنا قوم من أصحابنا وأحبابنا وإخواننا وأبنائنا وأفلاد أكبادنا. اللهم فاجعل عملهم ذلك جهادا فيك ولك وفي سبيلك وفي سبيل المستضعفين من عبادك خاليا من الأشر والبطر والبغي والظلم والعدوان ومن الرياء والسمعة. اللهم وحضهم برعايتك وكلأهم بكلأتك واحفظهم بحفظك وأيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك المؤزر واجعل عدوهم وعدوك هو وما أجلب به من عتاد وسلاح غنيمة لهم يا رب العالمين. اللهم ورددهم إلى أوطانهم وإلى أهليهم بعد دحرهم لعدوهم وتأمينهم لحدود وطنهم وتغنمهم لما أجلب به أعداؤهم سالمين غانمين ظافرين لا فاقدين ولا مفقودين ولا خزايا ولا مفتونين. اللهم وحصن ثغور المسلمين وحدود اليمن ومدن وقراه وأريافه وشعبه جماعة وأفرادا ومنشآته ومصالحه. حصن ذلك بعزتك وأيد حماته بقوتك وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله وكثر عدتهم واشحد أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم وأضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والضف لهم في المكر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعرفهم من أساليب القتال وخطط الحرب التي لا تتنافى مع كتابك وسنة نبيك والتي تضمن لهم النصر والغلبة على عدوهم. عرفهم من ذلك ما يجهلون وعلمهم ما لا يعلمون وبصرهم ما لا يبصرون. اللهم صل على محمد وآله وأنسهم عند لقائهم العدو وذكر دنياهم الخداعة الغرور وامح عن قلوبهم خطرات المال الفتون واجعل الجنة نصب أعينهم ولوح منها لأبصارهم ما أعددته فيها من مساكن الخلد ومنازل الكرامة والحور الحسان والأنهار المضطردة بأنواع الأشربة والأشجار المتدلية بصنوف التمر حتى لا يهم أحد منهم بالإدبار ولا يحدث نفسه عن قرنه بفرار. اللهم افلل بذلك عدوهم وأقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم. اللهم عقم أرحام نسائهم ويبس أصلاب رجالهم واقطع نسل دوابهم وأنعامهم لا تأذن لسمائهم في قطر ولا لأرضهم في نبات. اللهم وقو بذلك محال أهل الإسلام، وحصن به ديارهم، وثمر به أموالهم، وفرغهم عن محاربتهم لعبادتك وعن منابذتهم للخلوة بك، حتى لا يعبد في بقاع الأرض غيرك، ولا تعفر لأحد منهم جبهة دونك. اللهم أغزي بكل ناحية من المسلمين على من بإزائهم من المشركين، وبكل حد من حدود اليمنيين على من بإزائهم من المعتدين، وأمددهم بملائكة من عندك مردفين حتى يكشفوهم إلى منقطع التراب قتلا في أرضك، وأسرا أو يقروا بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وحتى يكفوا عنا عاديتهم ويمنعوا عنا شرهم. اللهم وعمم بذلك أعداءك في أقطار الأرض من الأمريكيين والإسرائيليين والروم والترك وسائر أمم الشرك وآل سعود وحلفائهم ومن دار في فلكهم ولبى دعوتهم وأعانهم على بغيهم وعدوانهم وسائر أمم البغي والفساد من الدواعش والتكفيريين والسلفيين وأشباههم ممن تخفى علينا أسماؤهم وصفاتهم، وقد أحصيتهم بمعرفتك وأشرفت عليهم بقدرتك. اللهم اشغل المشركين بالمشركين عن تناول أطراف المسلمين، والظالمين بالظالمين عن العدوان على المستضعفين، وخذهم بالنقص عن تنقصهم، وثبتهم بالفرقة عن الاحتشاد عليهم. اللهم أخلق قلوبهم من الأمنة وأبدانهم من القوة، وأذهل قلوبهم عن الاحتيال، وأوهن أركانهم عن منازلة الرجال، وجبنهم عن مقارعة الأبطال، وابعث عليهم جندا من ملائكتك ببأس من بأسك كفعلك يوم بدر، تقطع به دابرهم وتحصد به شوكتهم وتفرق به عددهم. اللهم وامزج مياههم بالوباء وأطعمتهم بالأدواء، وارم بلادهم بالخسوف، وألح عليها بالكذوف، وافرعها بالمحول، واجعل ميرهم في أخص أرضك وأبعدها عنهم، وامنع حصونها منهم، أصبهم بالجوع المقيم والسقم الأليم. اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع سنتك، ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى، فلكه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح، وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر، وأسبغ عليه بالنفقة، ومتعه بالنشاط، وأطف عنه حرارة الشوق، وأجره من غم الوحشة، وأنسه ذكر الأهل والولد، وأثر له حسن النية، وتوله بالعافية، وأصحبه السلامة، وأعفه من الجبن، وألهمه الجرأة، وارزقه الشدة، وأيده بالنصرة، وعلمه السير والسنن، وسدده في الحكم، وعزل عنه الرياء، وخلصه من السمعة، واجعل فكره وذكره وضعنه وإقامته فيك ولك. فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في عينه، وصغر شانهم في قلبه، وأدله منهم ولا تدلهم منه. فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة، فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل، وبعد أن يجهد بهم الأسر، وبعد أن تأمن أطراف المسلمين ومدن وقرى المستضعفين ومنشآتهم ومصالحهم يا رب العالمين، وبعد أن يولي عدوك مدبرين. اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره، أو تعهد خالفيه في غيبته، أو أعانه بطائفة من ماله، أو أمده بعتاد، أو شحذه على جهاد، أو أتبعه في وجهه دعوة، أو رعى له من ورائه حرمة، فأجر له مثل أجره وزنا بوزن ومثلا بمثل، وعوضه من فعله عوضا حاضرا يتعجل به نفع ما قدم وسرور ما أتى به إلى أن ينتهي به الوقت إلى ما أجريت له من فضلك وأعددت له من كرامتك. اللهم وأيما مسلم أهمه أمر الإسلام وأحزنه تحزب أهل الشرك عليهم، فنوى غزوا أو هم بجهاد فقعد به ضعف أو أبطأت به فاقة أو أخره عنه حادث أو عرض له دون إرادته مانع فاكتب اسمه في العابدين وأوجب له ثواب المجاهدين واجعله في نظام الشهداء والصالحين. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وآل محمد صلاة عالية على الصلوات مشرفة فوق التحيات صلاة لا ينتهي أمدها ولا ينقطع عددها كأتم ما مضى من صلواتك على أحد من أوليائك إنك المنان الحميد المبدئ المعيد الفعال لما تريد.
1: وسبحوه بكرة وأصيلا.

0: وسبحوه بكرة وأصيل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله.

وسبح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: آفاق اف ام تقدم من هدي القرآن من إعداد وتقديم الأستاذ العلامة عبد الله عامر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الإخوة المستمعون، الأخوات المستمعات، أهلا ومرحبا بكم في الحلقة 62 من برنامج من هدي القرآن الكريم من إذاعة آفاق صوت الوعي والبصيرة. توقفنا أيها الإخوة والأخوات في الحلقة السابقة عند الآية 69 بعد 200 من سورة البقرة، عند قول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، قال تعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. يذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية في شأن النفقة في الإسرار بها أو الجهر بها، وكذلك النذر. قال تعالى وما أنفقتم من نفقة، أي نفقة كان أنفقتموها سواء في سبيل الله أو في سائر وجوه الخير والبر، أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. والنذر يختلف عن النفق عن الإنفاق والصدقة، بأن النذر شيء يوجبه الإنسان على نفسه بنفسه وبمحض اختياره ينذر بصدقة معينة أو صوم غيرها من النذور في وجه من وجوه الخير والقربات. فالنذر يختلف عن الصدقة من هذا الوجه، أن النذر هو إيجاب، أن يوجب الإنسان على نفسه بطريقة التلفظ بالنذر يوجب عليه فعل خير، أي خير كان، سواء كان صدقة أو صيام أو أي طاعة من الطاعات غير الواجبة، لأن الطاعات الواجبة واجب الوفاء بها سواء نذر أم لم ينذر. لكن الطاعات الأخرى المندوبات والمستحبات من الصدقات وغيرها، إذن أي نفقة تنفقونها أو أي نذر تنذرونه فإن الله يعلمه، مطلع عليه سواء كان سرا أو إعلانا، ما كان يعلم ما كان خالصا لله ويعلم ما كان لغير الله طلبا لمتاع دنيوي زائل أو أي مقصد غير المقاصد الذي أراد الله سبحانه وتعالى من الصدقات والنذور. وما للظالمين من أنصار، من ظلم أي ظلم كان، سواء كان ظلما لغيره أو ظلما لنفسه بالتعدي في حدود الله والمعصية لله سبحانه وتعالى وتجاوز حدود الله، فإنه لا نصير له من الله. لا أحد يستطيع أن ينصر ظالما من الله، ينصره من دون الله، أو يدافع عنه أو يدفع عنه بأس الله سبحانه وتعالى وعذابه ونقمته. وإن تأنى الله سبحانه وتعالى وأمهل الظالم في هذه الحياة، أما الآخرة فإنه لا نصير له من الله، وسينذر الله تعالى به من العذاب والعقاب بقدر ظلمه وطغيانه وجبروته. إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، ويكفر عنكم من سيئاتكم، والله بما تعملون خبير. إن تبدوا الصدقات، أيها المسلمون أيها المؤمنون، إن تبدوا الصدقات فنعما هي، إذا أظهرتموها الصدقات نعما هي، أي نعم الصدقات ما تظهرونه وتبتدئون به بالإظهار والجهر، لا سيما إذا أمنتم أيها المؤمنين أيها المؤمنون، إذا أمنتم الرياء، إذا أمنتم أن يدخل في عملكم رياء أو حب مدح أو ثناء، فلا حرج لا حرج في إبداء الصدقة، خصوصا إذا كان إبداؤها لأجل غرض صالح، لأجل غرض ديني، وهو أن يقتدى به. مثلا قد يظهر بعض الصالحين، بعض المتصدقين الذين أمنوا على نفسهم الرياء، يظهرون الصدقة لغرض صالح، لغرض مهم، وهو أن يقتدى به، أن يقتدي به أهل الإيمان في أن يتصدقوا مثل صدقته أو أعظم منها. إذا لطلب الاقتداء فلا بأس بها، بل هي صدقة ممدوحة. وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. إخفاء الصدقة أفضل من إظهارها، إخفاؤها، لأنها تكون أبعد ما تكون عن الرياء حينما تخفى عن الناس، بحيث لا يعلم بها أحد غير الله تعالى ومن وقعت في حقه والمتصدق عليه من الفقراء. ففي هذه الصدقة خير عظيم، خير لكم، أفضل، خير أفضل من إبدائها أو الجهر بها أو الإعلان بها أو إظهارها، لأن إخفائها كما قلنا، إخفاء الصدقة خير، لأنه سيكون أبعد عن الرياء ويكون أقرب، تكون صدقة أقرب إلى الإخلاص، وأنها إنما أنفقها من أنفق ابتغاء مرضات الله. ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. الله سبحانه وتعالى يكفر بسبب إخفاء الصدقات، جعل الله سبحانه وتعالى هذه المسألة، مسألة إخفاء الصدقات، سبب في التكفير من السيئات وصغائر الذنوب. وقد ورد عن علي بن أبي طالب سلام الله عليه فيما رواه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن صدقة السر تطفئ غضب الرب، وإن الصدقة لتطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. هكذا قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شأن الصدقة. إذن فهي سبب واضح. الآية تذكر أن إخفاء الصدقة خير عظيم، وهي سبب من أسباب تكفير ومحو السيئات. ثم قال الله سبحانه وتعالى: ليس عليك هداهم، بعد أن قال الله: والله بما تعملون خبير. الله عليم خبير، لا يخفى عليه ما هو خالص له وما ليس خالص له. الله لا يغالط في الأعمال، لا يغالط في الطاعات، يعلم ما هو منها لله تعالى خالصا، وما هو منها لغير الله، فهو خبير عليم بأعمالكم أيها الناس. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، ولكن الله يهدي من يشاء، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. يذكر الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مخاطبا له، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يجتهد اجتهادا عظيما في هداية قومه وهداية سائر الناس، لأنه رحيم بهم، لأنه أرسله الله رحمة لهم، فهو رحيم بهم، بل كاد أن يهلك نفسه أسفا وحسرة على قومه وعلى من لم يتبعه ممن بلغتهم دعوته صلى الله عليه وعلى آله. فهنا أخبره الله وسلاه الله وخفف عنه حين قال: لا، ليس عليك يا محمد هداهم، ليس عليك هداهم، ولكن الله يهدي من يشاء، كما ذكر الله في آيات أخرى: إنما أنت نذير، إنما عليك البلاغ، ولكن الله يهدي من يشاء بألطافه وبأسباب من المهتدين. لأن الله سبحانه وتعالى كما جعل الهداية فيما أرسل من الآيات على لسان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، جعل أسباب من أسباب الهداية في غير هذه الآيات، فيما خلق الله، فيما جعل الله من العبر والعظات. كثير من الناس يهتدي بسبب من الأسباب في هذه الحياة يعرض له من أمر الله ومن ألطاف الله ومن هدى الله سبحانه وتعالى، فيهتدي بسببه. إذن هكذا يقول الله: ولكن الله يهدي من يشاء بالسبب الذي جعله الله على لسان النبي صلى الله عليه وسلم من الآيات والمعجزات، أو بأي أسباب أخرى يهدي الله بها سبحانه وتعالى من يشاء من عباده. وهنا من يشاء هي لفظة مجملة فيها توضيح وبيان في آيات أخرى. الله شاء هدايتين: هداية مبتدأة منحها الله سبحانه وتعالى لعباده، وهي ما جعل الله في هذا الكون من الآيات الدالة عليه، وما أنزل الله سبحانه وتعالى على لسان أنبيائه ورسله. وهنا هداية، وهناك هداية زائدة يمنحها لمن اهتدى، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. إذن مشيئة الله هنا في الهداية محكومة بالحكمة الإلهية، لأن الله حكيم، وليست مشيئة هكذا هملة، ليست مشيئة هكذا منفلتة من ضابط الحكمة، بل يحكم المشيئة الإلهية الحكمة الإلهية أيضا، لأن الله حكيم. وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، هكذا يذكر الله سبحانه وتعالى أن النفقة التي يخرجها الإنسان في سائر الوجوه التي ندب الله إليها والتي رقب إليها من سائر في سائر الوجوه الإنفاق، وما تنفقوا من خير، أي خير، فهو في الواقع والحقيقة لأنفسكم، لأن الله سبحانه وتعالى غني عن العالمين، لا ينفعه صدقات المتصدقين. وإن سماها الله سبحانه وتعالى، سمى الله الصدقات قرضا في بعض المواضع، إنما من باب على أن الله سبحانه وتعالى تكفل بالعوض، لأن القرض هو حينما يسلم إنسان لإنسان مبلغا معينا قرضا على أن يرد له مثله، والقرض حكمه أن يرد له مثله، فالله سبحانه وتعالى يرد ويجزي ويثيب من ينفق في الآخرة أضعاف مضاعفة، فكأنه قرض والعوض مضاعف، وليس مثله فقط، ليس مثله، أقل الأعواض أو أقل بعشر أمثالها، وبعضها إلى 700 ضعف، وبعضها إلى أكثر من ذلك. إذا ما أنفقتم وما تنفقوا من خير فهو في الحقيقة نفعه وخيره لأنفسكم، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، هكذا ينبغي. فهذا هو الذي يبقى لكم أيها المنفقون، الذي يبقى لكم ويبقى خيره لكم، وتؤتون أجر ما أنفقتموه ابتغاء وجه الله، فهذا هو الذي يبقى لكم، ما تنفقونه في حال أنكم تنفقون هذا ابتغاء وجه الله. إذن فعل الإنسان أن يتحرى هذا الأمر، أن يكون نفقاته ابتغاء وجه الله، وليس لغرض دنيوي، ليقال كريم، ليقال سخي، ليقال إذا أنفق لهذه الوجوه فليس له عنده

0: قدمتموه في الدنيا يجعل عوضه والوفاء والعوض عنه والوفاء به يوم القيامة. ولا تظلمون أي لا تنقصون منه شيئا. قال وأنتم لا تظلمون أي ولا تنقصون منه شيئا. فالنفقة مع فوائدها العظيمة ترجع لصاحبها مع فوائدها. ثم بيّن تعالى مصرف هذا الإنفاق الذي رقب فيه هنا، على ماذا ينفق، على ماذا ينفق الإنسان، ما هي وجوه الخير التي ينفق فيها الإنسان المؤمن. قال الله تعالى للفقراء، أي أن النفقات هذا الذي دعاكم الله إلى إخراجها هي للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. الصدقات للفقراء الذين حصرهم العمل في سبيل الله، الذين أحصروا في سبيل الله يعني أحصروا حصرهم أي فقرهم جعل حصرهم العمل في سبيل الله عن التكسب، فلهؤلاء تنفقون لأنهم مع فقرهم محصورون في سبيل الله في مركز من مراكز الإسلام في جبهة من جبهات المواجهة لأعداء الإسلام، فلا يستطيعون أن يتركوا مواقعهم لأنهم في سبيل الله، لأنهم محصرون في سبيل الله، فلا يستطيعون أن يتركوا مواقعهم في مواجهة أعداء الله ومن أجل دين الله، لا يستطيعون أن يتركوا ذلك لتحصيل قوتهم وقوت عيالهم إن كان لهم عيال. إذن فحاجتهم إلى الإنفاق أشد وأعظم من حاجة غيرهم ممن الفرصة متاحة له لأن يتكسب ويسعى في أرض الله ويبتغي من فضل الله. هؤلاء قد ألزمهم داعي الجهاد في سبيل الله وداعي الوقوف في سبيل الله بأن يستمروا في هذا الخط، فحبسهم هذا عن التكسب. ومع ذلك لا يستطيعون ضربا في الأرض، والضرب هنا في الأرض لا يستطيعون ضربا في الأرض أي لا يستطيعون طلب الرزق بتجارة أو عمل أو نوع من أنواع الكسب لأنهم محصورون في سبيل الله. يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، هذه مسألة إضافية، مع أنهم محصورون في سبيل الله وفقراء محتاجون أشد الحاجة، لكن نفوسهم قوية ومعنوياتهم مرتفعة، وبسبب هذه النفوس القوية الإيمانية والمعنويات العالية حينما تراهم لا ترى على وجههم بؤسا ولا تضجرا ولا تكدرا، بل تراهم وكأنهم أغنياء، كأنهم أغنياء من الاعتزاز بالله سبحانه وتعالى وعدم تأثير الفقر على معنوياتهم، فلا يظهر، فلم يظهر، لأن معنويات الإنسان إذا كانت منكسرة ونفسيته ضعيفة يظهر على قسمات وملامح وجهه الضعف والانكسار والتكدر، تظهر على ملامح وجهه. فهذا بالعكس يظهر على ملامح وجهه عكس بعكس حالته تماما، يظهر وكأنه غني. يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، متعففون أي لا يسألون الناس، مع أنهم محتاجون فلكنهم متعففون عن أموال الناس لا يسألونهم، وليسوا حريصين على الحصول على المال. وهنا لأن العالم قال أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم، فالجاهل بهم الذي لا يعرف حالهم على الحقيقة لم يبحث ولم يطلع، إذا عاملهم على ظاهرهم يظنهم أنهم أغنياء بسبب تعففهم وعفتهم. فالجاهل بهم الذي لا يعرف حالهم ومكانهم من الدين والمروءة يحسبهم حينما يرى مظهرهم وبشاشة وجههم وقوة إرادتهم وعزيمتهم يحسبهم أغنياء. تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا، هنا لا يسألون الناس إلحاف، الإلحاف الإلحاح، الإلحاف هو الإلحاح والتشديد والمبالغة في الطلب وإظهار المسكنة والفقر. بعض الناس هكذا إذا ابتلاه الله بفقر تجده شديد الإلحاح على أن يظهر أنه فقير، شديد المبالغة في إظهار حاجته ومسكنته. لا يسألون، لكن هؤلاء الفقراء الذين أحصروا في سبيل الله فهم في سبيل الله لا تراهم يفعلون ذلك، لا يسألون الناس إلحافا. إذا اضطروا اضطرارا شديدا فربما سألوا الناس حينما يصلون إلى مرحلة الضرورة، إذا سألوا الناس ربما يسألونهم على بصورة عارضة وبصورة وتلميح، بصورة تلميح أو كنايات من الكلام، لا تجدهم يعني شديدي الإلحاح والإلحاف والتشديد والمبالغة في الطلب وسؤال الناس. لا يسألون الناس حافا، بعدما ذكر في الآية السابقة وما تنفقوا من خير يوفى إليكم، وهنا قال وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. لا يظن ظان حينما ينفق أن الله لا يعني بسبب الغفلة وبسبب عدم الاهتمام بأن الله سبحانه وتعالى مطلع على ما ينفق، لا لا لا يهتم بالإنفاق، الله مطلع كيفما كان الإنفاق قليلا أو كثيرا، فلا يستهين الإنسان بما ينفق. وما تنفق من خير فإن الله به عليم مطلع. وقد ينفق بعض الناس الذين هم محدودي الدخل ورزقهم محدود، ينفقون بعض المبالغ وهي عند الله سبحانه وتعالى وفي علم الله أعظم أجرا وثوابا ممن ينفق أكثر منهم وهو في يسر وسعة وغنى. إذن الله عليم بما ينفقه المنفقون. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. انظروا أيها الإخوة والأخوات المستمعون والمستمعات كيف ذكر الله تنفق وما تنفق من خير يوفى إليكم، وما تنفق من خير فإن الله به عليم، ثم يذكر الله سبحانه وتعالى الذين ينفقون أموالهم، الذين ينفقون من أموالهم سواء كان كثيرا أو قليلا بالليل والنهار، أي كلما عرض لهم عارض إنفاق، عرض لهم محتاج من المحتاجين، عرض لهم وجه من وجوه الخير في ليل أو نهار، هكذا يريد الله، كلما عرض وجه من وجوه الخير في ليل أو نهار فهم ينفقون من أموالهم سرا وعلانية، يعني ينفقون على مختلف الحالات سرا وعلانية، يعني جهرا وسرا على مختلف الحالات، لأن الدافع لهم إلى الإنفاق هو ابتغاء وجه الله وابتغاء مرضات الله، فلا يتأنون إذا سألهم سائل جهرا، لا يتأنون حتى يعطوه سرا، ينفقون على الحال التي سئلوا عليها جهرا، وإن سئلوا سرا أنفقوا على الحالة التي سئلوا عليها، ولا يتأنون إلى أن يكون يتحول ذلك المشهد إلى مشهد جهري أو مشهد ظاهر، فهم ينفقون على كل الحالات التي تعرض عليهم من وجوه الخير والبر والإنفاق. هؤلاء الذين يفعلون هكذا فلهم أجرهم، فلهم أجرهم عند ربهم، كل شيء محسوب أيها الإخوة والأخوات، كل شيء محسوب عند الله. فينبغي على المنفق، على المؤمن، المؤمن والمؤمنة بالله سبحانه وتعالى أن يلاحظوا هذه المسألة فقط، أن ما أنفقوه، أن ما عملوه من الصالحات فذلك فأجره عند الله سبحانه وتعالى، وعليهم أن يلاحظوا هذا فقط، أن القبول عند الله سبحانه وتعالى. فإذا قبل الله من إنسان عملا من أعمال الخير أو صدقة من الصدقات كتب له الأجر عنده، فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والأجر عند الله يدخره الله سبحانه وتعالى، وإن كان قد ذكر الله وذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن المنفق المتصدق يعيضه الله ويخلف عليه حتى في الدنيا، لكن الأجر المقصود به هنا هو ما يدخره الله سبحانه وتعالى ليوم الجزاء ويوم الحساب والعقاب. ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هذا فيه إشارة على أن غيرهم ممن لا ينفق من ماله سرا ولا علانية عليه خوف، فهم هؤلاء فلا خوف، أما غيرهم فقد يخاف عليه من الإنفاق لأنه إسراف أو نحوه، وقد يحزن لأنه أنفق لغرض فاسد، أما هؤلاء فلا خوف عليهم فيما أنفقوا ولا أحد يحزن عليهم فيما أنفقوا، لأنهم ينفقون يريدون بذلك وجه الله والأجر عند ربهم سبحانه وتعالى، وإلى هنا أيها الإخوة والأخوات نتوقف، وسنلتقي بإذن الله سبحانه وتعالى في حلقة قادمة. نستودعكم الله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وهكذا أعزائنا المستمعين، استمعتم إلى برنامج من هدي القرآن من إعداد وتقديم الأستاذ العلامة عبد الله عامر.
2: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.

وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون

وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا

سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم فل

مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر

0: أملا.
1: عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا أراد الله بأهل بيت خيرا دلهم.
2: قال عليه السلام: من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس، ومن أصلح أمر آخرته أصلح الله له أمر دنياه، ومن كان له من نفسه واعظ كان عليه من الله حافظ.
3: آفاق اف ام.
4: الأعداد في القرآن الكريم.
5: العدد أربعة. من موارد ذكر العدد أربعة في القرآن الكريم قصة إبراهيم عليه السلام والطيور الأربعة، وقد جاء ذلك في أواخر سورة البقرة في قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. فإبراهيم عليه السلام لم يكن يشكك في قدرة الله تعالى على إحياء الموتى، وإنما أراد الحصول على الاطمئنان القلبي، فأمره الله أن يأخذ أربعة طيور مختلفة، وقيل إنها كانت طاووسا ديكا حمامة وغرابة، وأن يعلمها بعلامة فارقة ليتأكد أنها نفسها، ثم يقطعها لقطع صغيرة فتختلط لحومها فلا يمكن تمييزها، ثم ينشرها على جبال عشرة، ثم ينادي كل طير باسمه فتصير عنده. ففعل إبراهيم، وحين ناداها حضر كل طير بعلامته الفارقة وبحالته الأولى. ومن موارد ذكر العدد أربعة أيضا الآية الثانية من سورة التوبة، حيث يقول عز وجل: فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله، وهو خطاب للمشركين عبدة الأصنام الذين كانوا لا يزالون يعيشون في مكة، فقد أمهلوا أربعة أشهر للخروج منها، وإلا فالمسلمون غير ملتزمين معهم بعهد وسيقاتلونهم بلا هوادة. وفي سورة التوبة أيضا جاء قوله تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. وهذه الأشهر الأربعة هي محرم ورجب وذو القعدة وذو الحجة، وسميت بالحرم لأن الله عز وجل حرم فيها القتال إلا ما كان ردا للعدوان.
4: الأعداد في القرآن الكريم.
6: ونعرف جميعا بأنك تكون المرحلة التي نحن فيها مرحلة من أفضل المراحل من يصير في سجن الله، نقول أفضل مرة، من أفضل المراحل من يتحقق على نفس كتاب الله، لأن إذا كانت مظاهر الارتداد التي تحصل داخل البلاد العربية تجعل كثير يتراجعوا، لاحظ أنه في القرآن جعلها بشيء الذي تعتبر مؤشر خير بالنسبة له، أن إذا ما كان هناك ارتداد فإن الله سيأتي بقوم يحبهم ويحبونه. هل هذا بشيء الذي يحصل لك هزيمة وتراجع لما ترى آخرين ما يقلبوا لا حكومات ولا كثير من الناس؟ هل معناه ارتداد أما يجب أن يكون عليه؟ هذا ارتداد في الآية، فهل يبقى لك أمل كبير من الله قال إن فرصة فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، فرصة لي أن أعرض نفسي أمام الله عسى أن أكون من هؤلاء. التفسير، هذا نموذج عالي جدا، يعني أن نعبد الله بشكل الذي لا يجعل اليأس منفذ إلى نفسه، وهذا الشيطان أي وسيلة للتبرغم إلى صدره من بقى، لأن كل شيء يحرك هذا بشكل يعطي أمل في نفس الله. دائما هذا السنة الإلهية في الدعاء، ما هي ملحوظة هذه قضية ارتداد داخل العرب؟ ملحوظة حتى تجد أن ما أصبح الناس يسمعوا بموضوع تغيير المناهج، يعني في تغيير المناهج وضع الكلمة كثير من آيات وأشياء هذه، ما حصل تفاعل ولا ضجة بالشكل الذي كان يجب أن يكون حاصل عند المسلمين. هذا حالة تراجع، حالة ارتداد لما تعنيها الكلمة في هذه الآية، القهوة أدلع تفاعي. إذن فرصة بالنسبة لي أن أقول أنا وعد فسوف يأتي الله، إذا ما عندك وعي سنقول أمانة ما هو وقت يا جماعة، شوفوا الناس ما عاد في حدكم حتى أن يعرفوا بأن القرآن المعرض هو للخطر، أن يخفوا كثير من آياته في المدارس والمساجد وغيرها وسيتراجع. إذن في دائرة واسعة مسألة أن الناس يتوعوا يقضي باب لنفسه وللآخرين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا جميعا ليأذقوا مما وعد أن يأتي بهم، يحبوا من يحبونه، أدلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. صلى الله عليه وسلم.

إن دولة الإسلام لم تبدأ إلا بعد هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الهجرة كسر للجمود العقلي والتبلد الذهني. الهجرة النبوية.

النبوية موسم من مواسم الطاعة وفخر من مفاخر الدين ومرحلة من مراحل الإسلام يجب أن يعيشها المسلم ويحياها المؤمن ليأخذ منها الدرس والعبرة ويستخلص منها السلوك والتطبيق. آفاق FM، آفاق الهجرة في سبيل الله.

0: إذاعة الوعي والبصيرة آفاق اف ام تقدم دروس فقهية نتعرف من خلالها على فقه العبادات والمعاملات مع فضيلة القاضي العلامة عبد الله الراعي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وما زلنا نعيش معكم في بعض مسائل الفقه، ووقفنا الظاهر في باب التفليس والإعسار. وهناك مسألة يعني حكم المشتري إذا أفلس والمبيع العين المبيعة كائمة، فالمشتري لا الأفلس ولم يستطع أن يوفر ثمن العين، فالبايع أو وارث أولى بما تعذر ثمن لكن في عين قائمة. تمام، هذا العين موجودة ولم يستطع أن يوفر الثمن، أو العين المستأجرة إذا أفلس المستأجر عن الأجرة. تمام، هذا يعني للبائع أن يسترد العين، يسترد العين إذا كانت قائمة، أما إذا قد باح أو كذا لها حكم آخر، لها حكم آخر. تمام، هذا أو باقي ما رهنهاش، ما لو قد رهنها قد سبق لكم إن حق يعني المرتهن له حق الحبس حتى يستوفي حقه والكل. ف يعني وهذا مهم، وكذلك من يجي يبيع وبعدها يطي بعض الثمن ويعجز عن الاتيان، والبائع يضيق عليه ويقول له بقي لي من الثمن كذا اعطيني ثمني، فللحاكم حقيقة ان يفسخ اذا هو يعني صفق واحد وكذا، يفسخ ويرد فلوسه او له بقد. صحيح، هذا بتقع مشاكل كبيرة جدا. تمام، هذا يردها ويجر حقه وفي يعني بحكم حاكم إذا به تنازع، وإنما تفاهموا فيما بينهم الله يفتح عليهم. فإذا كانت العين يعني باقي وما قد استهلك كاش، سواء كان يعني استهلاك حكمي، وقد سبق لكم في 15 مسألة الاستهلاك الحكمي كأن يعجن الدقيق أو يخبز العجين أو ينسجل سواء هذا أو يغزل، أو تقدم لكم. طيب، أو قد استهلك البعض وبقي البعض، هو يجر البائع ما دام العين بذاته فهو أولى طالما يعني تعذر الثمن. تمام، هذا وما هذا مهم بتقوع كثيرة، وما غرمها المشتري على البائع عوضا لما قد كان قرم فيه. إذا كانت للبقاء قد سبق لكم هذا، لا لنما قد سبق لكم الصدق. تمام، هذا. طيب، هيبسروا لو المشتري قد شغل المبيع بزرع أو ثمر ثم استحقها البائع إفلاس المشتري، يبقى يعني مثل الزرع إلى أن يحصد بلا أجره. تمام، هذا. يبصروا المفلس يحق لي يتصرف في حق إذا ما قد حجرش عليها الحاكم. أيوة، عادوا كيف ولو مفلس ما كيف نقدر نحجر على ما بلا إذا حجر عليها الحاكم وقد طولب. تمام، هذا. ما إذا لم يكون هناك يعني حكم يعني ما معي منعه. تمام، هذا. هيبصروا عب مهمة، فرضا المشتري اشترى وشفعه وأفلس قبل تسليم ثمنه، يستحق البائع ما بش إلا ثمنه، قطعة، لأنه عن العين المخصوص به. تمام، كذلك هيبصروا. هذا عاد معنا مسألة مهمة، أبو الحجر هو منع، ما هو ولذا يسموه العاقل، يعني لأنه يحجر الإنسان. فهذا من خصائص الحاكم، يحجر على مديو ولو كان غائب، سواء كان تلل أو لآدمي. هذا مرجع من الحاكم يقول حجرت عليك التصرف في مالك أو منعتك أو حصرتك من التصرف. إذا كان على المحجور داي حالي لا مؤجل، إلا إذا طلبه الخصومهم أهل الداي سوى ذا فيحجر عليه، أما إذا ما بش مطالبين ولا شيء كيف يحجر عليه؟ تمام هذا. ولا يحجر إلا إذا قد ثبت الداي، تمام هذا، حسب على سبيل الوجوب، إلا إذا غلب على يعني غلب في ظن الحاكم صدق المدعي، ولا لم يجوز الحجر مقابل ما عاد يحجره مقابل ما، ولو ما طلب إلا واحد من ممن له في ذمة الداي، في ذمة اللي أكثر من واحد وما طلب الحجر لا واحد يحجره ويكل كلهم ولو كانوا غيبا في الخارج أو كذا، تمام هذا. هيبسر لو فرضا عليه 1000 ريال والديون 900، فحجر الحاكم 1000 فالزيادة 100 خلاص دخلت، تمام هذا. طيب، والحاج يصلح أن يعممه الحاكم يقول على جميع مالك أو يخصص بزمان يقول حجرتك سنة أو في كذا أو بقدر حقه، فما قد حجره فيمنع التصرف من المحجور على فيه، ولا يصح إقراره يقول هذا حق فلان، قلنا ما أتقر قبل ما يحجره ولا تشيد خرج، إلا إذا أجاز الحاكم أو أقر الغرماء أو قد رفع عنها الحج. مسألة ثانية قد سبق حتى هذا الصد خلاص سوى هذا. فحين المفلس لو أراد أن يقضي بعض الغرماء بجميع ماله بعد الحجر ما يصلح، ما بلا للناس كلهم، وأما قبل الحج حجروا على وقد قضى بعضهم ما عبش معشي ما عاد ندري شنو نقض فعله، لأنه تصرف وهو غير محجوب. بصروا فرضان هو تسلف من محمد ومن سعد ومن علي 3000، حجروا ماله في هذه الديون، ثم تسلف 1000 ذي الأخي ما يدخلش في الحاج أي دين حصل بعد الحج ولو بجناي ما نفعل، لا إذا انكشف قال يا خبره عندي الدين من قبل يدخل سوى هذا. والحاكم بعدها يقسم مال المفلس بين غرمائه، وإذا انكشف النبو واحد كان ما دلوه ناش أو كذا وجاء وأثبت أن الدين من قبل نأخذ من الغرماء بقد على الرؤوس لهم 3 لهم 4 وهكذا، تمام هذا. أمثل لكم ها على 20000 لرجل، ولرجل آخر على 30000، ولآخر 10، كم المجموع؟ 60000. المجموع 6، وما معه إلا فرضا 18000. يبصروا معانا 20 و30 و10 60، لو قسمنا 60 على 18 أيقوه على أسداس وهكذا، تمام هذا. طيب، احنا قلنا لكم سبق لكم حينما قال المعسر ثم قال المفلس ما يستثنى للمفلس، ما يستثنى للمفلس صحيح، وما يبع عليها الحاكم لقضاء الغرماء، تمام هذا إذا تمرد، إذا باع بنفسه قال له الحاكم قم بي قال مرحبا خلاص يبيع بنفسه، تمام هذا، يبيع وبسعر الزمان والمكان، لا يغبن وش يقولوا يعني ما بالله بكذا، ما له الحق أن يمتنع الصدق. فإذا كان بسروا المفلس كسوب مع مهره مع حرفه بيت الله منها رزق، ها تمام هذا، أو معه يعني داخل من أي مصدر، مع أراضي واقف أو دكاكين أو يعني الذي لا يصح أن يحجروهن، لأنه ما يقدر يبيعوا الوقف وكذا، فيبقى بسره لغير الكسو الذي ما بيش معه مهره، وغير المتفضل الذي ما بيش معه التاخ ثوبه، أيوة كيف الذي بيلبسه ومنزله، سواء المحتاج إلى بقدر الأسرة إلا زيادة نفيس، ما هو إلا أمرة وحدهم، وحدهما وغير بنتي وحدهم بلغتنا، ومعهم بيت كبير، قلنا بيعوا البيت واشتروا لهم بيت بقدرهم والزايد قضوا به، تمام هذا. وهكذا في كل شيء، عجم بيق غالي ما يحتاج غالي يشتري لبقاد، وهكذا تمام هذا. أو مع السلاح، ما شو لا عسكري ولا عدو يخرج منك كذا، يبيعوا خلاص احفظوا، ويبقى له قوت يوم وليلة، لهو لمن يمو ينفق عليهم. وسبق لكم يعني أبواه العاجزة، زوجته، أولاده الصغار والمجاني. أما الذي معك كاس فرضا مع حرفه ومع آلة، الآلة نبقيها له، مش نبيع عليه أبدا، نبقيها الذي بتسببها الآلة نبقيها له، الصوت والمتفضل والكسوب قد مر قلنا، يبقى لك كفايته، كفاية عوله إلى الدخل، مثل الذي هو موظف ما بيجي له إلا المعاش فقط، يخلعه لما يكفي له ما يوصل لها المعاش، فرضا بيتو كل شهر معاش يخلوا لما يكفيها الشهر، وهكذا وهكذا. احفظوا هذا مهم قوي الصدق. طيب هيبسروا هذاك، يخلوا لك كلنا ما هو الآلة وكفاية عوله إلى الدخل، أي أو قد ذا قلنا. لكن هذا قالوا الذي مع المتفضل والكسوب لا يستثنى الحاكم له منزلا، يستأجر، هذا الأول الذي ما بيش معي التأخر ولا كسوبه ولا شيء، بعدها ينجم عليها الحاكم فرضا الذي معه كسوبه، يقول له كم بيقوا عليك في الشهر، قال بيقوا علي 10,000، قلنا يلا ها كم بتصرف في الشهر لك، قال 5,000، قلنا يلا كنا وفر 5,000 وصرف لك 5,000، وهكذا سوى هذا يعني ويسروا. كذلك يجوز أن يحجر الحاكم على الصغير، لأن صحة تصرفه غير صحيح، سواء هذا أو كان مصابا بمرض مخوف، المخوف الذي في العادة أنه يعقبها الموت. وفقنا الله للخير كله، وجنبنا من الشر كله، وختم لنا بالحسنى، وعافانا من الذنوب والأوزاء. اللهم اهلك المعتدين، وانصر المجاهدين، واشف الجرحى، وفك عن الأسرى، وافتح الأرض للمجاهدين. يا رب اكفينا ما أهمنا، وارفع هذا الكرب والبلاء يا رب، اختم لنا بالحسنى. رحمة لوالدينا والدكم، أمواتنا وأمواتكم، وأموات عباد الله المؤمنين، وشفاء ودواء، ودفع من كل بلاء لنا ولكم جميع المؤمنين، بفضل فاتحة الكتاب وسورة الإخلاص على نيتنا ونية أهلنا والحاضرين ومستمعين من أوصانا، ثم إلى روح رسول الله وآله الطاهرين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله، وإلى لقاء قريب متجدد بكم إن شاء الله، نترككم في رعاية الله.
0: كنتم مع دروس فقهية قدمها لإذاعة الوعي والبصيرة آفاق FM، فضيلة القاضي عبد الله الراعي. آفاق FM.

قامت الأخوة بين المهاجرين والأنصار على الحب في الله تعالى، وهي عبادة كريمة، وهي الأخوة التي تدوم لأنها تقوم على المبادئ الفاضلة.

0: الله أحاطك كإنسان برقابة مباشرة منه جل شأنه. وهنا ما أحوجنا كمسلمين أن نرسخ في أنفسنا أولا الحياء من الله. هو يقول جل شأنه: ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. على المستوى الفردي الله دائما الرقابة عليك، دائما الشهود والحضور عليك ولك وفيما تعمل وفيما تفكر وفيما تتصرف، لا يفارقك نهائيا ولا يغيب عنك لحظة، ما يلفظ من قول، تخيل إلى هذه الدرجة، ما تتكلم من كلمة واحدة، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هذه الرقابة دائمة على كل لفظ تقوله وتتلفظ به وتنطق به، ما هناك غفلة عنك.
1: ربي غفرانك ربي واهدني يا ربي رحمن.
2: الهجرة النبوية الشريفة هجرة إلى الله، وهي محطة سنوية نجدد فيها الحب لله، ونهجر فيها العصيان، ونكفر بكل طواغيت الدنيا. آفاق FM، آفاق الهجرة والنصر.

الصلاة هي وقفة، وقفة خشوع يعبر الإنسان فيها عن عبوديته لله بأذكار وأفعال معينة، كلها يعبر فيها عن عبوديته لله سبحانه وتعالى، ويذكر الله ويتذكره. وهذه مسألة رئيسية في الصلاة، التذكير لنا بالله ودفعنا إلى التذكر والذكر لله سبحانه وتعالى بقلوبنا وألسنتنا بوجداننا ومشاعرنا. شرع الله وقفة الصلاة هذه في أوقات محددة، هذه النقطة مهمة، أوقات محددة، وهذه الأوقات جعلت متوزعة في اليوم والليلة حتى تعالج لدى الإنسان آثار هذه الحياة.

اختار النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليا كرم الله وجهه وزيرا وأعده إعدادا ممتازا للمواقف الحرجة والعادية، وها هو يباشر في الهجرة دورا من أخطر الأدوار. إنه الفداء وبكلمة صارمة نم يا علي في فراشه. الهجرة النبوية.

أمامي بالحسن ارحمني يوما لا أنسى من غير الباري يعلم أسراري فاسترني ارزقني ربي حسن مآب وإليك فراري ولك استغفاري لا تس

سيرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم مع دروس لا ينضب، يزداد مع مرور السنين والأيام تدفقا وعبقا، يروي بهداه ظمأ الظامئين فيجدد في قلوبهم الآمال ويملأها جدا واجتهادا في بلوغ الأهداف العظمى رغم وعورة الطريق وخطورة المسالك وترصد الأعداء. آفاق FM، وعي النور المحمدي وبصيرة الهدي النبوي.

كان مسجد النبي الطاهر أول وقف في الإسلام، وتوالت بعده الأوقاف، وتسابق المسلمون في وقف كرائم أموالهم في أنواع الخير والبر والإحسان. الهجرة النبوية.

الهجرة النبوية إلى المدينة المنورة كانت هجرة منظمة مرتبة، وعد لها بصبر وبحكمة وسياسة وفقه. فالعشوائية ليست من أساليب التغيير في الإسلام. آفاق FM، وعي وبصيرة واقتداء.

0: وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
1: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
2: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة، نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G، نت بكل وقت.
3: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-4844-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
6: دينا على الزناد،
7: وسنواجههم بكل ما نستطيع.
8: سنصعد عسكريا، وسنصعد شعبيا، وسنصعد رسميا.
9: رسالة اليمنيين اليوم إلى أخواننا في إيران بأن تضرب بيد من حديد،
10: وأنا نقول لهم مزيدا فوقهم فوقهم، ونحن إلى جانبكم ولن نخذلكم،
7: وأننا على العهد
11: ونحن في خندق واحد.
8: لا يمكن أن نتخلى عن إيران، وأننا إلى جانب إخواننا في إيران،
7: وسنتحرك في جميع الميادين،
11: وسنرتدي راية الحق والنصر حليف المؤمنين كما وعد الله في كتابه العزيز.

الهجرة النبوية الشريفة إذان ببدء عهد جديد في تاريخ الدولة الإسلامية الحديثة وإرساء دعائمها والتأخذ لمرحلة بناء الدولة العادلة القوية. آفاق FM، تمكين وانتصار إلهي.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر التواصل مع بعض أبناء المجتمع من قبل مخابرات العدو الإسرائيلي بشكل مباشر أو عبر مخابرات أو جهات وسيطة عربية أو غربية لجمع معلومات ذات طابع أمني وعسكري وسياسي يمس بالأمن القومي للبلد. وفي فإنهم يعملون على إخافة الشخص المستهدف من خلال الإيحاء بمعرفة تفاصيل كثيرة عنه. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99،

0: موقفنا ثابت مع الشعب الفلسطيني ومع أحرار أمتنا ومع الجمهورية الإسلامية في إيران، مع الشعب الإيراني المسلم ضد العدو الإسرائيلي وفي مواجهة العدو الإسرائيلي، وأيضا في مواجهة الأمريكي. أمريكي عندما يشترك في العدوان على فلسطين بأكثر من مسألة الدعم بالعدوان المباشر، أو يشترك في العدوان على الجمهورية الإسلامية في إيران، أو على أي بلد مسلم يدخل في مواجهة معه، فنحن ننظر هذه النظرة الواسعة، أننا أمة واحدة، علينا مسؤولية واحدة، علينا أن نعالج في واقع أمتنا حالة الفرقة والشتات التي يستغلها الأعداء لاستهداف شعوب أمتنا.
1: تأكيدا لموقف اليمن المبدئي والثابت في رفض العدوان الصهيوني على إخواننا في غزة ولبنان وسوريا، فأي هجوم وعدوان أمريكي مساند للعدو الإسرائيلي ضد إيران، وهذا ما لا يمكن السكوت عنه، فإنه في حال تورط الأمريكي في الهجوم والعدوان على إيران مع العدو الإسرائيلي، فإن القوات المسلحة اليمنية سوف تستهدف سفنه وبوارجه في البحر الأحمر، ولن نسمح لهذا الكيان المجرم المدعوم أمريكياً من تنفيذ مخططاته في المنطقة.

نعيش مع كتاب الله الكريم وننهل من معين السنة النبوية المشرفة، نتنقل بين واحات لغتنا العربية العريقة، ثم نقتطف ثمرة من ثمرات العقيدة وأخرى نتذوق فيها ما طاب من الفوائد الفقهية. كل هذا يأتيكم في برنامجكم الأسبوعي ثمرات كل خميس الساعة 8 صباحا ويعاد 8 مساء على أثير إذاعة أفاق، صوت الوعي والبصيرة.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: في ذلك المسجد النبوي الذي فرشه الرمل وسقفه صعف النخل، كان يقف النبي في محرابه يرتل آيات القرآن، ودموعه تقطر على قدميه، وقد اصطف خلفه ركبان الليل فرسان النهار. الهجرة النبوية.

0: صباح الخير مستمعين الأعزاء، نتمنى لكم متابعة الممتعة على أثير إذاعة آفاق، وتستمعون الآن للفترة الصباحية آفاق الصباح مع البتول خالد.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الأكارم، وحياكم الله إلى فترة صباحية جديدة في أول يوم من العام الهجري 1448 للهجرة. في البداية كل عام وأنتم وكل من تحبون بألف خير وصحة وسعادة وسلامة ونصر، وكل عام وأنتم وكل أبناء هذا الشعب اليمني والأمة العربية الإسلامية من المتمسكين بنهج رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، المدافعين عن هذا الدين بأموالكم وبنيكم ومن تحبون، كما دافع عن هذا الدين الأنصار من قبلكم وهم أجدادكم، وكما قال رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله: لو سلك الناس واديا وسلك الأنصار واديا لسلكت وادي الأنصار. كل عام ونحن وأنتم من المتمسكين بهذا الدين، الذابين عن حرمه، المنتصرين له بإذن الله سبحانه وتعالى، كما تعودنا نحن وإياكم فقراتنا المعتادة كنوز الهداية وصحة وعافية أبطال المقاومة ومختارات أدبية، ومن بعدها نتكلم نحن وإياكم حول الموضوع أو موضوع الفترة لليوم.

طبعا يرافقكم من الإعداد والتقديم البتول خالد، ومن الإخراج والتنفيذ سوسن مجاهد. نبقى نحن وإياكم مع أولى فقراتنا كنوز الهداية.

0: كنوز الهداية.
1: من دعاء الإمام السجاد عليه السلام في مكارم الأخلاق ومرضي الأفعال: اللهم صل على محمد وآله، وبلغ بإيماني أكمل الإيمان، واجعل يقيني أفضل اليقين، وانتهي بنيتي إلى أحسن النيات، وبعملي إلى أحسن الأعمال. اللهم وفر بلطفك نيتي، وصحح بما عندك يقيني، واستصلح بقدرتك ما فسد مني. اللهم صل على محمد وآله، واكفني ما يشغلني الاهتمام به، واستعملني بما تسألني غدا عنه، واستفرغ أيامي فيما خلقتني له، وأغنني وأوسع علي في رزقك، ولا تفتني بالبطر، وأعزني ولا تبتليني بالكبر، وعبدني لك ولا تفسد عبادتي بالعجب، وأجر للناس على يدي الخير ولا تمحقه بالمن، وهب لي معالي الأخلاق واعصمني من الفخر. اللهم صل على محمد وآله، ولا ترفعني في الناس درجة إلا حطتني عند نفسي مثلها، ولا تحدث لي عزا ظاهرا إلا أحدثت لي ذلة باطنة عند نفسي بقدرها. اللهم صل على محمد وآله، ومتعني بهدى صالح لا أستبدل به، وطريقة حق لا أزيغ عنها، ونية رشد لا أشك فيها، وعمرني ما كان عمري بذلة في طاعتك، فإذا كان عمري مرتعا للشيطان فاقبضني إليك قبل أن يسبق مقتك إلي، أو يستحكم غضبك علي. اللهم لا تدع خصلة تعاب مني إلا أصلحتها، ولا عائبة أؤنب بها إلا حسنتها، ولا أكرومة في ناقصة إلا أتممتها. اللهم صل على محمد وآله، وأبدلني من بغضة أهل الشنآن المحبة، ومن حسد أهل البغي المودة، ومن ظنة أهل الصلاح الثقة، ومن عداوة الأدنين الولاية، ومن عقوق ذوي الأرحام المبرة، ومن خذلان الأقربين النصرة، ومن حب المدارين تصحيح المقى، ومن رد الملابسين كرم العشرة، ومن مرارة خوف الظالمين حلاوة الأمنة. اللهم صل على محمد وآله، واجعل لي يدا على من ظلمني، ولسانا على من خاصمني، وظفرا بمن عاندني، وهب لي مكرا على من كايدني، وقدرة على من اضطهدني، وتكذيبا لمن غصبني، وسلامة ممن توعدني، وأوفقني لطاعة من سددني، ومتابعة من أرشدني. اللهم صل على محمد وآله، وسددني لأن أعارض من غشني بالنصح، وأجزي من هجرني بالبر، وأثيب من حرمني بالبذل، وأكافئ من قطعني بالصلة، وأخالف من اغتابني إلى حسن الذكر، وأن أشكر الحسنة وأغضي عن السيئة.

0: صحة وعافية.
1: نذهب جميعا إلى النوادي الرياضية لتدريب عضلات أجسامنا وحمايتها من الضعف، ولكن ماذا عن عقولنا؟ هل فكرت يوما في تدريب دماغك؟ اليوم سنتحدث عن رياضة العقل وكيف يمكن للتعلم المستمر أن يحمي عقولنا من الشيخوخة ويمنحنا عمرا أطول. كان يعتقد العلماء سابقا أن الدماغ يتوقف عن النمو بعد سن معينة، ولكن العلم الحديث أثبت خطأ هذه النظرية تماما عبر مفهوم يسمى المرونة العصبية. فالدماغ أشبه بعضلة، كلما دربتها واستخدمتها قويت ونمت. ففيه روابط عصبية جديدة تنمو كلما تعلمت شيئا جديدا. وعندما تتعلم شيئا جديدا فإنك تقوم ببناء مسارات سريعة داخل مخك، مما يجعلك أكثر مرونة وأسرع في معالجة المعلومات وأكثر قدرة على مواجهة التحديات. وممارسة هذه الرياضة الذهنية بانتظام تقدم لنا فوائد عدة، أهمها: أولا، الوقاية من أمراض الذاكرة. فالأبحاث تؤكد أن الأشخاص الذين يمارسون التعلم بشكل مستمر هم أقل عرضة للأمراض الخاصة بالذاكرة مثل الزهايمر والشيخوخة المبكرة، لأنهم يملكون احتياطات كثيرة لمواجهة هذه الأمراض. هرمون السعادة. فإتقان مهارة جديدة يعمل على إفراز هرمون الدوبامين الذي يشعر الإنسان بالسعادة. ويمنحه شعورا جوهريا بالإنجاز والثقة بالنفس، ويقلل من احتمالية الإصابة بالاكتئاب. تأخير الشيخوخة. فالخلايا تتحدى الدماغ وتنشط الدورة الدموية في الرأس، مما يحافظ على حيوية الخلايا العصبية لأطول فترة ممكنة. المرونة لا تحتاج لجهود خارقة، بل لخطوات بسيطة وممتعة. أولاً، تحدى روتينك اليومي وغير طريقة عودتك من المنزل، أو استخدم يدك غير المسيطرة لتناول طعامك أو غسل أسنانك، فهذا التغيير البسيط يجبر دماغك على الاستيقاظ. تعلم شيئاً جديداً دائماً. ابدأ بتعلم لغة جديدة ولو لبضع دقائق يوميا، أو جرب ممارسة هواية قوية، أو حتى قراءة كتاب في مجال لم تعتد عليه. ألعاب الذكاء. خصص وقتا لحل الكلمات المتقاطعة أو حل الألغاز بدلا من التصفح العشوائي لمواقع التواصل الاجتماعي. وتذكر أخيرا أن العقول لا تشيخ، بل العقول لا تشيخ بالسنين، بل تشيخ بالتوقف عن التعلم والشغف. ودمت بعقل متقد وصحة متجددة.

0: أبطال المقاومة.
1: نشد على أيادي مقاتلي ومجاهدي أمتنا الذين نرقب فعلهم ومحاصرتهم لهذا الكيان، وندعو مجددا كل جندي ومقاتل حر وشريف في هذه الأمة.
2: في 12 من تموز للعام 1958 في بلدة كزرون في محافظة فارس ولد الشهيد فريدون عباسي دواني، ونبت هذا الفتى وعينه على رفعة وطنه وعزة أمته، والتحق بجبهة الدفاع المقدس أثناء الحرب المفروضة على إيران مضحيا بشبابه في خنادق القتال، لكن مشاركته الحقيقية لم تكن في الميدان العسكري فحسب، بل بدأت خلف جدران المختبرات وقاعات الجامعات، حيث تخصص في الفيزياء النووية ليصبح أحد ركائز البرنامج النووي السلمي الإيراني. ورئيساً لقسم الفيزياء النووية في جامعة الشهيد بهشتي، واضعاً علمه في خدمة المستضعفين لكسر احتكار الغرب للعلوم المتقدمة. ولأن العقل المقاوم يرعب قوى الاستكبار العالمي أكثر من السلاح، وضعت أجهزة الاستخبارات الصهيونية فريدون عباسي على رأس قوائم الاغتيال. وفي صبيحة 29 من تشرين الثاني للعام 2010 كان الشهيد فريدون عباسي يقود سيارته برفقة زوجته في شوارع محافظة طهران، حين التفتت إليه دراجة نارية يقودها عملاء للموساد وألصقت مظلة مغناطيسية بباب سيارته، وبفضل نباهته العسكرية وحسه الأمني المتقد لاحظ الشهيد القنبلة بسرعة ليلقي بنفسه وزوجته من السيارة وتنفجر في ذات اللحظة. لتنفجر في ذات اللحظة وأصيب بجروح بالغة، وفي ذات اليوم استشهد رفيقه العالم مجيد شهرياري، ليعود عباسي من الموت ملقبا بالشهيد الحي. لم تكسر شظايا القنبلة إرادة البروفيسور عباسي، بل زادته إصرارا، وما أن تعافى من جروحه حتى عين نائبا لرئيس الجمهورية ورئيسا لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية. ووقف هذا العالم الفذ ممثلا بلاده ومفتخرا بإنجازاته العلمية ومتحديا العقوبات.

0: مختارات أدبية.
1: يوم الاثنين من شهر الربيع أول، أشرق على الكون طه وأسعد الأيام، وتهدمت شرفة الطاغوت وتحول ذل العرب عز وتسامى مع الإسلام. مولد كرامة أتى للكفر موت هزول، ختم النبوة ومسك الهدي للأعلام. صلاة تغشاه واله ليش تتحول، ما هبت الريح أو ما خطت الأقلام. والحمد لله قايم عزنا الأطول، صح الحديث المبارك في اليمن والشام، برق النصر لاح من بعد اللطم الأشول. يا مولد النور بشراك النصر قدام، يا مولد النور بشراك النصر قدام.

انهض وذخر كفك العاري ببارود المنايا والحتوف الهادرة، لا بالأمان العاطرة، واضرب فإن الكون يذعن للأياد الضاربات الظافرة، لا للنفوس الصاغرة.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق،
1: وقفة إعلانية
2: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا لأنفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أن ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيه، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما آل تخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة
4: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 من ذي القعدة 1447. للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
5: لجميع مشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت فورجي. تمنحك الباقة 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت فورجي. صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
6: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
7: سرطان القولون خطير، ولهذا السرطان العديد من العوامل التي قد تؤدي إلى الإصابة، وأبرز هذه العوامل الإصابة بالأمراض المعوية الالتهابية المزمنة كالتهاب القولون التقرحي ومرض كراون، وجود تاريخ عائلي للإصابة بسرطان القولون، تناول الأغذية عالية الدهون وعدم تناول الأغذية الغنية بالألياف، السمنة المفرطة، التدخين بكافة أنواعه. أخي المواطن، أختي المواطنة، إن تجنب هذه العوامل يعد وقاية لك من الإصابة بسرطان القولون، فاحرص على صحتك.
8: الحملة الوطنية العاشرة للتوعية بسرطان القولون،
7: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.

تاريخ الهجري مهم جدا بالنسبة لنا كمسلمين فيما يعنيه لنا وفيما يربطنا به وفيما يقدمه لنا من دروس ذات أهمية كبيرة من وحي الهجرة النبوية.

وللأسف الشديد هناك تفريط كبير يراجع المسلمين في الاهتمام بالتاريخ الهجري، وعوضا عن ذلك توجه الكثير منهم إلى الارتباط بشكل كامل بالتاريخ الميلادي الذي يعتمد عليه المسيحيون وغيرهم.

من المفترض أن نسعى لإعادة الاعتبار للتاريخ الهجري، وكما قلنا في مناسبات سابقة لربما لولا ما يربطنا بالتاريخ الهجري وبالسنة الهجرية القمرية من ارتباطات دينية كشهر رمضان المبارك كفريضة الحج، لربما كان أكثر المسلمين قد ضيعوا تماما الاعتماد على التاريخ الهجري والاعتماد على السنة الهجرية القمرية. ولذلك في كل مناسبة من هذه المناسبات نتحدث عن هذا الموضوع لأهميته وللفت النظر إليه.

جديد وحياكم الله في فترة صباحية متجددة تتجدد بإشراقات كل يوم عبر إذاعة الوعي والبصيرة إذاعة

به دروس كثيرة ومتشعبة بنتعلمها من هذا يعني من هذا الموضوع. أول شيء خصوصا في هذه الأيام الذي لاحظناها وعشنا فيها من بداية العام 2015 إلى هذه الفترة، يعني الحروب والاعتداءات الصهيونية سواء على اليمن أو حتى على أبناء غزة وأبناء لبنان وأبناء إيران، يعني هذه الاعتداءات وهذا يعني هذه الحروب سببت هجران ونزوح. يعني إحنا لما نجي نفكر إنه رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله لما هاجر من مكة إلى المدينة ما هاجرش هرب، ما هاجرش خوف،

عن تأدية حياتهم الطبيعية، فاضطروا إلى التهجير وإلى النزوح. وأيضا من الأشياء الذي ممكن أن احنا نتعلمها أولا من هجرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله قبل أن يصل إلى المدينة المنورة، إنه ما تركش يعني أمانات المشركين وهم مشركين وبيعذبوه، وطال يعني طاله منهم أذى كبير، ما تركش أماناتهم وقال خلص ما دام انهم فعلوا بها كذا والله لا أشل الأشياء الذي خلوهن عندي أمانة ولا عددتيهن لهم. لا، يعني استخلف الإمام علي عليه السلام عنه في مكة ورد أمانات المشركين، وأخذ النساء التي يعني كنا في مكة من السيدة الزهراء عليها السلام وأم فاطمة بنت أسد. أيضا من الأشياء الذي ممكن أن احنا نتعلمها من الهجرة النبوية، يعني عندما اختبأ الرسول صلوات الله عليه وعلى آله في غار ثور مع صاحبه، يعني قال يعني من الآية في القرآن الكريم أن أبو بكر قال لو نظر أحد خلف يعني أسفل قدمي لرآنا عندما لحقوها الكفار، لكن الرسول صلى الله عليه وعلى آله كان في داخله يقين كبير بأن إن معي ربي سيهدين، أو لا تحزن إن الله معنا. هذا التوكل العظيم الذي استمده رسول الله صلى الله عليه وعلى آله من يعني من ثقته بالله سبحانه وتعالى، يعني في أوج الخوف وأوج التوتر إنه خلاص يعني الكفار لو واحد بس وطى راسه كانوا مسكوا الرسول وأبو بكر، لكن ثقة الرسول صلى الله عليه وعلى آله و يعني توكله وتسليمه لله سبحانه وتعالى قال إن الله معنا لا تحزن إن الله معنا. لكن إحنا لما نجي نشوف في حياتنا نفسها إنه خلاص يعني لما ندخل في مأزق وما عاد نقدرش نخرج منه نجلس نتأفأف ونتعب وما عاد قدرنا، شو يا رب ليش هكذا، ويا يعني ليش إحنا ما نسلم التسليم المطلق، التسليم الذي سلمه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله لما قال لا تحزن إن الله معنا في أوج الملاحقة، يعني لما حتى أنه قرب منه أحد الكفار وقال يعني وصل لعنده ومع ذلك يعني حصانه غرزت في الرمل وأكثر من مرة تغرز في الرمل. لو إحنا لاحظنا أنه يعني عاد قولوا الآن هذا التسليم والتوكل لأنه رسول والله بيأيده، لا صح لأنه رسول الله بيأيده وبيكون معه، لكن لأنه بذل الأسباب توكل على الله وترك يعني ما جلسش إنه يلوم نفسه لو أنا فعلت لو أنا صبرت، يعني لا خلاص توكل على الله وسلم حق التسليم الذي ينجيه من أعظم الكوارث. من الأشياء أيضا الذي نتعلمها يعني إن الإنسان يكون يعني واثق إن مهما اشتدت ومهما زاد الظلم وزاد القهر والوجع يعني على المؤمنين، فإن يعني الله سبحانه وتعالى وعدهم بالنصر والنصر العزيز المؤزر، ورأينا ذلك في فتح مكة وفي الغزوات. يعني علينا بس إن احنا عندما يعني خصوصا الأشخاص الذي نزحوا مثلا وتهجروا ما ينزحوش ويتهجروا بعدين يجلسوا يريعوا
ما يحصل لما يخرج العدو من بلادنا وإحنا نرجع. لا يعني لما بني إسرائيل لما كلموا موسى أنه بمعنى الآية فإن يخرجوا منها فإنا داخلون، إحنا ما نشتيش نتحرك ولا نفعل شيء ولا شيء إلا لما يخرجوا منها وبعدين إحنا نرجع ندخل. ما هي الأعمال الذي أنت بتقوم بها أثناء هجرتك أثناء نزوحك؟ هل جلست تريح وما خليت عيالك مثلا، أو ما صرت أنت الجبهة وجشتيهم يخرجوا من بلادك وجشتيهم يعيشوا؟ لا، أنت لما تهاجر تبذل السبب. يعني لاحظنا كثير من الآيات القرآنية التي تكلم الله سبحانه وتعالى فيها عن الهجرة بيقول هاجروا وجاهدوا، جاهدوا وهاجروا. يعني كل الآيات ما بيش إنه هجرة وخلاص إنك تنزح وبس تجي تريع ما يفعلوا، لا. يعني لما أنت ترجو رحمة الله وترجو النصر إنك تتهجر وتجاهد تبذل بالأسباب، هذا هو يعني الذي يخليك تعود وأنت رافع راسك وتعود وأنت متمكن ومنتصر ومسيطر بفضل الله سبحانه وتعالى.

فيما يتعلق ببداية العام الهجري، هي أيضا فرصة للإنسان، فرصة مهمة جدا بالنظر إلى انتهاء عام وبداية عام جديد. لهذه المناسبة هي مهمة ليلتفت الإنسان إلى واقعه الشخصي على المستوى الشخصي، لتقييم نفسه بدءا بعلاقته بالله سبحانه وتعالى كمرتكز أساس لبقية الأمور، لبقية التفاصيل، لبقية المواضيع، وأيضا تقييم على مستوى جماعي كأمة منطلقة وكمن تربطهم مسؤولية واحدة، توجه واحد، تقييم الإنسان لأدائه لمسؤولياته على المستوى الشخصي وفي إطار جماعي. وبناء على ذلك يدرك الإنسان جوانب النقص، جوانب النقص والقصور لديه، يتحرك بعزم جديد، انطلاقة جادة، مستعينا بالله سبحانه وتعالى، طلقا على أساس الاهتمام، على أساس الاهتمام بأولويات مهمة وواضحة ومحددة في إطار مسؤولياته. الأعوام التي تمضي من عمرك، من عمرك، من حياتك، ما مضى هو من عمرك الذي يطويه الزمن وصولا إلى الأجل ثم الرحيل من دار الفناء. أمامك المسؤولية والحساب والجزاء، لا يغفل الإنسان ويفرط ويضيع الوقت ثم يندم عندما يحين الانتقال من هذه الحياة.

مستمعينا الأكارم من جديد، وطبعا سنبدأ باستقبال اتصالاتكم حول الموضوع، موضوع الهجرة النبوية والدروس التي نتعلمها من الهجرة من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله ومن المهاجرين والأنصار، وحتى من يعني قريش، يعني قريش القبيلة التي نبذت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. يعني إحنا ما نشتيش يجي لنا فترة ونكون يعني مثل قريش والعياذ بالله. يعني لما يجي لنا هادي من أعلام الهدى يذكرنا بالله سبحانه وتعالى، يجدد فينا العزم على إحياء شعائر الله، يوقظ فينا الحمية للدين الإسلامي، ما نشتيش إن إحنا يعني ننبذه ونحاربه ونقاتله. يعني ما هو الشيء الذي خلى قريش تفعل هذا كله؟ هو الغرور، إنه والله يعني إنسان لا معه مال ولا معه جاه ولا يتأمر علينا إحنا وإحنا عيال فلان، لا ضروري إنه يعني يأتمر بأمرنا ويمشي مشيتنا ويخطى خطيتنا ولا نحاربه ونقاتله. لكن لو إحنا نفكر أن يعني الهداية هي اصطفاء، وقبل أن تكون اصطفاء هي علاقة مع الله سبحانه وتعالى، يعني خصوصا يعني من من من أعلام الهدى، يعني غير الرسل، يعني إحنا الآن بنتكلم في موضوعنا إحنا، هي علاقة مع الله سبحانه وتعالى. إنه الإنسان هذا إيمانه يعني أقوى من إيماننا، يعني عقله وتفكيره أوسع وأعمق من تفكيرنا مثلا، بيذكرنا بحاجات إحنا ربما كنا غافلين عنها. ما نجيش مثلا إحنا مثلا نقول هيا أنت عجي تقول لي ولا تذكرني، وأنا يعني مثلا حتى يعني على مستوى الناس الذي هم مثلا عمرهم كبير، يجي يعني شخص يذكرهم يقول أتذكرني وأنا قد أنا أكبر منك وقد عشت وقد فعلت. الموضوع مشي قضية حياة وقضية عيش، الموضوع قضية علاقة مع الله. قد ربما يكون الإنسان الذي أنت بتسخر منه إنه مثلا أصغر منك أو ربما أقل منك مال أو أقل منك جاه، هو أعلى منك عند الله سبحانه وتعالى. يعني الميزان، الميازين الذي يعني والمعايير الذي بيقيمنا بها الله مشي بالزلط ولا بالعمر الذي قد عشنا ولا بأي شيء. الميزان الحقيقي والمعيار الحقيقي هو معيار التقوى والعلاقة مع الله. يعني لما إحنا الآن بنقرأ قصص قريش والطائف وكيف يعني قريش عذبوا أصحاب رسول الله وكيف أهل الطائف يعني سفهوا رسول الله ورموا حتى أدمية قدمها الشريفة، ونقول الله يلعنهم لو رسول الله عندي ما أسخى عليه وإني لا أدخله داخل قلبي ولا حد. طيب يعني أنت لما يجي شخص يذكرك بمبادئ رسول الله، بأخلاق رسول الله، يعني ما هتقول له، هتقول أنت عجي تعلمني وأنا قدر، لا، هذا أنت كلامك لما تقرأ القصص غير كلامك في الواقع. يعني لو الآن مثلا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله يبعث مثلا ويكون معانا ويذكرك بالمبادئ، قد ربما أنت تحيد وتميل عن هذا الطريق. ليش؟ لأنه في نفسك إنه غرور، إنه ما عادش أنت تذكرني وأنا ابن فلان ولا وأنا فلان. لا، الموضوع موضوع إنه عادي النصح، لما واحد يجي ينصحك ويذكرك بهذه المبادئ اتذكر إنه قد ربما يكون يعني علاقة مع الله أقوى منك،
أو حتى قرأ أكثر منك وفاهم أكثر منك، فاسمع منه، وإذا به شيء مثلا ما أقنعكش تقدر تناقشه ومناقشة عقلانية، ومن بعدها يعني تفكر أو أنك تقتنع أو لا. أما أنك تقول أنا ابن فلان ولا أنا فلان وانت عاد جيت تنصحني، هذا موضوع غلط وغلط كبير، ننتبه منه، ويعني موضوع بيدخلنا في دائرة غضب الله سبحانه وتعالى، وغضب يعني بيدخلنا في دائرة قريش للأسف الشديد، فننتبه.

الإيجابية التي ساعدت بأن تكون مكة منطلقا مناسبا للرسالة الإلهية وأن تبدأ فيها حركة الرسول صلوات الله عليه وعلى آله بالرسالة، أنها كانت خارج النفوذ والسيطرة للقوى الكبرى في ذلك الزمن. كان هناك الروم دولة كبيرة ودولة عظمى آنذاك، ونفوذها واسع وسيطرتها قوية على كثير من المناطق، وتأثيرها العالمي واسع. وكان هناك أيضا الفرس، ولهم كذلك دولتهم القوية ونفوذهم الواسع وتأثيرهم الكبير. ولكن مكة كانت خارج السيطرة لهذه القوى الكبرى آنذاك، وقد فشلت حملة أبرهة الذي هو امتداد للروم وضمن دائرة نفوذهم ومن الموالين لهم والمرتبطين بهم، فشلت في السيطرة على مكة، وكانت تهدف إلى من خلال تلك السيطرة إلى تغيير الوضع في مكة من حيث كونها مركزا دينيا ترتبط به العرب قاطبة، أو كذلك ونقطة وهي نقطة رئيسية التصدي لما يعتبرونه بالنسبة لهم خطرا قادما، وهم كانوا من خلال ما لديهم من آثار وما لديهم من كتب يقدرون تلك المرحلة بأنها مرحلة قدوم ومولد النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، وأنه سيولد وينشأ ويبدأ حركته بالرسالة الإلهية من تلك المنطقة. فجعل الله كيدهم في تضليل، وأتت العقوبة الإلهية الكبيرة المنكلة لجيش إبرهة، كما ذكر الله ذلك جل شأنه في القرآن الكريم في سورة الفيل. بسم الله الرحمن الرحيم: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجين فجعلهم كعصف مأكول. دمر الله ذلك الجيش بشكل كامل، وفشلت تلك المحاولة في السيطرة على مكة. وهذه الحادثة الكبيرة والمهمة والعجيبة عززت حالة الاستقلال في وضعية مكة، وأن تبقى خارج نفوذ أي طرف من تلك الأطراف والقوى الكبرى المعاصرة في ذلك الزمن. هذا كان عاملا إيجابيا يساعد على انطلاقة الرسالة الإلهية وضمن التدبير الإلهي، والله غالب على أمره. الله سبحانه وتعالى هو الذي يهيئ الظروف المناسبة. كان أيضا من العوامل المساعدة والإيجابية والمفيدة التي أفادت وساهمت وساعدت في حركة الإسلام في مرحلته المكية، المهم لأبي طالب عم النبي صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، ومعه بنو هاشم، لأن النبي صلوات الله عليه وعلى آله في بدء حركته بالرسالة لم يكن قد كون أمة تحمل هذه الرسالة وتناصرها، وكان لابد له من أن يقف إلى جانبه من يساعده في الحماية له في الدفاع عنه في مواجهة الخطر الذي قد يستهدفه. أبو طالب هو عم النبي صلوات الله عليه وعلى آله، وهو كافله منذ الطفولة ومربيه والحامي له في كل المراحل التي مضى بها منذ طفولته إلى أن توفي أبو طالب.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا الأكارم، ونذكركم برقم التواصل معنا للاتصال على رقم التواصل 7228-882-088 للحديث حول الهجرة النبوية والدروس التي نتعلمها أو نتعلمها من هجرة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله إلى المدينة. تكلمنا حول موضوع يعني الدروس التي تعلمناها من الرسول صلوات الله عليه وعلى آله، وتكلمنا حول موضوع الدروس التي نتعلمها من رفض قريش لرسول الله. سنتكلم حول موضوع الدروس التي نتعلمها من الأنصار في الأوس والخزرج، ولكن بعد هذا الاتصال. ألو، السلام عليكم. ألو، أيوة، السلام عليكم. علي صوتك لو سمحت.
1: ألو،
0: لحظة. ألو، ألو، وعليكم السلام. أهلا، تفضلوا.
1: نستفيد من الهجرة النبوية على صاحب أبو علي أفضل الصلاة والسلام، يعني نأخذ منها الدروس والعبر كيف كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله في المدينة.
0: من معنا؟ من معنا؟
1: معكم أبو العز المطري.
0: أهلا يا أبو العز، تفضلوا.
1: حياكم الله. يعني في هذه الدروس عظيمة، يعني نستفيد منها كيف كان الرسول يجاهد الكفار، وكيف أذوه الكفار، وكيف هاجر إلى مكة. ونتعلم منها يعني عدة دروس وعبر.
0: فعلا ما عاد في نفسكم يا أبو العز.
1: سلامتكم.
0: شكرا.
1: في أمان.
0: في أمان. طبعا يعني من الدروس التي نتعلمها حول موضوع الأنصار، و يعني الأشياء العظيمة التي حدثت في المدينة المنورة. أول شيء استقبالهم الحافل لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، يعني كانوا متشوقين للهدى الذي كان يبثه رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، كانوا متشوقين للنور العظيم الذي جاء به رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. معنا اتصال آخر. ألو،
2: السلام عليكم يا بطل.
0: وعليكم السلام، أهلا يا متقية.
2: حياك يا الله، بسمعني.
0: أيوة،
2: حياك يا الله، يحفظك ربي ويحفظ الشعب اليمني والشعب المقاومة الإسلام. وهذا اليهودي ترم النصراني، أخرج كلنا نساء اليمن، نساءنا يعني من تلا إلى هذا القرآن إن شاء الله، أخرج نحتجد ونروي. أين الإسلام؟ أين الدين؟ أين القرآن؟ أين العظيم؟ وعاد ما يدوا يتحدد ولا الكعبة؟ الكعبة ما تتحدد، الكعبة هي نبي محمد رسول الله، تبر فيها في المدينة، بعيدة عليها بعد من عم أبعد من عين الشمس. تعيد عليك يا سرم يا يهودي يا نصراني يا كلب يا عديد، والله ما دها تبني، أقسم بالله مكة هي عادي حامية الله ليها من عندهم، ولا تخافي أبدا، ما نخاف الله من الله، والتعاد لنا عزو كرام من الله، أن احنا نخرج يا نساء اليمن، نخرج نحتجد، نخرج نروي أبو الكرام هذه الكلب الحديد، والله لا نحجد، والله لا نجاهد، لو دخلنا نعرض عبادتهم ونطير عبو هذا السمان الكلب العادي مع سرم ومع كل اليهود.
0: الله يلعنهم،
2: حتى نار الله ينور قلبه ويحفظ ربي
0: يا رب.
2: العالم في كفره، والشعب اليمني في كفره، هم الأوس والخزرج هم الذين نبوا محمد رسول الله، واستقبلوا في مكة، واستقبلوا بالفرحة والورود والكذا، ما انفلت أبدا أبدا.
0: الله يحفظكم يما التقية.
2: ونقول الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، الناصر للإسلام، يستعدموا للإسلام ويجاهدوا ونضايروا عبدالله.
0: الله يحفظكم يما التقية، اسلموا.
2: شيء لك يا بس أمي نور قلبك أنت ومن المخرجين
0: سوسن
2: لا يصطفى ربي قولي لها زاني ولا أنك تحق مع مخرج الله.
0: يلا شكرا
2: ربي وينور قلوبك الناس يا الله
0: في أمان الله في أمان الله. طبعا يعني احنا لما نشوف شوق الأنصار لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله ونعرف ان الأنصار يعني أصولهم يمنية وأنهم جاءوا من اليمن لمناصرة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله والدفاع عنه، ما يكفيش ان احنا نحس فقط بالفخر ونقول احنا اجدادنا الاوس والخزرج، لا يعني نشتي نكون في حالة استعداد دائم لتقبل الهدى وايضا للدفاع عنه وللذود عنه بكل ما نملك. يعني لما احنا نشتي نتفاخر باجدادنا الانصار لازم ان احنا نكون بهذه الروحية. ايضا من الدروس الذي نتعلمها من الانصار انه يعني لما يجوا عندنا او لما يتهجروا عندنا نازحين ان احنا نخاويهم ونبذلهم كل ما نملك. يعني لاحظنا كيف ان حتى يعني على مستوى يعني البيت الأكل كل شيء الأنصار بذلوا. يعني لما إحنا نشتي نكون يعني نتفاخر بأجدادنا الأنصار نتذكر الآية الكريمة التي قال الله سبحانه وتعالى فيها والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. معنا اتصال آخر. ألو الصوت بيقطع وطي صوت السبيكر. لا يلا تفضلي.
3: نزل الوحي يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بنجدة قريش وأمره الله بالهجرة، فعزم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على ترك مكة ووضع خطة للهجرة إلى المدينة المنورة، فأمر الإمام علي عليه السلام أن ينام في فراشه ليتوهم المشركون أنه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ثم يؤدي عنه أمانته وودعه. فقال له الإمام علي عليه السلام: أو تسلم بمبيتي يا رسول الله؟ فقال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: نعم. فابتسم علي عليه السلام ضاحكا ثم سجد شكرا لله تعالى، فلما رفع رأسه من السجود قال: أمضي فيما أمرت فداك سمعي وبصري وسويت قلبي وأمرني بما شئت. أما الدروس المستفادة من الهجرة النبوية، أولا استفاء الله للرسول صلى الله عليه وآله وسلم ومنحه المؤهلات العظيمة ليكون بهذا المستوى العظيم في تحميل مسؤوليته العالمية رسولا ونبيا للعالمين. ثانيا قدرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وما منحه الله من مؤهلات عظيمة وحكمة عالية في تحمل كل الشدائد والمعوقات. ثالثا قدرة دور الإمام علي عليه السلام البارز والمميز والكامل والراقي في سلم الإيمان كنموذج لجندي مسلم ورجل للقرآن. وتحياتي لكم مع تحياتي البتول.
0: أهلا يا بتول، شكرا كثيرا على المشاركة. في أمان الله.

في مناسبة حلول العام الهجري الجديد واستذكارنا للهجرة النبوية كمحطة تاريخية عظيمة ومهمة ارتبط بها تاريخنا الإسلامي، هناك الكثير من الدروس والعبر التي نحن بحاجة إليها. الحديث عنها ليس حديثا ترفيا، ليس حديثا فائضا عن الحاجة، لا، نحن كأمة مسلمة بشكل عام، كل المسلمين في هذا العالم ونحن كشعب يمني بين هذه الأمة في أمس الحاجة إلى الاستفادة من هذه المحطة التاريخية المهمة والعظيمة، والتي ترتبط أيضا بسيرة رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، قدوتنا وأسوتنا وهادينا الذي نحن في أمس الحاجة إلى الاستفادة من سيرته، إلى الاهتداء به، إلى الاقتداء به، إلى العودة إلى مسيرة حياته ومسيرة دعوته وجهاده، لنستفيد من عطائها الواسع والغني الذي نتزود منه المبادئ والقيم والأخلاق والزكاء والحكمة، إلى كل ما نحتاج إليه في مسيرة حياتنا ولمواجهة ما يواجهنا من تحديات وأخطار، وهي كثيرة في هذا العصر.

إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هادو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على أنفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله يا جماعة.

0: ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما آل تخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
2: الهيئة العامة للزكاة.
3: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل الآن باقات مزايا فورجي بحلة جديدة وبأسعار تبدأ من 300 ريال فقط شاملة للضرائب. اشترك الآن واحصل على دقائق اتصال ضمن الشبكة ورسائل نصية لجميع الشبكات المحلية ونت فورجي مع ميزة الرصيد التراكمي. باقات مزايا فورجي متنوعة وبفترات صلاحية مختلفة، مزايا 24 ساعة، مزايا 48 ساعة، مزايا الأسبوعية ومزايا الشهرية ومزايا ماكس. للاشتراك في إحدى باقات مزايا فورجي اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل مزايا فورجي إلى 123 مجانا. مزايا فورجي، خليك دائما متصل.
4: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
5: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
6: إن دولة الإسلام لم تبدأ إلا بعد هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الهجرة كسر للجمود العقلي والتبلد الذهني.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا الأكارم، ونذكركم بأرقام أو برقم التواصل معنا 7228-88-088. ونذكركم بموضوعنا لليوم الذي يتحدث حول الهجرة النبوية والدروس التي نتعلمها من كل يعني من كل الأشخاص الذين شاركوا في الهجرة النبوية من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله إلى الأنصار في الأوس والخزرج إلى قريش إلى حتى المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. طبعا يعني من الأشياء الذي يعني في هذا الأيام نتعلمها أيضا إن يعني نحن نذود عن دين الله بكل ما نستطيع. يعني لاحظنا أو سمعنا أمس بتغريدة الكافر المجرم ترامب كيف أساء إلى الكعبة المشرفة وتكلم عنها أنها قبلة جاذورات. يعني ما هو ردة فعلنا؟ هل نحن عن سكوت ونخلي الموضوع يمر مرور الكرام، أو إن إحنا عن اتخذ موقف؟ معنا اتصال. ألو، أهلا.
1: أمكم عبد العاطف عاصمة سماء. هذا الملعون ترامب اليهودي الكافر لعنة الله عليه الذي طال على كعبة الإسلام والمسلمين المقدسة. هذا الكلب الكافر الملعون ونزل الشعب اليمني إلى خروج الساحات بالملايين نروي أبو الكلب الكافر الكافر الذي طال على كعبة المسلمين. والله يحفظكم ويحفظ السيد القائد من طريق واحد هو على الموالين الوهابية والداعشية اللي سمحت لهم يطاول على الكعبة وعلى المسلمين المطبعين مع الأمريكيين والإسرائيليين.
0: لعنة
1: الله عليهم. الله أكبر. الموت الأمريكا، الموت الإسرائيل، لعنة الله على اليهود، الموت الإسلام. يحفظكم الله ويحفظ السيد القائد وفوقهم هو الكلاب الوهابية والداعشية اللي سمحت
0: يا رب
1: الكافر هذا الملعون اللي يطاول على الكعبة. والله يحفظكم ويحفظ المجاهدين في لبنان وفي العراق وفي اليمن
0: يا رب. شكرا.
1: والتحية

0: طبعا معنا اتصال آخر. ألو،
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
0: من الصوت؟ الصوت واطي.
1: عندكم في رجعت الخطوط عندكم فيها إن حق عافاك، تسمعوني؟
0: تفضلي.
1: بالله صلح الخطوط، الله أعلم. ما سبب هذه إذاعة تافة وإذاعة وطن هذا الأسبوع؟ ما مش عارفة معكم، الله يسلمك. تسمعوني؟
0: تفضلي.
1: أولا كل عام وأنتم بخير وصحة وسلامة وعافية جميع الطاقم يا أستاذ البتول. بالدخول الأول اليوم السنة الهجرية ينعاد عليكم، وانتم قال المزيد المزيد، قال من ما يعني من ما ينفع لكم ووطنكم وفي طاعة الله، والله يسلم ويعافي تاج راسنا وسيدنا السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي، ينعاد علي وهو بصحة وسلامة وعافية، ورئيسنا وكل من في الدولة وكل الجبهات، نقول الله يزيدكم يا رجال الله، يا رجال المبادئ والقيم والدفاع عن الدين والوطن، وعملكم هو ما يأجرهم الله إلا الله على ما بيودوا. نتمنى لهم قال المزيد ويزيد الرجال من أمثالهم، ينعاد عليهم فعلا هذا السنة الهجرية وهم أقوى قوة ومنتصرين قال في ديننا، والحمد لله النصر بيتحقق لإيران والنصر لإيران للمسلمين جميعا. الله يسلمكم. اليوم معنا الهجرة وعن ألو
0: تفضلي
1: عن السنة الهجرية تكلموا.
0: نعم
1: أيوة، يعني أنا شتي من ما إحنا كنا السنة هذه نتفائل فيها وفعلا ندي سلوكياتنا زي ما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، هاجر ليس من أجل يوصل لنا الرسالة للأمة جميعا. رسول الله ليش ضحى لأجل عزتنا، لأجل العدل، لأجل الرحمة، لأجل المبادئ، لأجل القيم، تنتصر عن الباطل، عن ما بيحصل لدول الغرب من شر ومن معهم متآمرين على هذا زي ما كان أباجه، ومن ما بتآمروا على الرسالة على الرسول ومن معه على الرسالة هذه. فالآن اليمن بيجسد هذا الشيء، الله يحفظهم. والمحور لكن المزيد المزيد من وعي صحاب الأنصى إلى القرآن الكريم، يعني إلى سلوكيات وتطبق، هم شجاعة وعزة وعيخرجوا عيخرجوا من أجل الاستنكار هذا الذي هم قال هم يعني أخص من القمامة هذا ترامب ومن معه، يعني ما بيفعلوا أخص من قال هم وجود عدد قمامة جزيرة في مكان معين لا لحد عنده جزيرة، لكن ما هم بإذا الشعوب.
0: الله المستعان. شكرا كثيرا يا بنت الوطن، شكرا.
1: العالم كله بما بيفعلوا هذا الأوساخ، وإن شاء الله إزالتهم قريب، إزالتهم قريب وتظهر الأراضي المحتلة منهم والمحتلين على أرض الحرمين الشريفين الذي انتهكوها باسم الإسلام والعياذ بالله، ليس مسلمين، هذا
0: فاسدين،
1: فساد كبير.
0: أكيد، شكرا.
1: تسلموا وفي وداعة الله حفظه.
0: في أمان الله.

للصهاينة، فلماذا لا يريدون السلام للفلسطينيين، للمسلمين جميعا، للعرب كلهم؟ لماذا لا يتجهون بمستوى هذا الاندفاع العارم لتحقيق السلام في أوساط أبناء الأمة قبل أن يتجهوا تحت عنوان السلام فقط وفقط للصهاينة؟ هذا الانحراف انحراف خطير، يمثل ارتدادا عن الدين والمبادئ، يمثل دخولا في نفق مظلم يتورطون فيه في الكثير من الشراكة مع إسرائيل في مؤامراتها على أبناء الأمة، ونتيجته في نهاية المطاف هي الخسران والندم المؤكد.

0: معنا اتصال آخر. ألو،
1: السلام الله عليكم.
0: وعليكم السلام، من معنا؟
1: معكم أخوكم أبو خالد المهري.
0: أهلا يا أبو خالد، معلش توطي صوت الراديو شوية لو سمحتوا.
1: يعني صوت الراديو ما عندي راديو.
0: طيب السبيكر شوية لأنه الصوت بيتردد عندي.
1: الصوت الآن واضح؟
0: أيوة تفضلوا.
1: الله يعطيك الصحة والعافية، أول شيء أسعد الله صباحكم بكل خير، صباح العزة وصباح النصر.
0: حياكم الله.
1: العافية وصباح الافتخار بهذه الهجرة النبوية ونهنئ الأمة الإسلامية وعلى رأسها سماحة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي.
0: يحفظه الله.
1: ونهنئ إخواننا في الشمال في صنعاء عاصمة المدن وجميع الأحرار المتواجدين في لبنان، حزب الله الغالب والحشد العراقي وفلسطين المحتلة، بأن هذا العام عام الخير، عام الذي سوف يكون فيه بصمة انتصار لنا على العدوان. ويجب أن نفهم احنا بإذن الله ما هذه الهجرة النبوية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كانت إلا الهجرة إلى الله عز وجل، وليس كانت الهجرة إلى الولايات المتحدة مثل ما يفعلون الآن محمد بن سلمان وغيرهم والساكتين على شتم مكة. فنقول إن شاء الله بإذن الله يجب أن نتحرك بهذه السنة
0: بإذن الله،
1: يجب أن يكون فيها النصر والعزة والكرام، ويجب أخواننا في الجنوب محاربة العدوان، محاربة السعودية واستحقاق الحق الأرض. ويعطيكم الصحة والعافية وبارك الله فيكم إذا عدت عفان.
0: حياكم الله وحفظكم الله ونصر الله إخواننا في الجنوب الحر، وبإذن الله النصر والفرج بات قريب ما دام الوعي يسكن قلوب وعقول أبناء الجنوب في المهرة وفي حضرموت وفي كل المدن المحتلة. شكرا كثيرا.
1: شكرا لك، الله يعطيك العافية.
0: شكرا، في أمان الله.

مكة المكرمة أعدها الله لتكون المنطلق، توفرت فيها كل العوامل المطلوبة. أولاً الفرع الإبراهيمي إسماعيل عليه السلام وذريته من بعده، وفي هذا الفرع حفظ الله هذا الامتداد للدين الإلهي. ضمن هذا الفرع كان هناك عبر الأجيال من يحافظ على هذه القيم، من هو مستودع لهذه المبادئ والقيم العظيمة، من يجسدها، من يلتزم بها جيلا بعد جيل، بالرغم من وجود الانحرافات التي بلغت إلى أسوأ مستوى، إلى حد الإخلال بمبدأ التوحيد لله سبحانه وتعالى والقيم الإلهية. لكن بقي ضمن هذا الفرع هذا الامتداد لتلك القيم ولتلك المبادئ وصولا إلى عبد المطلب جد النبي صلوات الله عليه وعلى آله، الذي عرف بأنه كان ملتزما بالتوحيد وكان إبراهيميا على ملة إبراهيم عليه السلام فيما تحكيه السير والأخبار، وكان على درجة عالية من القيم والمبادئ والأخلاق التي عرف بها. ثم كان ابنه عبد الله والد النبي صلوات الله عليه وعلى آله كذلك الشاب الذي عرف وتميز بما هو عليه من القيم والأخلاق والطهر. ثم أتى النبي صلوات الله عليه وعلى آله، تعثه الله سبحانه وتعالى، فوجود هذا الفرع من نسل إبراهيم عليه السلام كان أول العوامل الرئيسية وأول الركائز الأساسية في إعداد مكة المكرمة لتكون المنطلق لختم الرسالات الإلهية. العامل الآخر المركز الديني في مكة، بوجود البيت الحرام، بوجود مشاعر الحج هناك، وبقيت فريضة الحج قائمة في أوساط الأجيال جيلا بعد جيل من بعد نبي الله إبراهيم عليه السلام، بعد أن أمره الله كما قال جل شأنه: أذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. بقي الحج متوارثا بين الأجيال بكلها، وبقيت مكة كمركز ديني لها في المنطقة بكلها بين الوسط العربي بكله، حرمة عظيمة وقداسة كبيرة، وأصبحت هي التي يحج إليها الناس ويأوون إليها، مثابة للناس وأمنا كما قال الله سبحانه وتعالى. فبقيت هي محط الأنظار في الوسط العربي بكله، يقبل الناس إليها، تحظى بالحرمة والقدسية والمكانة الكبيرة في قلوب الناس. إضافة إلى ذلك الاستقرار الاقتصادي والأمني الذي تميزت به، بينما كان محيطها بكله يعيش حالة المشاكل الكبيرة على المستوى الأمني. هناك حروب بشكل مستمر بين القبائل العربية في محيط مكة، وحالة من الخوف والمشاكل المستمرة، وكذلك حالة من الاضطراب الذي عم، وحالة من الفوضى الكبيرة. ثم إضافة إلى ذلك على المستوى الاقتصادي كان هناك مشاكل وأزمات ومعاناة اقتصادية بالذات، في شبه الجزيرة العربية القبائل التي تعيش هناك، كقبائل أكثرها تعيش حالة البداوة وتعيش الظروف الصعبة. في مكة كان هناك استقرار
اقتصار دعوة إبراهيم عليه السلام وضمن التدبير الإلهي. لأن كل المسألة هي أتت ضمن التدبير الإلهي. بدءاً من مسألة الكعبة والبيت الحرام كركيزة إيمانية، ثم يكون إلى جانبها ركيزة أخرى إسماعيل عليه السلام، قبله إبراهيم إماماً للناس، ثم إسماعيل عليه السلام، ثم يستمر هذا الدور. ثم يأتي كذلك هذه الظروف التي هيئت بتدبير من الله وبأمر من الله وبتشريع من الله سبحانه وتعالى. حظيت تلك البيئة بحالة من الاستقرار الأمني والاقتصادي التي لا توجد في غيرها.

0: حياكم الله مستمعينا الأكارم من جديد. وطبعا نذكر المستمعين الأكارم برقم التواصل معنا 7228-88-088 وموضوع فترتنا اليوم الدروس المستفادة من في ظل الحشرة. في ظل هذا الرأي يمكن أن يكون الله تعالى كما أنصف مع الله صلى عليه جاهدوا وتللوا وصهأهم وعلى الله عليه وعلى كنان وشنصار وادي في هذا الأيام قبل الله وتعالى إليه قبل الله وتعالى التي صل ويحييها يعني كرسي من خكاف الذي أدوة الله تعالى روح أنا ما هل سند الأرورة سنسر يعني لو كان المود واحدة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر يعني لكانوا فتحوها حرب عالمية على هذا الخنزير الكافر الذي أساء إلى الكعبة المشرفة. معنا اتصال. ألو ألو ألو. طيب نزيد نستقبل اتصالات ولا كمل الوقت؟ طيب نذكر بأرقام التواصل 7228-88-088 وموضوع فترة اليوم هو حول الدروس المستفادة من الهجرة النبوية وخصوصا في الموقف الشنيع الفظيع الذي حصل البارحة من الخنزير الكافر ترامب في الإساءة إلى الكعبة المشرفة. معنا اتصال. ألو ألو ألو. طيب وصلنا وإياكم إلى ختام فترة اليوم من فترة آفاق الصباح. يعني كل عام وأنتم بألف خير بمناسبة هذا العام الهجري وبإذن الله يكون دخوله إيذانا بالنصر المؤزر والنصر العزيز من الله سبحانه وتعالى ودحر الكافرين وهزيمتهم بفضل من الله وتأييد من الله. كل التحية لكل من استمع إلينا وكل من شارك معنا وكل من لم يحالفه الحظ في المشاركة. بإذن الله لنا فترات ولقاءات أخرى مع الزملاء ومعي في الثلاثاء القادم. تقبلوا خالص التحايا من طاقم الفترة إخراجا وتنفيذا مباشرا سوسن مجاهد وإعدادا وتقديما البتول خالد. دمتم بخير في أمان الله.
1: التأثيرات السلبية على الواقع العملي على الأداء العملي الذي تشوبه الاحتكاكات تشوبه التعقدات تشوبه العراقيل الناتجة عن الأنانيات في نقطة في غاية الأهمية. أتمنى أن يكون هناك استيعاب كبير لها أمة في هذه المرحلة في أمس الحاجة إلى الاستيعاب لها وإدراك أهميتها.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: الحمد لله رب العالمين، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون.
2: لا ودهم حرب، ماشي مثلنا عاشق للحرب، وإحنا رجال الحرب والمسرة.
3: نحن مع إيران ونقول لهم نحن معكم ولن نترككم.
4: أرواحنا ودماءنا وأولادنا ومالنا فداء الشعب الإيراني.
5: جبل الحكمة والإيمان.
6: نحن جاهزون مستعدين للحرب.
7: نحن جاهزون في أهبة الاستعداد
8: لننطلق صواريخ.
9: مع إيراننا من الأنصار.
10: ونقول أيها الإخوة الأعزاء الإيرانيون، أيها الشعب الثائر، إن جرحكم هو جرحنا وألمكم هو ألمنا. نحن معكم بأصواتنا بسواعدنا بسلاحنا بكل ما نملك وبكل ما نستطيع.
11: ونحن رجال اليمن وجنة وإنسة وجبالة وحجارة وترابة معكم
12: جنبا إلى جنب وكتفا إلى كتف.
13: لن نتراجع لن نتهاون، فوالله لو قدمنا آلاف الشهداء ملايين الشهداء لن نتراجع أبدا.

0: دعايرة وإحنا على درب عالم شي ثابتة وإن قاتل إسرائيل ونحركها ونخرم ثابتة عاد بصوارخ حمرة تبلع كبدة الله
1: الوقت وقت عمل، الوقت وقت تحرك، الوقت وقت لبذل الجهود على أرض

في هيرة الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، يقف العالم متأملا عظمة النبي وعظمة رسالته، حيث ضرب لنا أروع المثل في إقامة روح العدل والتآخي والحضارة والنور والهدي. آفاق FM، أنوار الهجرة النبوية.

0: وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. الاستفادة من جلسات الحديث لتوجيه المجندين مع العدو الإسرائيلي لجمع المعلومات حول
1: وقفة إعلانية.
2: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
3: باقات نت توفير الشهرية من يمن موبايل تلبي احتياجاتك وتناسب أوقاتك. باقة 5 جيجا ب 2300 ريال فقط، منها 4 جيجا تستخدم في أي وقت، 1 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. باقة 7 جيجا ب 3000 ريال فقط، منها 5 جيجا تستخدم في أي وقت، و 2 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. صلاحية الباقات 30 يوم لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. أسعار الباقات شاملة للضرائب. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل نت توفير إلى 123 مجانا. باقات نت توفير، باقات لكل الأوقات.
4: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
5: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
6: أخي المواطن، أختي المواطنة، إذا تجاوز عمرك 40 فاحرص على صحتك باتباع خطوات الفحص التالية للتأكد من عدم إصابتك بسرطان القولون. يجب عمل فحص الكشف عن الدم الخفي في البراز كل سنة. يجب عمل منظار للقولون كل 5 سنوات. وفي حالة وجود دم مع البراز أو وجود أحد أقاربك من الدرجة الأولى ومصاب بسرطان القولون، فسارع لزيارة الطبيب وعمل منظار للقولون. حافظ على حياتك، فالكشف المبكر لسرطان القولون يساهم بشكل كبير في علاجه والشفاء منه.
7: الحملة الوطنية 10 للتوعية بسرطان القولون،
8: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.

0: وأكد على الإطمئنان.
1: لا قلق، لا قلق نهائيا. نحن نخوض هذه المعركة باعتمادنا على الله سبحانه وتعالى وثقتنا به. هذا الشعب العزيز هو شعب مجاهد، ليست هذه الأحداث جديدة عليه ولا غريبة عليه. اكتسب من كل المراحل الماضية ويؤدي واجبه الجهادي في سبيل الله تعالى، اكتسب القدرة الخبرة، اعتاد على الظروف الصعبة على المعاناة، ومع ذلك حتى المعاناة إن شاء الله لن تكون أكثر مما قد كانت. الشعب اليمني متمرس واثق بالله ومعتمد على الله. القدرات في هذه المرحلة أكثر من أي وقت مضى وأفقها واسع. نحو ما هو أكثر نكاية بالعدو وأكثر نجاحا في تجاوز تقنياته وإمكاناته في الاعتراض وفي التشويش وفي غير ذلك، وبما هو أكثر تأثيرا على العدو في جلب الخطر عليه والتنكيل به بإذن الله تعالى.
2: تتابعون الآن برنامج عالم الأسرة الموسم الثاني على أثير إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصيرة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي عالم الأسرة، الذي يتحدث معكم حول قضايا أسرية ومجتمعية. وفي بداية العام الدراسي تفتتح صفحات جديدة لطلابنا، وتبدأ مرحلة التعلم والنمو وبناء الشخصية. فالمدرسة ليست مقاعد وكتب وامتحانات، بل هي ميدان لصناعة الذات وصقل المواهب. وفي ظل التحديات والصعوبات التي تواجه المجتمع، كيف تكون المدرسة ميدان لصناعة الإنسان والتدريب النفسي وقوة الشخصية؟ هذا ما سنتحدث حوله مع مدربة المهارات الحياتية الأستاذة سماح الوادعي، ولكن بعد الفاصل. من جديد حياكم الله مستمعين الأكارم، ونرحب بالأستاذة سماح الوادعي مدربة المهارات الحياتية، حياكم الله. طبعا في البداية، كيف نعد أبناءنا نفسيا للعام الدراسي الجديد؟
4: عليه وعلى آله، عندما قرر موضوع الهجرة كانت غاية النبي مقاطعة الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي اللي كان كله مليء بالظلم وطغيان وفساد والذي كان سائد في العالم في الفترة في تلك الفترة. النبي ما كانش هدفه فقط أنه يكافح كفر مكة، كانت القضية لها بعد عالمي. فلما حصل موضوع الهجرة ودخل النبي إلى المدينة، بنلاحظ أن منذ دخولها المدينة قام النبي ببناء مفهوم الألفة والوحدة. فمجرد ما دخلت ناقة النبي إلى يثرب كان كل الأشراف المدينة يعني توافدوا على النبي، الكل بيقول له يا نبي يا رسول الله أنت ضيفي. فكان النبي بيقول أنه إيش، لن أتركوا الناقة فإنها مأمورة. لما وصلت الناقة إلى أفقر أحياء المدينة، وبالذات حطت رحالها عند بيت أبو أيوب الأنصاري الرجل الفقير، النبي بهذا الطريقة كأنه أو القصد أن النبي حدد موقعه الاجتماعي من اللحظة الأولى الذي دخل فيها المدينة. واتضح للناس أن النبي غير متعلق لا بأصباح الأصحاب الجاه ولا المتنفذين ولا أصحاب المصالح ولا الذي لهم السلطة أو أصحاب القبيلة أو العشائر أو المشائخ. يعني النبي أظهر تعلقه بمن أو كأنهم يؤسس لنظام الوحدة الإسلامية داخل المجتمع. النبي صلى الله عليه وعلى آله كأنه بيقول أنه أنا إلى من أنحاز داخل المجتمع إلى هذا الفئة. فهنا كانت واحدة من معالم الهجر النبوي، وهنا لنا وقفة تربوية مع أبنائنا أنه كيف يكون دورنا مع الفقراء من حولنا، كيف بتكون نظرتنا إلى أبناء المجتمع، من هم السند ومن هم الذين يكونوا جزء حتى من المشروع. وإحنا نلاحظ أن كان الفقراء هم من حملوا مشروع النبوة وهم من حملوا مشروع الرسالة وكانوا هم السند الحقيقي للنبي محمد صلى الله عليه وعلى آله.
3: نعم.
4: النقطة الثانية، النبي صلى الله عليه وعلى آله عندما باشر المسلمين بناء المسجد كان النبي من أول الأشخاص الذي قام بالمساعدة في العمل. ما قالش أنا نبي أو أنا لقيمتي أو أنا، بالعكس كان النبي من أوائل الذين عملوا. يعني حتى كان العرق تصبب من النبي، ما كانش عمل النبي بس مظهر أمام المجتمع أو أمام الفئة الموجودة. المعذرة. حتى أن الكثير من الجالسين عندما رأوا النبي يعمل قالوا أنجلس ورسول الله يعمل، فهذا كان فيها تقديم لقيمة مهمة. ما معنى أن يكون القائد هو أول من يقوم بالعمل، هو من يساهم بالعمل الموجود. وهنا معانا قيمة تربوية أخرى، كيف أن يكون الإنسان له دور في بناء المجتمع، ودور رئيسي ودور أساسي. في معانا النقطة الثالثة، لما قام النبي صلى الله عليه وعلى آله بموضوع المؤاخاة بين المهاجرين وبين الأنصار، حتى أنه ساوى ما بين العبيد وما بين الأشراف، فعمل على مفهوم الوحدة والأخوة الإيمانية وعلى تعزيزها. فالنظام النبوي لو إحنا استقينا منه، ما هي التربية النفسية الذي مفروض يسلكوها أبناءنا وتكون هي مدخل أو أسس نعتمد عليها في بداية هذا العام الجديد؟ أن نلاحظ أن هذا العام يكون إحنا نسميه عام القيم، عام الأخلاق، عام الأخوة، عام الوحدة الإيمانية، عام الوحدة حتى بين أبناء المجتمع، أن إحنا نعمل ما هو قيمة العمل وما هو قيمة الإنسان. هذا كلها هي من ضمن القيم ومن ضمن البناء النفسي للإنسان. إذا جينا تطرقنا بالشكل أو بالأخص في موضوع الدراسة، ولأن إحنا على أبواب المدرسة، فإحنا محتاجين في المرحلة الأولى إنه من الطبيعي إن إحنا بنجهز الكتب والحقائب المدرسية والزي المدرسي، وهذا من الأمور الطبيعية والروتينية في بداية كل عام دراسي. إحنا محتاجين إن نعرف كيف نعد البيئة النفسية لأبنائنا. طبعا إحنا بنواجه تحديات وصعوبات في بداية كل عام وبداية

0: كل مرحلة، يعني اللي بيكونوا دحين في المراحل الأولى غير المراحل المتوسطة غير المراحل الأخيرة من المدرسة، وكل مرحلة لها تحدياتها ولها صعوباتها. إحنا كأسرة لابد إن إحنا نعرف ما هي المخاوف اللي بتحصل أو يعاني منها أبنائنا. في مجموعة ممكن عنده خوف من فكرة المدرسة فقط، فكرة أنه يسير إلى المدرسة هذا بالنسبة له مخاوف. في أشخاص عنده خوف أو قلق من أنه يترك عالمه الذي بدأ يبنيه في الإجازة الصيفية.
1: أيوة.
0: بالذات أن في معظم الطلاب ما ارتبطوش لا بمعاهد ولا بمراكز صيفية ولا، يعني كان جالس في البيت في معه الروتينه اليومي المعتاد.
1: نعم.
0: اعتاد على وضع الراحة، فالانتقال مفاجأة مثلا إلى جو المدرسة ممكن بيسبب له نوع من التوتر. وهنا محتاجين احنا نعمل على إزالة هذا المخاوف من تغيير الروتين. حتى في أشخاص عنده حاجة بيسموها الرهاب، يعني عنده رهاب من فكرة الدرجات والمعلمين والعقوبات، وبعض الناس عنده مشكلة حتى من ارتداء الزي المدرسي. ففي كثير من المخاوف تؤثر على نفسية الطالب. احنا كأسرة لا نتعاملش مع الطالب بالذات الذي قد بدأ يتخطى السنوات الأولى ان المدرسة هذا شيء تحصيل حاصل او امر مفروض واقع. يعني ممكن احنا نتخاطب مع ابنائنا بلهجات انه قلت لك 10 سنين بتدرس او 5 سنين بتدرس، ايش الجديد؟ لا، ممكن يكون له مخاوف جديدة، او حتى لو كانت نفس المخاوف القديمة بس بتعمل كل سنة بيعمل على اثارة نفس المخاوف. فما بش مشكلة ان احنا نجلس مع ابنائنا في بداية كل عام دراسي وكأن احنا ندخل الى المدرسة من اول مرة، فنعيد التوازن النفسي لأبنائنا. في معانا من الخطوات اللي احنا بنقدمها،
1: نعم،
0: لابد ان احنا نقدم الدعم الكامل لأبنائنا بفكرة ان احنا نؤمنهم ونطمنهم ان احنا معاكم في هذا المرحلة، احنا نتخطى سويا كل الصعوبات وكل التحديات الموجودة في المرحلة التعليمية اللي انتوا فيها. لا ندي لهم شعور انه انتوا وحدكم وتتحدى الصعوبات وهي مسؤوليتكم الأولى.
1: نعم.
0: فندي لهم شعور انه لا، احنا كلنا شركاء في هذا المرحلة، ما هو صعب عليكم، احنا موجودين، ما هي مشكلة ممكن حصلت لكم في المدرسة، في معاكم أهل موجودين. فهذا بدي له نوع من الاطمئنان. وبمعنى آخر لما ندي لهم شعور أنه إحنا عندنا شعور بكم، بهمومكم، بضغوطكم، بالمرحلة اللي أنتم مقدمين عليها، ببعض التوتر اللي ممكن تعيشوه، فهذا بدي لهم نوع من المساحة الآمنة. النقطة الثانية، إحنا كأسرة لابد أن إحنا نتساعد مع أبنائنا في وضع جدول أو خطة لتنظيم الوقت من غير ما يكون في ضغط، يعني بالذات في البداية، مع التوازن اللي مفروض أن احنا نوجده ما بين العالم الأول الذي كان بيعيشه يعني الطفل أو الولد أو المراهق اللي كان بيعيشه في الإجازة الصيفية وما بين المرحلة الذي هو الآن داخل عليها. يعني كان في معه مثلا برامج بيشاهدها في التلفزيون، ممكن كان معه وقت طويل للألعاب أو لزيارة الأصدقاء. احنا اليوم محتاجين أن ننظم، احنا داخلين على مرحلة دراسية، في بعضهم في مراحل أولى، في بعضهم في شهادة عامة، في بعضهم يعني كل واحد له ضغوطه وله تحدياته. فاحنا لابد أن نساعد في وضع الخطة وتنظيم الوقت، ولا ننتظر لما ندخل على مرحلة الامتحانات ونبدأ ننظم أبنائنا. لا، هو التنظيم والجدولة هي بتكون من بداية العام الدراسي عشان يشعروا أنهم داخلين بقوة، داخلين وفي فعلا في سند من ناحية الأسرة نفسها، ما يكونش عندهم هذا الخوف أنه أنا كيف شتحرك أو كيف شعمل أو كذا، فيكون هذا المخاوف موجود. النقطة الثالثة، يستحسن أن الأهالي يرافقوا أبنائهم إلى المدرسة أثناء التسجيل. يعني تلاقي أنه أكثر الأهل ممكن يرافقوا أبنائهم في السنوات الأولى في الصف الأول أو الثاني أو الثالث، لأن عادها مرحلة بيقولوا أبنائهم صغار، ممكن ما يفكرش الأب أنه يرافق ابنه في المرحلة الإعدادية، بيشعر أنه خلاص ممكن يصير مع أصدقاء وخلاص. مرافقة الأب أو مرافقة الأم يعني لأولادها

0: ربما أحيانا بيكونوا في زملاء جدد يجوا من مدرسة مختلفة، يجوا من مدن مختلفة، يعني أحيانا حتى بنتعرف إن في وجوه جديدة.
1: نعم.
0: فلما يكون الأهل يشاركوا أبنائهم هذا بيهيئ النفسية بشكل كبير للدخول إلى المدرسة.
1: أكيد.
0: في معنى من النقاط إن إحنا لما بنساعد أبنائنا من ناحية النفسية، لما نعمل على توفير الاحتياجات اللازمة لبداية العام الدراسي بقدر الإمكان، إحنا هنا بنهيئ نفسياتهم. ما بنتكلمش على الأشخاص الذي ما عندهمش القدرة المادية، لأنه في كثير من الأسر ما مش عندها القدرة المادية في بداية العام الدراسي، لكن لا، في معظم الأسر بتكون عندها القدرة لكن يكون في تهاون، أحيانا في تكاسل، في تسويف، في تأجيل. لما يصير الطالب من أول يوم دراسي ما بش معه شنطة مدرسة أو ما بش معه دفاتر، أقل شيء البداية يبدأ بها، ما بش معه أقلام، ما بش معه زي مدرسي، هو يتعرض لضغوط من داخل المدرسة. بعكس الطالب يكون أكثر ثقة بنفسه لما بيصير ويشعر أن احتياجاته المدرسية اللازمة أقل شيء في البداية هي بتكون متوفرة معه. يعني أحيانا حتى في موضوع التسجيل، فيكون أهالي عندهم القدرة على التسجيل لكن تلقي فيه نوع من المماطلة والتسويف. وأعيد وأكرر أنه ما بنتكلمش على الأشخاص الذي ما عندهمش القدرة المادية.
1: نعم.
0: في ليلة المدرسة أول يوم دراسي، مشاركة الأب والأم في التحضيرات تهيئ النفسية للأبناء في أي مرحلة عمرية، يعني سواء كانوا في المرحلة الأولى أو في المرحلة المتقدمة. فهذا التحضيرات في تجهيزات أشياء المدرسة لليوم الأول بتؤكد دائما وتعزز حالة الدعم الموجود داخل الأسرة للأبناء. ولا بد أن احنا نركز أنه من الأمور التي تهيئ نفسية أبنائنا أن احنا نركز على الكلمات الإيجابية ونبعد عن الكلمات السلبية التي تعبر عن الضيق، عن الضغط، عن الهموم الذي بيعانوها الوالدين في بداية الدراسة. يعني بنلاحظ لما الأم تبدأ تهم أني أتقوم مثلا بدري، أو يبدأ الأب يهم المذاكرة لأبنائه، يعني شفتي الحالة النفسية.
1: أي يعني لما مثلا في الاختبارات يقول يا قد أنا بين أختبر معاهم بيدرسوا وأنا بين درس معاهم يعني.
0: أيوة. فلما ندي هذا الحالة النفسية لأبنائنا بندي لهم شعور أنتوا ودراستكم أنتوا عبء علينا.
1: نعم.
0: أنتوا هم علينا. لكن لما وبصراحة هم فعلا بتكون الدراسة عبء على الأسرة، على الآباء، الأمانة الآباء والأمهات، وفيكون بيكون في ضغوط بالذات الذي يشاركوا مع أبنائهم في المذاكرة في المراجعة. لكن ما هي الفائدة إن احنا نشعر أبنائنا بهذا الضغط؟ يعني لو احتفظنا بهذا الضغوط أو هذا المشاعر لأنفسنا، أن نساعد أبنائنا أن يتخطوا العقبات النفسية بشكل أفضل. بدل ما ندي الكلمات السلبية ممكن نستبدلها بكلمات الحماس، النجاح، التحدي، المعرفة، أن العلم هو عبادة، الشغف، رسم الأهداف، تحديد ما هي الغاية من هذا كله. في معانا حتى لو ناقشنا بعض الصعوبات نناقشها مش بطريقة الهم، وإنما نناقشها بطريقة البحث عن الحلول بالذات مع المشاركة مع الأبناء. هذا كلها تعتبر نقاط تهيئ أبناءنا نفسيا إلى دخول العام الدراسي، وإحنا في بداية العام يعني بشكل عام إحنا في بداية العام، وهذا كلها بتهيئ قلنا الناحية النفسية للأبناء.
1: بالنسبة للأسس التي يمكن أن نركز عليها في بداية العام الجديد، ما هي الأسس التي يمكن أن نركز عليها؟
0: احنا دائما في كل الحلقات بنؤكد دائما على موضوع القيم. ولأن احنا اليوم بدأنا بداية جميلة مع الهجرة النبوية، وأكدنا على القيم النبوية التي أسسها النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله لبناء المجتمع الإسلامي.
1: نعم.
0: معناها أن هذا القيم الذي لابد أن يتحرك عليها الإنسان في دوره في هذا الحياة. هذا القيم بالنسبة للأطفال الذي معني أنه يغرسها عند الأبناء هم الوالدين بالدرجة الأولى، تأتي بعدها المدرسة. فإحنا لما ندخل إلى العام الدراسي لابد أن احنا دائما نعيد على التأكيد على القيم الذي يفترض أن يحملها الطالب. وطبعا هذا القيم هي مش بس خاصة في مجتمع المدرسة، لا، هي قيم شخصية يحملها الفرد، يعيشها في البيت، يعيشها في المجتمع، يعيشها في المدرسة. لكن نؤكد عليها في المجتمع المدرسي لتعزيز روح الأخوة حتى بين الطلاب، عشان تكون المرحلة أو العملية التعليمية أكثر سهولة، أكثر يسر للطالب، تحقق نجاح أكثر. فلا بد أن احنا نؤسس أو نعتمد على موضوع القيم. أول قيمة لابد أن نؤكد أن العلم عبادة.
1: نعم، لكن سنتحدث حول هذا الموضوع، لكن بعد هذا الفاصل الإعلاني ابقوا معنا.

مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.

0: هي مالك يا عمه هيوب تشغال حالك في المزرعه؟ عن جوال العيال يجوز عقدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على انفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك ام الله بسطه، والثاني سافر. يا اخي ايش نعمل؟ كتنك داري ازرع ما اتاكل عيش.
0: كيف ما تاكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. يا جماعة أنت هكذا قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أن ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: باقات من التوفير الشهرية من يمن موبايل تلبي احتياجاتك وتناسب أوقاتك. باقة 5 جيجا ب 2300 ريال فقط، منها 4 جيجا تستخدم في أي وقت، 1 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. باقة 7 جيجا ب 3000 ريال فقط، منها 5 جيجا تستخدم في أي وقت، و 2 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. صلاحية الباقات 30 يوم لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. أسعار الباقات شاملة للضرائب. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نتوفير إلى 123 مجانا. باقات نتوفير، باقات لكل الأوقات.
5: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
7: سرطان القولون والمستقيم يصيب الكثير من الأشخاص، وللوقاية من الإصابة بهذا السرطان الخطير اتباع نظام غذائي متوازن غني بالفواكه والخضروات الغنية الألياف، الامتناع عن شرب الكحول، الامتناع عن التدخين بكافة أنواعه، تجنب السمنة المفرطة والحفاظ على الوزن الصحي، الممارسة اليومية للرياضة لمدة 30 دقيقة على الأقل.
8: الحملة الوطنية العاشرة للتوعية بسرطان القولون
7: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.

0: حياكم الله مستمعينا الأكارم من جديد. وطبعا كنا قبل الفاصل بنتحدث حول موضوع أهم الأسس التي ممكن أن نغرسها في نفوس أبنائنا، وتحدثنا في البداية عن القيم. نواصل مع الأستاذة سماح الوادعي التي نرحب بها من جديد حول موضوع القيم وما التي ما الذي يجب أن نركز عليه.
1: حياك الله بتول. نواصل موضوع القيم. تكلمنا عن القيمة الأولى اللي هي قيمة أن العلم عبادة.
0: نعم.
1: أبنائنا بيصيروا للمدارس كل يوم بيكون هدفهم الدرجات، النجاح، الشهادة. القليل من الطلاب اللي بيصير بشكل يومي إلى المدرسة هو يشعر أنه في حالة تعبد لله. النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله لما يقول من سلك طريقا يبتغي فيه العلم سهل الله له طريق إلى الجنة.
0: نعم.
1: بمعنى يعني هذا الحديث. فالعلم هو عبادة، العلم هو تعبد لله سبحانه وتعالى. يثاب الإنسان عليها إن أحسن العمل ويساء عليها إذا أساء العمل. فعندما نغرس في أبنائنا هذا القيمة يتحول العلم من مجرد سلوك يومي يمارسوه إلى شعور بالمسؤولية والأمانة، أنهم بيحملوا أمانة، هم مسؤولين ومحاسبين عليها. فنظرتهم إلى المدرسة، نظرتهم إلى العلم، نظرتهم إلى المعرفة تكون مختلفة جدا. فهذا أول قيمة. الشيء الثاني، إحنا محتاجين أن نغرس قيمة الأمانة عند طلابنا ونأكد عليها في بداية العام الدراسي. صح أن إحنا بنتحاكى على موضوع الأمانة بشكل دائم، لكن في جو المدرسة بتحصل سلوكيات كثير من السلوكيات الخاطئة، فإحنا لابد أن نؤكد على هذا القيم. المدرسة هي مساحة أو ساحة نختبر فيها قيم أبنائنا. يعني ممكن إحنا بنشوف أبنائنا داخل البيت مهذبين ولطفاء، لكن نتفاجأ أحيانا من بعض الشكاوي لأبنائنا نفسهم. يعني ممكن يجي معلم يشتكي أنه ابنك يتلفظ بألفاظ سيئة، يعني فالأسرة تستغرب أنه ابني في البيت مؤدب.
0: أي يعني وبه بعض الأمهات بينكر أنه أنا ابني ما يفعلش هكذا،
1: لأني بتقيس على الجو الذي هي عندها في البيت. في البيت في قوانين بتكون مفروضة على هذا الطفل أو على هذا الابن، بتكون في قوانين مفروضة. ممكن يعمل حساب كبير للأب والأم، في هيبة موجودة، في خوف من العقاب. لكن مع الأصدقاء، مع اختلاط مع بيئة مختلفة، يعني بيجوا طلاب من كل أسرة، في طالب مختلف في قيمه، في تربيته، في انطباعه، في شخصيته، فالطبيعي يحصل التأثر. فإحنا محتاجين أن نؤكد على القيم. ليش؟ لأنه هذا المدرسة هي ساحة لامتحان القيم، هي ساحة أن احنا حتى نعرف أبنائنا بشكل مختلف، هي فرصة أن احنا نعرف الجانب المختلف من أبنائنا اللي احنا ما نعرف داخل البيت. يعني ممكن نتفاجأ أنه واحد من أبنائنا ممكن يتطاول على حق زميلة، ممكن يمد يده إلى حقيبة زميلة، يعني من باب المزاح. أو أحيانا شفتي بالذات ما بين الذكور، كل واحد يحب يعني يعمل مقلب لصديق، يعني بتحصل من هذا الأمور. فنؤكد على مفهوم الأمانة، كيف يكون التعامل مع أشياء الآخرين، مع حقوقهم، كيف يكون التعامل حتى بنظرة أبنائنا إلى الدرجات، أنه لا يقبل إلا أنه يأخذ درجته، فيكون نظرته إلى الغش نظرة فيها مسؤولية، لأنه هنا فيها خيانة للأمانة. فشفتي الأمانة أن لها زوايا كثيرة يتحرك فيها الإنسان. في معانا قيمة الصدق في القول والعمل، اجتناب الكذب، اجتناب الرياء، البعد عن النفاق، عن الحسد ما بين الزملاء، عن الأنانية. يعني أحيانا ممكن نلقى طلاب داخل المدرسة في عنده أنانية إلى الحد، دائما هو الذي يشتي يجاوب، دائما هو يشتي تكون إجابة الصح، دائما يحب أنه تفوق على زملائه، ممكن يرفض مساعدة بعض الزملاء لو كان عنده إجابة، لو كان عنده قدرة. هذا كله بيجي من أيش؟ من الأنانية. في بعضهم بيكون عنده الحسد، ممكن من الحسد أنه يخرب على بعض الزملاء في بعض الأشياء. ممكن يستخدم أسلوب إحنا نسميها المحارشة إلى عند المعلمين بأشياء قد تكون حقيقية أو غير حقيقية. ممكن أحيانا يعمل فتنة ما بين الطلاب. هذا كلها ليش؟ لأنه بيشوف واحد ممتاز أو واحد محبوب وهو عنده إيش؟ الحسد. فإحنا لابد إحنا نركز على هذا القيم، لو خرجنا في العام الدراسي وأسسنا هذا القيم، إحنا حققنا هذا النجاح الحقيقي، أكبر من نجاح الدرجات أو أنه انتقل من مرحلة إلى مرحلة. هذا القيم الحقيقية اللي نقول إحنا بنينا الإنسان من خلالها. في معانا من القيم مبدأ المبادرة، الإيثار، التعاون، بيتعاونوا في نظافة المدرسة، بيتعاونوا في بعض الفعاليات التي تقام، يتعاونوا على إقامة الطابور الصباحي، يتعاونوا إذا به واحد منهم حالته مثلا ضعيفة، يتعاونوا إذا به شخص مستواه الدراسي قليل، نشعر به روح الأخوة الإيمانية داخل المدرسة.
0: نعم.
1: محتاجين إحنا كأسرة أن نعزز هذا الأشياء عند أبنائنا، مش إحنا بنقول كأن إحنا بنقول له يلا نفسي نفسي وخلاص، أهم شيء أنت، أهم شيء تذاكر، أهم شيء ما عليك من زملائك. لا، هذا هو الساحة اللي إحنا نربي أبنائنا من خلالها. في معانا من الأسس والقيم الاحترام المتبادل. إحنا نعلم أبنائنا أن الاحترام هو أساس التعامل مع المعلم، مع الزملاء، مع الذي يقوم حتى بالخدمة داخل المدرسة.
0: أكيد.
1: معهم الذي بينظف المدرسة، معهم صاحب البوفية، معهم الحارس، معهم المديرة، معهم الأستاذ، معهم مسؤول الأنشطة، معهم مسؤول الرياضة، يعني هذا كله الطاقم الموجود داخل المدرسة لابد يكون أساس التعامل وقاعدة التعامل هو الاحترام المتبادل. أن نعطي كل ذي حق حقه، أن ينظر إلى كل الأشخاص الذي داخل المدرسة من نظرة إنسانية. المدير أحترمه مثل ما أحترم حارس المدرسة، كل واحد معه دور.
0: أكيد.
1: ولو كل واحد ما قامش بالدورة بالشكل الصحيح، أنا كطالب هيحصل اختلال في العملية التعليمية. يعني لابد أغرس عند نفس ابني أنه هؤلاء كلهم قائمين على خدمتك، هؤلاء كلهم قائمين على أن تتعلم بشكل صح. هم ما فتحوش المدرسة في النهاية هكذا عشان أنت تجي تقلل من احترام شخص أو تقلل من احترام معلم أو تقلل من احترام الحارس أو. فهذا لابد أن نغرس القيم، حتى أن احنا نغرس عند أبنائنا قيمة أن من حقه أن يحصل على الاحترام. يتقبل العقوبة إذا أخطأ، لكن لا يتقبل الإهانة. في فرق، يعني في فرق أنه والله تم معاقبته ابني مثلا داخل المدرسة لأي تقصير أو لأي خطأ ارتكبه، لكن لا يقبل على نفسه أن تتم إهانته، أن يتم جرح كرامته. ليش؟ لأن في احترام لنفسه حتى بالدرجة الأولى. فهذا من الأسس والقيم المهم أن احنا نبنيها في نفوس أبنائنا.
0: نعم.
1: في معنى حتى اسمحي لي واصل في موضوع حتى الثقة بالنفس، هذا مبدأ وقيمة، احترام الذات، تقديرها، لا ينظر إلى نفسه بنظرة دونية. وإحنا ما نشيش ندخل في مشاكل المدرسة الذي بعض الأحيان بتحصل والانحرافات السلوكية اللي ممكن تحصل، بيكون منشأها أن يكون في بعض الطلاب ما بش عندها التقدير الذاتي، يقبل على نفسه الألفاظ السيئة، يقبل على نفسه أنه ممكن حتى تحصل أحيانا سلوكيات منحرفة داخل المدرسة. لكن جاي شوف في الطالب اللي عنده اعتزاز بنفسه، اللي عنده ثقة بنفسه، اللي عنده احترام لذاته، ما يقبلش على نفسه، ما يقبلش أن يتصرف بتصرفات لا أخلاقية أمامه، ما يقبلش أنه يسمع الكلمات البذيئة، ما يسمع أن يشوف السلوكيات المنحرفة، لأنه عنده اعتزاز بذاته، عنده اعتزاز بنفسه، عنده احترام لحريته، لكرامته. يعني هذا من الأشياء المهمة لابد أن نعلم أبنائنا حتى موضوع الذي يعرف بوضع الحدود، أن نرسم الحدود، يعرفوا ما هي حدودهم بشكل صح في التعامل مع الآخرين، أن نغرس فيهم قيمة الرضا والقناعة، عدم المقارنة بالآخرين، لا ماديا ولا اجتماعيا ولا ثقافيا، لأنه في بتكون في فجوات داخل المجتمع.
0: أكيد.
1: في غني وفي فقير، وفي أن نغرس فيهم قيمة النظافة والترتيب كقيمة أخلاقية ودينية وإنسانية وحضارية. لابد أن نغرس فيهم قيمة المحافظة على الممتلكات العامة، بداية من الكتاب والكرسي والطاولة والفصل الدراسي. يعني هذا كلها من القيم الذي لابد أن احنا ايش نؤسسها. يعني هذا بشكل مختصر لموضوع القيم.
0: بالنسبة لموضوع يعني الصعوبة التي تواجه الأسرة في يعني في العام الدراسي، ما هي يعني كيف نستطيع مواجهة هذه الصعوبة؟
1: احنا طبعا في يكون معنا في اكيد مجموعة من التحديات والصعوبات التي بتواجهنا في المدرسة. شوفي، دور المدرسة هو بناء الإنسان، هذا بالدرجة الأولى يفترض. الانتقال من مرحلة إلى أخرى هو تطوير في سلم هذا البناء الإنساني. من خلال أيش؟ نحن بنطور شخصية الفرد، يعني كل ما هو تطور في شخصيته معناها أي تطور في المراحل. أول نقطة نواجه فيها أي تحدي وأي صعوبات هو مسألة الوعي. كل ما كان عندنا الوعي مرتفع، كل ما كان عندنا القدرة نحن نحل مشكلاتنا ونواجه الصعوبات. في معانا صعوبات وتحديات بتكون مالية، هذا احنا بنواجهها كأسرة
0: أكيد،
1: وبيشتركوا أبنائنا في مواجهة هذا الصعوبات. احنا لابد ان احنا نعمل على حل هذا التحدي، ما يجلس معانا هم طول العام. احنا كأسرة ما هو الحل اللي احنا نعمله عشان نقدر نواجه كل الصعوبات المادية التي نحتاجها من مستلزمات، من تسجيل، من كذا من كذا. فكأن احنا اغلقنا هذا الباب. في معانا من التحديات الثقافية، احنا بنربي ابنائنا على مجموعة من القيم داخل البيت. طيب كلنا بنعيش الخوف ان هل المدرسة تحافظ وتساعدنا ان نحافظ على تربية ابنائنا، ولا ان يتخرب ابنائنا؟ مش احنا اوقات نعيش هذا الخوف؟ فاحنا كيف نواجه هذا الامور الثقافية التي هي متعلقة بالتربية، متعلقة بالاخلاق؟ احنا اليوم بنواجه حتى تحديات ثقافية حتى على مستوى المذهب، حتى على مستوى القناعات.
0: أوكي.
1: احنا اليوم كيف نعزز مفهوم حتى الأخوة داخل المجتمع، احترام الآخر، تقبل الآخر؟ يعني احيانا بتحصل مشاكل بين الطلاب لان به انسان مذهبه كذا وفلان مذهبه كذا، فلان عنده هذا الأفكار والمعتقدات وطالب آخر عنده هذا الأفكار والمعتقدات. كيف تكون المدرسة هي ساحة لمفهوم تقبل الآخر؟ كيف أغرس حتى في ابني أنه كيف تقدر تواجه حتى الفجوة الثقافية بينك وبين زملائك؟ في معانا حتى من الصعوبات الاجتماعية البيئة المختلفة. المدرسة هي بيئة مختلفة من جميع الأسر وجميع الأصناف والأصدقاء. هذا التحدي اللي احنا بنواجهه، ما هي الحلول اللي احنا عملناها كأسرة؟ ما هو التحصين الذي حصلنا أبنائنا لمواجهة اختلاف البيئة؟ كيف يقدر يستفيد من الاختلاف بشكل إيجابي؟ وكيف يقدر أنه يتجنب الاختلاف عندما يكون الاختلاف بشكل سلبي؟
0: نعم.
1: في معانا الصعوبات الأخلاقية، كيف نقدر نحن نعلم أبنائنا أن يحافظوا على الهوية؟ في معانا الهوية الإيمانية التي تجمعنا بشكل عام، في معانا الهوية الوطنية. احنا كيمنيين مثلا، ما هو الشيء اللي لابد أن نحافظ عليه كهوية يمنية؟ لأنه ممكن إحنا نلتقي حتى داخل المدرسة بأشخاص مثلا عاشوا في بيئات خارجية، في معهم مجموعة من الأفكار. في ما أنا كيف أحصن ابني بالشكل الصح مع المحافظة على تقبل الاختلاف، مع المحافظة أن إحنا أوقات ممكن نأخذ من ثقافات أخرى بشكل صح؟ يعني إحنا في النهاية عندنا المرونة، ما بش عندنا رفض لأي شيء دخيل إذا كان هو صح وكان إيجابي. فإحنا لابد أن إحنا نعمل على المحافظة على الهوية. في معانا النقطة الثانية، الهوية التي متعلقة بالذكر والأنثى، كيف إن إحنا نقدر نحافظ على هوية البنت أن تكون هي أنثى حقيقية، ما نشوف فجأة بتجي لنا بنتي مثلا من المدرسة قد في معاها ألفاظ ذكورية، في تصرفات ذكورية. يعني اليوم بنشوف إن في أشياء داخل المدرسة بين الفتيات، يعني على وجه الخصوص بنشوف إنها شيء خارج عن المألوف، شيء خارج عن العرف. يعني اليوم بنلاحظ حتى في بنات كثيرة اليوم قد اللعن والسب قد نوع من أنواع المحبة. يعني زمان نحن نلاحظ أنه لا يمكن البنت تلفظ، يعني اليوم من المحبة أني تقول لها أنت، أنا ما شجتي هذا الألفاظ، لكن في ألفاظ إحنا بنشوفها جارحة حتى لمفهوم الرقي، ونشوف أن البنات بكل بساطة. يعني هذا في في في اليوم ضربة بالهوية الأنثوية بالدرجة الأولى. اليوم حتى لو نجي نشوف مدارس الأبناء الأولاد ممكن يتلفظوا بألفاظ بعيدة عن مفهوم الرجولة، وإحنا نسمح لهم كأسر. ليش؟ أنه ما بش عنده اعتزاز بالهوية، هويته هو كرجل، أنه هذا كلام مسموح وهذا الكلام غير مسموح.
0: أكيد.
1: في مراحل الصفوف الأولى، في الصفوف المتوسطة، فالحفاظ على الهوية هذا من التحديات والصعوبات اللي إحنا كأسرة محتاجين أن نشتغل عليها، ونطلب حتى المساعدة من بيئة المدرسة. فلابد أن إحنا ناخذ حتى بالاعتبار دائما شخصيه الطالب، هل هو ذكر هل هو انثى. فهذا من الاشياء المهمه في مواجهه التحديات، في مواجهه الصعوبات اللي احنا ما بنركزش عليها، بس بعد سنوات نتفاجئ ان ابنائنا اصبحوا شخصيات مختلفه يعني على ما كنا احنا راسمين لهم او متوقعين لهم. فهذا من ناحيه الصعوبات التي ممكن نواجهها.
0: نعم. يعني بعد ما تكلمنا عن الصعوبات التي ممكن نواجهها في يعني فترة المدرسة، كيف يمكن للمدرسة أن تكون ميدان لبناء الذات وصناعة المرء؟ يعني
1: دائما المدرسة مثل ما قلنا هي ساحة لصناعة الشخصية. من خلال إيش؟ إحنا كأهل بنغرس قيم، بعد ما نغرس قيم إحنا بنرجمهم، كان إحنا بنرميهم إلى هذا الساحة ونقول سيروا اختبروا قيمكم. إحنا بنكون هكذا ولا لا؟
0: نعم.
1: إذا تعاملنا مع المدرسة أنها بيئة لاختبار القيم، يعني ابني كل يوم بيواجه تحديات وصعوبات، كل يوم بيختبر أخلاقه، كل يوم بيختبر ثقافته، كل يوم بيختبر هويته، مش كل يوم بيعيش هذا الاختبار. من خلال القيم اللي إحنا غرسناها ومن خلال ما إحنا هيئناه لهذا الساحة يحصل عملية إنه يثبت لا أنا هذا القيم صح. لابد أن ننظر إلى المدرسة هي مصنع للشخصية، هي مش بس مركز يقدم لي شهادة.
0: نعم.
1: فلما ننظر إلى هذا البيئة هو المصنع لصناعة الأبناء وصناعة الشخصية، أن نعتبر نفسنا شركاء في هذا العملية، شركاء في هذا الصناعة. إحنا في النهاية يهمنا أن نخرج منتج صح، أن نخرج منتج نفخر به، وهذا المنتج هو أيش؟ هو في النهاية أبنائنا. فهذا العملية المتشاركة والذي حتى هي تعتمد على نفسية الآباء حتى في الدرجة الأولى. مثلا من النقاط أنه نفسية الآباء كيف تؤثر على الأبناء، نفسية الآباء مثلا ونظرتهم إلى المدرسة هي تنتقل إلى الأبناء وتؤثر عليهم. إذا كان الأب ينظر إلى المدرسة بنظرة سخرية أو دونية أو ما بش احترام، هو ينقل إلى أبناء هذا النفسية. إذا كان الأب ينظر إلى نفسه أنه كان زمان فاشل وما قدر يفهم ولا ينجح ولا كذا ولا كذا، واحدة من الثنتين، يا يضغط على أبنائه ليغطي حالة الفشل اللي قد ربما عاشها بسبب ظروف معينة، أو إنه يهمل أبنائه ويقول ما مر عليها أي مر عليهم يعني ما بش حاجة عادي.
0: الله المستعان.
1: يعني في النهاية أنا خطيت وعشت وما تغير شيء. فهذا بتؤثر على الأبناء. الأب والأم حتى الأمين الذي لا يقرأ ممكن دائما يعيش حتى مرحلتين لأنه ما بيقرأ، يعوض هذا الحالة فيضغط على أبنائه بشكل كبير، أو لأنه لا يقرأ يشعر أن ما بيش له أي دور لأنه ما بيقرأ فيشعر بالضعف. رغم حتى الأمي يقدر يستعين بجيرانه، يستطيع أن يستعين بأهله، يقدر يستعين حتى اليوم بمواقع وشبكات تواصل كثيرة وقنوات كثيرة ممكن تعوض حتى حالة النقص اللي ممكن يعيشوها الأب والأمهات أو العجز اللي ممكن يعيشوه.
0: نعم.
1: حتى المقارنة مع الآخرين، عدم معرفة الفروق الفردية، يشتي ابنه يطلع مثل سعمة ابن خالته، يشتي بنته تطلع مثل بنت عمها، يعني الفروق الفردية هذا مختلفة بين الناس.
0: نعم.
1: أو يجبروا أبنائهم مثلا في المرحلة الثانوية أنه يدخل علمي لأن كل أبناء الأسرة دخلوا علمي،
0: مع أنه
1: ابنه
0: مش ميولة.
1: أيوة، قد يكون يحب أنه يطلع شاعر أو مؤلف أو قاصص، أو ممكن يحب أنه يدرس علم نفس أو يحب الشخصيات أو يعني أو إعلام أو يعني كل إنسان وله ميول. فالمقارنة هذا الذي بيعيشها الأبناء الآباء أصلاً في الدرجة الأولى هي تنعكس على من؟ على شخصية الأبناء. فإحنا محتاجين كأسرة أن ننظف أفكارنا ومعتقداتنا ونفسياتنا قبل أن نطلب من أبنائنا أن يعيشوا المرحلة الدراسية بشكل صح. ولاحظين ومن خلال الحلقة ولو أطول في هذه النقطة، إحنا اليوم ما تطرقناش لا المنهج ولا القصور في المدرسة، ما تكلمناش على موضوع رواتب معلمين وإيش بيعانوا منه الذي بيضجونا كل السنوات بهذا المشاكل وهي واقعية ونتمنى أن الدولة تلقى لها حل. بس اليوم كلامنا كله كان يدور حول إيش؟
0: الأسرة.
1: حول الأسرة وعلاقتها مع أبنائها، وكيف ما هو الدور الذي هي تقوم به بالدرجة الأولى. لأنه تعبنا وإحنا بنرمي الحمل دائما على المجتمع. المجتمع قد يكون عاجز، وهذا السنوات كلها لقينا أنه في بعض الحلول ما قدرناش نوصل لها. اليوم ليش ما نجعل الكرة في ملعبنا إحنا كأسر ونحاول أن إحنا نحسن نظرة أبنائنا إلى المدرسة وإلى العملية التعليمية، يمكن نقدر نحن ننهض ونحل كل المشكلات اللي ما قدرناش نحلها في الماضي.
0: نعم فعلا. إذن أستاذة سماح الوادعي كنتم معنا للحديث حول الأسرة والمدرسة وكيف يمكن أن نوفق بينهما. كل التحية لكم وكل التحايا للمستمعين الأكارم، وبإذن الله لنا ملتقى في موضوع آخر وفي حلقة أخرى من برنامج عالم الأسرة. كل التحايا من طاقم الفترة سوسن مجاهد والبتول خالد، ومن الإعداد رجع عز الدين. إلى الملتقى، دمتم بخير، في أمان الله.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: كانت إيران وفلسطين وغزة ولبنان، والله إن إحنا معكم،
2: نحن إلى جانب إيران،
3: نحن مع إخواننا في إيران مع حزب الله.
4: نشهد في يومنا وعصرنا هذا غزوة بدر الكبرى التالية التي نحن مقبلون عليها.
1: إن إحنا جاهزون من هنا من اليمن،
2: لن يخضع لأولئك الطغاة المجرمين،
5: لن نخذل ولن نكل ولن نمل.
1: هذه معركة إن شاء الله فاصلة، والنصر حليفنا،
2: لن نتزحزح ولن نهن ولن نستكي.
6: ونحن في الشعب اليمني نحن سنادا لهم،
7: جاهزين للقتال، جاهزين للقتال، جاهزين للقتال.

وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.

0: هي مالك يا عمه هي وبتشغال حالك في المزرعه؟ ان جوا العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على انفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك ام الله بسطه والثاني سافر. يا اخي ايش نأمن؟ كتنك داري ازرع ما اتاكل عيش.
0: كيف ما تاكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما انت كذا قل لي تدي زكاتك او ما؟
1: وما دخل الزكاه؟
0: انت داري ان الامتناع عن دفع الزكاه يؤدي الى زوال النعمه ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب امانه انت بتخرج الزكاه بطيبه نفس.
1: ما هو ما قلت. ارفع صوتك انا ما اسمعكش.
0: اها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك ان ضيع تعبك وشقى ومحقت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك يلا خاطرك شاروح اصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: انت تاري ان الصلاه لحالها ما تنفعش بدون زكاه. ضروري تتقي الله وتنفذ ما امرك الله به صلاه وزكاه وجهه.
1: جزاك الله خير والله ان كل كلمه قلتها انت صادق فيها وفعلا انا مقصر في دفع الزكاه لكن باذن الله اننا ما اتخلف واننا باذن الله من الان وصائدا شدفع حق الله وان شاء الله باذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئه العامه للزكاه
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: في هيرة الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم يقف العالم متأملا عظمة النبي وعظمة رسالته، حيث ضرب لنا أروع المثل في إقامة روح العدل والتآخي والحضارة والنور والهدي. آفاق FM أنوار الهجرة النبوية.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر الإغراءات المالية، عبر الإعلانات الممولة على الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي وبعض الألعاب لإيهام المستهدفين بأن الارتباط بمخابرات العدو الإسرائيلي يمثل تأميناً لمستقبلهم وللحياة الآمنة لهم، ومن ثم توجيههم للتواصل عبر المواقع الرسمية لأجهزة المخابرات التابعة للعدو الإسرائيلي. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99،

هنا في اليمن نؤكد وقوفنا إلى جانب الجمهورية الإسلامية في إيران والشعب الإيراني المسلم، ونحن نتحرك في مختلف الأنشطة وأيدينا على الزناد فيما يتعلق بالتصعيد العسكري والتحرك العسكري في أي لحظة تقتضي التطورات ذلك. فنحن نعتبر هذه المعركة معركة الأمة بكلها.

بداية العام الهجري الجديد، هذا العام القادم، أقول لشعبنا العزيز: يا يمن الإيمان، ويا أحفاد الأنصار، ويا حملة الرايات، من جرهم مع نبي الله إسماعيل عليه السلام، وإلى الأوس والخزرج مع خاتم الأنبياء وسيد المرسلين رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والدور العظيم الذي نهضت به قبائل اليمن على مر التاريخ، وأيضا بوسام الشرف العظيم في شهادة نبي الله ورسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله في قوله: الإيمان يمان والحكمة يمانية. دوركم ومشروعكم مرتبط بالإسلام والحق في تجسيد قيمه وحمل رايته والجهاد في سبيل الله تعالى. صلوا الحاضر بالماضي العظيم والمشرف، ولا تبتغوا عنه بدلا. في العام الهجري الذي يذكرنا بالهجرة وبالإيواء والنصرة، ليكون الخروج يوم الغد إن شاء الله خروجا عظيما وكبيرا، تجديدا وتأكيدا للعهد لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله في الثبات على نصرة الإسلام، كما كان الآباء والأجداد الأنصار

0: رحاب أثير آفاق يحلو المقام ويطيب الكلام عن محاسن الخلال وشمائل الفعال.
1: يا لطيف الضف بنا واعفو عنا واهدنا
0: لنقطف ومضات من آيات الكبير المتعال. ومضات برنامج ديني يأتيكم على أثير إذاعة آفاق في الأوقات التالية: الخميس الساعة 7:30 صباحا، ويعاد 11:30 مساء.

تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و 98.5.

دولة الإسلام لم تبدأ إلا بعد هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الهجرة كسر للجمود العقلي والتبلد الذهني. الهجرة النبوية.

عليه السلام: لا يزهدنك في المعروف من لا يشكره لك، فقد يشكرك عليه من لا يستمتع بشيء منه، وقد تدرك من شكر الشاكر أكثر مما أضاع الكافر.

0: فسبح باسم ربك العظيم.
1: صدق الله العظيم.
2: حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
3: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

والدرج الرفيعات العالية في الجنة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. آمين اللهم آمين، وصلي وسلم على

شر خلقك، ولا تجعل لكافر ولا لفاجر علينا نعمة ترزقه بها من قلوبنا مودة، ونسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة العدل في الرضا والسخط، والقصد في الغنى والفقر، والشوق إلى لقائك، ونعوذ بك من ضراء مضرة وفتنة مضرة.

أن نأمن مكرك أو نيأس من روحك. اللهم أسكن في قلوبنا من عظمتك مهابة، وذلل جوارحنا لخدمتك.

0: تعود جذور نفوذ اللوبي الصهيوني إلى العائلات اليهودية التي تعد من أكثر العائلات ثراء في العالم، وكان حضورها في الولايات المتحدة قبل مؤتمر بازل، أي قبل أن تمتلك واشنطن رؤية أو سياسة واضحة تجاه الشرق الأوسط. تخضع السياسة الخارجية الأمريكية لمجموعة من المؤثرات، ولعل من أهم تلك المؤثرات اللوبي الصهيوني، والذي يعرف بأنه تحالف متشابك يضم مجموعة متنوعة من المؤسسات والجماعات والأفراد النشطين في الولايات المتحدة الذين يتبنون دعم إسرائيل، ومن أشهرها اللجنة الأمريكية الإسرائيلية للشؤون العامة أيباك.
1: حصلت عدة إجراءات في أوروبا وفي أمريكا، أسسوا من خلالها الكثير من الحركات، الكثير من المنظمات، الكثير من الصناديق الداعمة للكيان الصهيوني. كان غرضها كيف يتم تحريك هذا الكيان ونقله من داخل أوروبا وزرعه في الكيان أو زرعه في قلب الوطن العربي التي هي فلسطين.
0: لا يضم اللوبي المؤيد لكيان العدو الصهيوني يهودا أمريكيين فقط، بل يدخل ضمن إطار نشاطاته أفراداً أو جماعات ممن يعرفون بالصهاينة الإنجيليين،

0: وهم يرون في عودة اليهود إلى فلسطين استكمالا للنبوءات الدينية المسيحية على حد زعمهم، ويعتبرون قيام كيان إسرائيل علامة من علامات القيامة، بالإضافة إلى الرؤية الليبرالية الأمريكية الغربية التي تنحاز للصهيونية من مبدأ الاضطهاد الذي تعرض له اليهود، وأن مشروع الحداثة الغربي لا يكتمل بدون رفع ذلك الظلم والتكفير عنه. وإذا تعمقنا أكثر في تاريخ ونشأة كل منهما، نلاحظ التشابه الكبير في التكفير والخطة الاستيطانية لتكوين الدولة، وكلاهما يمثلان روح الاستكبار وصورته.
1: كان هذا التحرك دينيا من قبل فئة البروتستانت اللي هم جزء من المسيحية أصحاب هذا المذهب، كان لهم دور فعال في تحريك الكيان الصهيوني في الولايات المتحدة الأمريكية من أجل تهجيرهم من تلك المناطق للوصول إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأيضا بريطانيا هي صاحبة الدور الريادي في تأسيس موطن للكيان الإسرائيلي المحتل في الكيان الصهيوني. طبعا احنا نعرف ما الذي كان يعاني منه اليهود الصهاينة المتواجدين سواء في أوروبا أو في الولايات المتحدة الأمريكية، ويعني ما الذي حصل معهم من خلافات مع أصحاب المذاهب المسيحية بمختلفها الثلاثة المذاهب الأرثوذكس والكاثوليك والبروتستانت. وبالتالي ما التعاملات التي كان يحصل عليها اليهود والمضايقات الكبيرة التي حصل عليها اليهود في أوروبا، حتى أنه يقال أنه كان إذا قدر لأي شخص غربي التعامل مع اليهود في الغرب، يعني إذا قدر له التعامل معه أو الحديث معه، بعد أن ينتهي من ذلك الحديث يغتسل، لأنه نظرة شؤم لليهود. اليهود هم شؤم هذا الكوكب الأرضي، لأن الله سبحانه وتعالى قد غضب عنهم.
0: كما يعد اللوبي الصهيوني أحد أبرز المؤثرين في السياسة الخارجية الأمريكية تجاه الوطن العربي، فمنذ احتلال اليهود لفلسطين سنة 48 مارست عدة شخصيات وجماعات يهودية ضغوطات على واشنطن لكسب دعمها في مواجهة الدول العربية. وتكللت تلك الجهود بظهور اللوبي الصهيوني بشكل منظم ليصبح المؤثر الأساسي في السياسة الخارجية الأمريكية، خاصة وأن الأمر يتعلق بالصراع العربي الإسرائيلي. إذ تعتبر المصالح القومية المحددة الرئيسية للسياسة الخارجية الأمريكية، إلا أنه عندما يتعلق الأمر بسياسة أمريكا تجاه الوطن العربي وخاصة القضية الفلسطينية، فإن عوامل أخرى تساهم في تحديد عملية صناعة القرار الأمريكية، إذ تأخذ أمريكا بعين الاعتبار مصلحة إسرائيل حليفها الاستراتيجي في المنطقة. وهنا تخضع الولايات المتحدة لضغوط اللوبي الصهيوني المتغلغل داخل مختلف مؤسسات صناعة القرار الأمريكية، خاصة الكونغرس والبيت الأبيض.
2: اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة يقوم على 4 عوامل. هو السيطرة على الرأس المال الموجود في الغرب، والشيء الثاني أن يكون هناك سيطرة على القرار السياسي، ولهذا السبب لديهم أصوات كبيرة في المجالس التشريعية في الكونغرس، في مجلس الشيوخ، في البرلمان الأوروبي، في المجلس العموم البريطاني. لديهم مجاميع كبيرة مدعومة ماديا وسياسيا. أولا قلنا أن الجانب المادي التجاري هو الذي يلعب دور مهم. الشيء الثاني الجانب السياسي التشريع. الشيء الثالث الإعلام الكبير. الشيء الرابع هو اعتمادهم على التسلح.
0: يبني اللوبي الصهيوني على مدار وجوده في الولايات المتحدة استراتيجيتين أساسيتين لاستمالة الإدارة الأمريكية لما فيه مصلحة الكيان الإسرائيلي، وهما ممارسة الضغط على الكونغرس والفرع التنفيذي لدعم إسرائيل ومحاولة استمالة الآراء إلى الصف الإسرائيلي والضغط على الخطاب العام حتى يصور إسرائيل بمظهر إيجابي عبر ترديد الأساطير عنها بكونها ضحية وسط جيران يكرهون وجودها، وهو بذلك ينفذ استراتيجيات تساهم في تعاظم نفوذها وتغلغلها في مؤسسات القرار الحساسة كالكونغرس وتحديدا في اللجنة الأمريكية الإسرائيلية للشؤون العامة أيباك التي تضم نحو 4500 من كبار الشخصيات اليهودية في المجتمع الأمريكي. يستمد اللوبي الصهيوني قوته من طبيعة السياسة الأمريكية ذاتها ومن حيوية شبكة العلاقات التي صاغتها مجموعة المنظمات التي تمثل اللوبي اليهودي في واشنطن، فهو يعمل على كل مستويات القرار السياسي من الرئاسة إلى الكونغرس مرورا بالمحكمة العليا.
3: نتيجة لوجود اللوبي الصهيوني في أكثر من محطة دولي ومن مكان، استطاع أن يتغلغل في الولايات المتحدة الأمريكية إلى أن وصل إلى مراكز القرار، فأصبحت الولايات المتحدة الآن كان عندنا السفير الأمريكي يدي محاضرة في بعض الأحيان في السنة مرة في الجامعة عندنا يدي محاضرة، واحد من الزملاء احرجه طرح له السؤال كويس قال له من يصنع القرار في الولايات المتحدة، القرار بشكل عام يعني في السياسة الدولية على الولايات المتحدة من الكيان الصهيوني، وأجاب بكل صراحة قال رغم أن السؤال بسيط لكن الإجابة عليه صعبة جدا، ولا أستطيع أني أقول لك أن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي بتفرض القرار أو الكيان الصهيوني هو الذي بيفرض القرار يعني في السياسات الدولية.
0: ويعتمد في سياسته داخل الكونغرس على الثواب والعقاب، إذ يدعم ويكافئ من يدعمه بإغداق الأموال عليه ودعم مرشحه في الانتخابات، ويعاقب من يعاديه بأن يوجه تبرعاته للحملة الانتخابية لخصومه السياسيين. وإلى جانب نفوذه الواسع في الكونغرس، فإن اللوبي الصهيوني يتمتع بنفوذ وسيطرة شبه تامة على الفرع التنفيذي نتيجة تأثير الناخبين اليهود في الانتخابات الرئاسية، ولا يرتبط الأمر هنا بالعدد، فإجمالي عدد اليهود يمثل 3%، إلا أنهم يمولون نحو 60% من تكاليف الحملات الانتخابية لمرشحي كلا الحزبين الديمقراطي والجمهوري. وعمليا فإن أغلب اليهود يمنحون أصواتهم للحزب الديمقراطي لأنه يعبر بشكل أكبر عن مصالح الأقليات، إلا إذا ما اقتضت المصلحة دعم مرشح جمهوري فلا مانع لديهم، والدليل على ذلك تكاتفهم ودعمهم للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بسبب وعوده الانتخابية الداعمة لإسرائيل. وإلى جانب نفوذه في الكونغرس والفرع التنفيذي، فهو يسعى لتشكيل مفاهيم مغلوطة ورسم صورة وردية عن الكيان الصهيوني من خلال الإعلام من جهة ومراكز الدراسات والبحوث من جهة أخرى، فكلاهما لاعبان أساسيان في صياغة وتشكيل الرأي العام والضغط على الإدارة الأمريكية، بل وأحيانا يساهم في صنع السياسة، لذا نجده يعمل على إنشاء ترسانته الفكرية بالإضافة إلى ترويج خطاب إيجابي عام حول إسرائيل عبر ترديد أساطير عنها وعن تأسيسها، إضافة إلى الدعاية للجانب الإسرائيلي في النقاش السياسي عبر وسائل الإعلام المملوكة في أغلبها لصهاينة. وليس مستغربا أن يعترف مجموعة من السياسيين الأمريكيين وفي مقدمتهم الرئيس الأسبق بيل كلينتون بأن أيباك هي أفضل من أي طرف آخر يمارس الضغط في واشنطن، وأنها أكثر جماعات المصالح العامة تأثيرا في الكون. وبناء على تلك المعطيات فإن اللوبي الإسرائيلي يؤثر في رسم السياسة الخارجية الأمريكية وما يتعلق بالصراع والنفوذ في الشرق الأوسط. على سبيل المثال، ما تقدمه أمريكا من دعم لا متناهي للكيان الصهيوني في حربه على غزة من خلال تقديم الدعم العسكري والسياسي واللوجستي والترويج لسياساتها المبنية على المغالطات حول ما يرتكبه الصهاينة من مجازر وإبادة جماعية بحق أبناء غزة وتدمير للبنية التحتية، وتقديمه للعدو كضحية وحقه في الدفاع عن النفس تجاه حركة حماس أمام العالم وفي كافة المحافل الدولية.
2: كيان الصهيوني حاول الحصول على أكبر قدر من الأسلحة، أسلحة الدمار الشامل، لغرض أن يكون هناك قوة ردع قوية. ولهذا السبب إسرائيل والكيان الصهيوني منذ فترة طويلة نجا من هذا الموضوع أو من موضوع المحاسبة أو حتى التساؤل أو التحقيق، لغرض حتى في مسائل النووية كأن إسرائيل مستثناء من هذا القرار، أو حتى لم تسجل حتى في الهيئة العامة للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة. أشياء كثيرة تدفع الناس للتساؤل. المحللين السياسيين في العالم يشعرون بالحيرة والدهشة، لماذا هذا الازدواج في المعايير؟ هل هو دعم للصهيونية كعصابة، أم هو دعم لمصالحهم في الشرق الأوسط والعالم؟ ربما تكون الأشياء كلها مجتمعة معا.
0: فالولايات المتحدة أكبر داعم لإسرائيل منذ نشأتها قبل نحو 70 عاما، وقد أشارت تقارير صحفية إلى وجود أبعاد بالغة الأهمية فيما يتعلق بحجم شعبية إسرائيل في الولايات المتحدة، والتي تزيد على شعبية الرئيس الأمريكي.
4: البريطاني والأمريكي ما نلاحظ اليوم هم أذرع للوبي الصهيوني الذي حملوا رأية الشيطان بمؤامراتهم وخططهم ضد أمتنا. وقبل قرن ونيف من الزمان فغزوا هذه الأمة وصنعوا لنا ما يسمى بإسرائيل، الذي تعتبر الغدة السرطانية كسرطان في هذه الأمة على المجتمعات العربية، تنخر في جسد هذه الأمة وتحقق لهم مصالحهم وتنهب ثرواتنا وتمزقنا. لكن ما الأمة بدل أن تكون لديها هذه المقومات تحولها لصالح الأمة، اللوبي الصهيوني حول مقوماتنا الأساسية لصالحها.

1991 بعد حرب الخليج. ويرى مختصون أن التأييد الشامل لإسرائيل يضر بالمصالح الأمريكية في الوقت الذي لا تكترث فيه إسرائيل بمصالح واشنطن، بينما يقام رساسة الولايات المتحدة بالدعم اللامحدود لتل أبيب، حيث بلغت المساعدات الإجمالية المقدمة من الولايات المتحدة لإسرائيل بين عامي 1946 و 2023 نحو 260 مليار دولار، معظمها كانت تذهب إلى القطاع العسكري وفقا للمؤشرات الرسمية الأمريكية.

السيطرة السياسية أو الدعم أو المخططات السياسية للسيطرة على يعني السيطرة على العالم. يمكن إحنا في العلوم السياسية معنا مبادئ تحكم العلاقات الدولية، في مبدأ اسمه مبدأ المساواة في السيادة. هذا المبدأ يقول إنه كل الدول مساوية أمام يعني لا توجد دولة أفضل من دولة أخرى. مثلا في الأمم المتحدة كل دولة يفترض أن لها صوت، لكن ما نشهده اليوم مشاهدنا بالذات مع القرارات الأخيرة في ظل العدوان على فلسطين، الفيتو، هذا فيه يعني ضرب وتدمير تماما لمبدأ المبادئ التي تحكم العلاقات الدولية، مبدأ المساواة في السيادة. 5 دول في مجلس الأمن لها أصوات مختلفة ولها الحق أنها توقف يعني توقف مشروع إنجاز يعني شعب بأكمله، شعب بيتعرض لإبادة. يعني المفروض الأمم المتحدة أن مهمتها مهمة مجلس الأمن الدولي حماية السلم والأمن الدولي يعني. لكن نشاهد أنه بسبب يعني السيطرة على القرار، السيطرة على النظام العالمي، السيطرة على الأمم المتحدة من قبل الأمريكيين ومن خلفهم اللوبي الصهيوني، أصبح في اعتراض، ما فيش مساواة في الأصوات. يعني كل دولة يفترض أن لها صوت، لكن القاعدة هذه مدمرة تماما في مجلس الأمن، وسيطرة على الرأي، وسيطرة على مصير الناس، وسيطرة على الشعوب. وللأسف هذا المجلس أصبح ما هو إلا مجلس يعطي مبررات للعدوان، مبررات يعني عبر التاريخ، يعني التدخل في العراق، تدخل في أفغانستان، تدخل في اليمن، تدخل في كل الدول باسم حماية الأمن والسلم الدوليا، وتحت يعني سيطرة وهيمنة من قبل أمريكا ومن وراءها اللوبي الصهيوني.

هجرة نبوية شريفة إذان ببدء عهد جديد في تاريخ الدولة الإسلامية الحديثة وإرساء دعائمها والتأهب لمرحلة بناء الدولة العادلة القوية. آفاق FM، تمكين وانتصار إلهي.

اختار النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليا كرم الله وجهه وزيرا وأعده إعدادا ممتازا للمواقف الحرجة والعادية، وها هو يباشر في الهجرة دورا من أخطر الأدوار. إنه الفداء، وبكلمة صارمة: نم يا علي في فراشك. الهجرة النبوية.

البشرة النبوية موسم من مواسم الطاعة وفخر من مفاخر الدين ومرحلة من مراحل الإسلام يجب أن يعيشها المسلم ويحياها المؤمن ليأخذ منها الدرس والعبرة ويستخلص منها السلوك والتطبيق. آفاق FM، آفاق الهجرة في سبيل الله.

قامت الأخوة بين المهاجرين والأنصار على الحب في الله تعالى، وهي عبادة كريمة، وهي الأخوة التي تدوم لأنها تقوم على المبادئ الفاضلة.

0: وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
1: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
2: الآن من يمن موبايل ولجميع مشتركي الفورجي والفولتي باقة مزايا فورجي اليومية ب300 ريال فقط شاملة للضرائب. تمنحك 20 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 40 رسالة لجميع الشبكات المحلية، و 512 ميجا نت 4G بصلاحية 24 ساعة مع ميزة الرصيد التراكمي. وفر وخليك متصل مع باقة مزايا 4G اليومية من يمن موبايل. للاشتراك في الباقة اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل مزايا 4G إلى 123 مجانا.
3: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: مش وقته خالص.
6: اش في مالك خوفتنا؟
5: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي. يا شباب شوية بس.
6: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح؟ وصلاح قاوب وليت
5: بث لي. انت فيك الخير.
6: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي الا قليل
5: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
7: لحظة، انت رقمك 7 فول.
5: ايوة
7: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
8: سفري
9: باقات سفري من 7 فون، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
7: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
10: 7 فون، أصالة وتواصل.
11: أخي المواطن، أختي المواطنة، إذا تجاوز عمرك 40 فاحرص على صحتك
8: باتباع خطوات الفحص التالية للتأكد من عدم إصابتك بسرطان القولون. يجب عمل فحص الكشف عن الدم الخفي في البراز كل سنة. يجب عمل منظار للقولون كل 5 سنوات. وفي حالة وجود دم مع البراز أو وجود أحد أقاربك من الدرجة الأولى ومصاب بسرطان القولون، فسارع لزيارة الطبيب وعمل منظار للقولون. حافظ على حياتك، فالكشف المبكر لسرطان القولون يساهم بشكل كبير في علاجه والشفاء منه.
12: الحملة الوطنية 10 للتوعية بسرطان القولون،
8: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
13: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.

0: تنوما، ذاكرة الدم الذي لا ينسى. سلسلة إذاعية وثائقية يقدمها للإذاعة الدكتور حمود عبد الله الأهلون. أصلوهم قتلا، تخرجها إذاعيا أم الحسن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. حياكم الله أيها المستمعون الأعزاء والمستمعات العزات في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة حلقات برنامجنا تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى. مر لنا في الحلقة الماضية عدد من الدروس والعبر التي يمكن الاستفادة منها وتوظيفها في التعامل مع الواقع المعاصر. الدرس الأول، أهمية الموقف العلماء الصادق في كشف الجرائم، هذا مهم جدا، هذا درس يجب أن نستوعبه. لكن أيضا في المقابل عظم جرم هؤلاء العلماء عندما يكونون في صف الظالم، كما تبين لنا في الدرس الماضي حينما رأينا نموذج العالم محمد رشيد رضا وهو يتعصب لابن سعود في هذه الواقعة، في مقابل السيد محسن الأمين العاملي الذي انتصف للضحايا وللشهداء. فقد كشف الدرس أن العلماء ليسوا سواء أمام القضايا الكبرى، منهم من يبرر للظالم ومنهم من يفضحه، وحينما يتحول العالم إلى مدافع عن الجريمة فإنه يمنح القاتل غطاء دينيا ومعنويا خطيرا. أما العالم الصادق فيقف مع الدماء المظلومة ويفكك التبريرات ويعيد للضحايا صوتهم وحقهم. في واقعنا المعاصر نرى نماذج كثيرة من رجال دين يبررون مجازر بحق المدنيين بدعوى الخطأ التكتيكي أو خلطهم بمقاتلين أو الظن أو أنهم يستحقون القتل، كما حصل في العدوان على اليمن. رأينا علماء من أرض من علماء السعودية، طبعا البلاد السعودية ومن غيرهم، برروا لهذا العدوان وهم وقد رأوا مجازر بشعة جدا بحق اليمن، كذلك العدوان على إيران، بل وحتى العدوان على فلسطين ولبنان من قبل إسرائيل وأمريكا. هناك علماء مسلمون يبررون للأمريكي والإسرائيلي عدوانهم على المسلمين للأسف عندما يحملون الضحية المسؤولية عن تلك الجرائم التي يرتكبها اللوبي الصهيوني بأذرعته إسرائيل وأمريكا. أي عالم دين يسكت عن جريمة أو يقدم تبريرات واهية لمرتكبيها يكون شريكا في الدماء قبل أن يكون ناصحا للأمة. والدرس الذي يجب أن نفهمه أن النخبة الفكرية والدينية مطالبة بالوقوف مع الحقيقة وليس مع السلطان، وإلا أصبحت أداة لتضليل الرأي العام وتبرير الإجرام. الدرس الثاني، التوثيق الدقيق يحمي ذاكرة الضحايا من الضياع. فاختلاف المصادر في عدد الشهداء يبين خطورة غياب السجلات الرسمية والتوثيق المنظم وقت الكوارث. الجرائم الكبرى إذا لم توثق بدقة تترك عرضة للتلاعب والتقليل والإنكار والتضخيم غير المنضبط، ولهذا رأينا كيف تم التعامل مع تلك الأرقام المختلفة حول عدد الشهداء، واستدللنا بقضية أنه استقر الوضع بين اليمن والسعودية على أنهم أكثر من 3000 شهيد. وفي واقعنا يجب من هذا نستفيد أنه يجب إنشاء السجلات ومراكز التوثيق للضحايا والشهداء والانتهاكات قبل أن تبتلعها الروايات المتضاربة. وهذا يبين أهمية توثيق جرائم العدوان السعودي الأمريكي على اليمن وجرائم الأمريكيين والصهاينة والبريطانيين بحق اليمن أيضا. فحفظ الأسماء والأرقام والوقائع جزء من العدالة وليس مجرد عمل تاريخي بحت. الدرس الثالث، الجراح الوطنية الكبرى توحد الشعوب إذا أحسن توظيفها. رأينا كيف أن مجزرة تنومة لم تكن مأساة منطقة واحدة، بل أصابت اليمن كله بمختلف مناطقه وفئاته. فالشهداء كانوا من العلماء والفضلاء والأشراف والضعفاء ومن ألوية ومدن ومن ألوية عديدة ومدن وقرى متعددة. ولهذا تحولت المجزرة إلى ذاكرة جامعة وشعور وطني عام في ذلك الحين طبعا، واستعداد شعبي واسع للانتصاف. وهذا ما يجب على الدولة أن تجعلها مناسبة وطنية لتحفيز وتمتين الذاكرة الوطنية للإعداد والاستعداد. وفي واقعنا يمكن للآلام المشتركة أن تتحول إلى قوة وعي ووحدة ومقاومة إذا لم تستغل للمزايدات والصراعات. الأمة التي تحفظ جراحها الجامعة تستطيع أن تبني عليها وعيا وطنيا صلبا. الدرس الرابع، تبرير الجريمة أخطر من الصمت عنها. فرأينا في الدرس الماضي كيف عرض نموذج لمن حاول تبرير قتل الحجاج بادعاء أنهم ظنوا أنهم نجدة أو قوة مقاتلة. هذا النوع من التبرير لا يكتفي بإخفاء الجريمة، بل يقلب الضحية إلى متهم والجلاد إلى معذور. ومن هنا تأتي خطورة الإعلام والكتابات المنحازة حين تصوغ أعذارا باردة للقتل والنهب والاستباحة. وفي واقعنا يجب مواجهة كل خطاب يهون من دماء الأبرياء أو يختلق لهم تهما بعد قتلهم. فالعدالة تبدأ من تسمية الجريمة باسمها ومنع تحويل دم الضحية إلى مادة للمساومة أو التبرير. طبعا كنا في ختام الحلقة الماضية قد سألنا عددا من الأسئلة وقلنا كيف ضاعت أسماء الآلاف آلاف شهداء بين غياب التوثيق الرسمي وسطو الأيدي المرتزقة على الذاكرة اليمنية. وسألنا أيضا وقلنا هل كان عدد الناجين من مجزرة تنومة بضعة أفراد فقط كما قالت بعض الروايات وبعض الأخبار، أم أن التحقيق يكشف رقما أكبر بكثير مما شاع في الروايات. أيضا سألنا وقلنا لماذا يجب على اليمنيين اليوم أن يعيدوا فتح ملف التوثيق لأسماء شهداء تنومة والناجين منها قبل أن يبتلعهم النسيان. والواقع أنه رغم تصريح سيرة الإمام يحيى وهي مصدر أصيل للحادثة، ذكرت السيرة بشكل صريح أنه لا تخلو قرية من قرى اليمن عن مصاب بعض أهلها بين هؤلاء الحجاج. إلا أنه للأسف لم نعثر اليوم، ونحن عندما قمنا بجمع المادة، مادة كتاب مجزرة الحجاج الكبرى، لم نعثر على توثيق رسمي أو شعبي لأسماء هؤلاء الحجاج، لا في المركز الوطني للوثائق ولا في المكتبات ولا في غيرها. يعني وربما نعثر في المستقبل على شيء من ذلك، لكن حتى الآن لم نعثر على قائمة يتوضح فيها أسماء هؤلاء الضحايا. فقط استقر وثبت أنهم عددهم أكثر من 3000، لكن ما أسماءهم كلهم هذا لا زلنا نجمعه حتى الآن. لا ندري هل قامت حكومة الإمام يحيى بتوثيق أسمائهم وإنشاء قوائم بها استعدادا لأي حل قضائي يمكن أن يصدره الخصم المحكم عبد العزيز، يعني لم نجده بسبب القصور في البحث وعدم يعني، أم أن هذه المسألة كانت موجودة. يعني الإمام وحكومة اليمن يعني وثقت وكتبت قائمة بأسماء الشهداء واستعدادا لأي حل قضائي طبعا يعني، لكن الأيدي المرتزقة التي وظفتها حكومة ابن سعود عند اشتعال الثورات في اليمن بالسطو على الوثائق الهامة أخفته. أم أن حكومة الإمام يحيى أيضا ساهمت في وأد قضيتهم ودفنها بعد تكليف نفسها بالقيام بحصرهم واكتفت بالتحقق من أعداد الجثث بغض النظر عن التحقق من هوية كل منهم؟ طبعا أميل أنا إلى الترجيح أن الاحتمال الأول الذي يليق بحكومة الإمام يحيى وبحرص الإمام يحيى نفسه على الانتصاف للمظلومين، وينسجم أيضا مع خيار المواجهة السياسية والقضائية الذي اتخذه، وأيضا مع طبيعة استقراره على رقم 3000 شهيد، كما أننا أيضا ظفرنا بتقدير قيمة المنهوبات وهو دليل على قيام الحكومة بعمليات إحصاء وتقدير. لكن للأسف الشديد ما يجب أن نفهمه وما يجب أن يعرفه الجميع أنه لا بد من الاعتراف أن السعوديين عبر أدواتهم ومرتزقتهم سطوا على الوثائق الرسمية اليمنية واستطاعوا الاستيلاء على عدد كبير منها عند أحداث ثورة 26 من سبتمبر 1962 ميلادية. يعني مثلا نجد أنه عملية سطو كبيرة حصل السعوديون بموجبها على أهم الوثائق اليمنية التي تعود إلى عصر آل حميد الدين. مثلا عضو مجلس الشورى محمد عبد الله آل زلفة في كتابه عسير في عهد الملك عبد العزيز يقول في صفحة 163 يقول ولقد كشفت لنا وثائق خزانة الإمام بصنعاء، خزانة الإمامة بصنعاء، والتي تبعثرت بعد الثورة اليمنية عام 1962 ميلادية عن كم من البرقيات والوسائل والتقارير. طبعا هذا كلام واضح جدا، هذا أحد المقربين من النظام السعودي، أحد أقطاب النظام السعودي طبعا ومثقفيه، يقول بأنه وصلت إلى أيديهم كم كبير جدا من الوثائق والبرقيات، ويقول كشفت لنا وثائق خزانة الإمامة بصنعاء التي تبعثرت بعد الثورة اليمنية. وهذا أجد له شواهد كثيرة جدا. يعني دمر الإرشيف اليمني الذي كان في عهد آل حميد الدين للأسف إما بتسليط السعودية لعملائها أن يحوزوا كل الوثائق إليها أو بسبب الجهل. وهذا أنا أرويه عن أحد الذين شاركوا في الثورة، وهو أستاذ تاريخ الحديث في كلية الآداب في جامعة صنعاء. أخبرنا عند المحاضرة وقال بأنه هو يعني في أيام الثورة، يعني بعد يوم أو يومين تقريبا، رأى عسكري ومعه شوالة كبيرة، فيها أوراق، وهذا العسكري ذاهب بهذه الشوالة إلى المزبلة. فقال: ما معك يا فلان؟ قال: معي هذا الشوالة. قال: الفندم نرميها. قال: فأدخلت يدي في الشوالة فإذا بي أجد وثيقة، يعني مجموعة من الوثائق، رأيتها هكذا من الوثائق التي تعود طبعا للعصر الحميدي، عصر آل حميد الدين. فقلت له: خلاص هذا بغشيش لك، خذ هذا. أعطاه بقش، قال: هذا خذها وأنا بروح أرمي لك هذا الزبالة. وبالفعل يعني أخذ مجموعة، يعني يقول حتى يتندر، قال إنه هناك وثيقة مكتوب فيها الولاية، يعني كانت هناك تقريبا محادثات أو مفاوضات أو اتفاق معين بين اليمن في ذلك الحين وبين أمريكا، الولايات المتحدة الأمريكية، وقد كتبها المترجم اليمني الولايات المتفقة الأمريكية. المهم، الشاهد أنه هكذا عبث بتاريخ اليمن، وكان على هؤلاء الثوار وعلى هؤلاء الذين أطاحوا بالإرشيف اليمني أن يفرقوا بين أمرين، بين اليمن وبين السلطة الزمنية. آل حميد الدين سلطة زمنية تأتي وتروح وتذهب، مثلهم مثل أي نظام، لكن اليمن باقية. لماذا لم يتم الحفاظ على الوثائق، ولا سيما الوثائق التي نتحدث في سياقها، وثيقة وثائق تتعلق بتنومة؟ لم نجد شيئا يتعلق، يعني أعدمت تماما الوثائق المتعلقة بتنومة، ولا أظن أبدا أن لا نجد وثائق تتحدث عن هذه المجزرة، عن أعدادها، عن قضايا. ما وجدنا أبدا، يعني كان يفترض أنه يحظى المركز الوطني للوثائق بشيء من ذلك، لكن للأسف الشديد تم العبث بالوثائق اليمنية، وتم أيضا تهريبها إلى الخزائن السعودية، وأتلفت السعودية طبعا كثيرا منها الذي ليس في صالحها، لكنها أيضا أظهرت، السعودية أظهرت الذي ترى أنه في صالحها ونشرته في ما تسميه الكتاب الأخضر، ولعل سجلات أولئك الشهداء كان منها. وابن المعروف أن السعوديين كانوا ولا زالوا يضغطون بالترهيب والترغيب في اتجاه تنظيف جرائمهم وغسلها وتجنب إظهار تاريخهم بالصورة المتسخة التي هو عليها في الواقع. ومع ذلك لا نقطع الأمل، لا نقطع الأمل بأنه لا يوجد أي وثائق. فمن يسمعونني مثلا هنا الآن مدعوون جميعا أنه إذا رأيتم وثائق تعنى بهذه القضية ولها علاقة بهذه القضية، فأنا على استعداد لحفظها وأرشفتها والاستفادة منها ونشرها إن شاء الله. كذلك المركز الوطني للوثائق مستعد لحفظ كل هذه الوثائق. فلهذا بجهد شخصي بسيط وبالتواصلات البسيطة جدا قمت بجمع أسماء وتراجم من عثرت عليهم من الشهداء مساهمة في تلافي التفريط اليمني تجاههم، وأملا في أن تصدر قوائم محققة. طبعا بالنسبة للناجين، شاع كثيرا في المصادر التاريخية أن عدد الناجين قليل جدا، بعضهم قالوا شخصين، بعضهم قالوا خمسة، بعضهم قالوا ستة، بعضهم قالوا سبعة أشخاص. هذه روايات موجودة في

كتب عديدة. يعني مثلا نجد مثلا في كشف الارتياب يقول شخصين، في كتاب رحلة في العربية السعودية السعيدة، رحلة في العربية السعيدة لنزيه العظم، وكذلك في كتاب الشهاري المطامع السعودية في اليمن، يتحدث عن 5 أو 6 أو 7 هم من تولوا الإخبار والرواية لوقائع الحادثة الأليمة، هكذا قالوا. لكن هذه المعلومات عند التحقيق العلمي ليست سوى شائعة، لأن هناك معلومات من المعايشين أنفسهم للحدث يقدمون أرقاما أكثر من ذلك بكثير. ومن خلال عملية التتبع والاستقصاء البسيطة والأولية التي أجريتها بعون الله سبحانه وتعالى، تأكد لي أن عدد الناجين أكثر من ذلك العدد الشائع. فمثلا جريدة القبلة أكدت وصول أمير الحج إلى موسم ذلك العام بعد الوقعة ومعه من الناجين 150 شخصا، والجريدة كانت قد أخبرت بنجاة نحو 70 أو 80 في عدد سابق لها. وتقدم أيضا أن القاضي أحمد الجرافي ذكر أن الناجين، طبعا القاضي أحمد الجرافي ذكر هذه في تعليقه على المجزرة في حامي على كتاب ديوان المتنبي، هذا الكتاب موجود في مكتبة مركز بدر العلمي. يقول القاضي أحمد الجرافي أن الناجين ما يقرب 280 شخص، بل ذلك المخطوط ذو التفاصيل الدقيقة يعطينا رقما لا أستبعد صحته، وهو أن قريبا من 500 هربوا حال الرماية مستغلين حالة الهجوم وعامل الوقت الفارق بين تنومة وسدوان، إذ لعل أغلب أولئك الناجين كانوا من فرقتي سدوان الذين تقفزوا من شواهق الجبال بحثا عن النجاة في عرصات تهامة. وتقدم طبعا ذكر الشائعة بكون الناجين بعد أصابع اليد، ومع ذلك فهي تعكس الوجدان الشعب المتملك للناس، والذي يوحي بهول وقع المذبحة على أسماعهم وعظيم فضاعتها. ومن خلال تتبع أولي طبعا تبين أن هناك عددا أكبر مما تذكره تلك الشائعات، وسنورد أسماء طبعا في خلال هذه الحلقات القادمة، نورد أسماء كثير من هؤلاء الناجين. هناك نقطة أيضا أريد أن أشير إليها بشكل عجالة، هل كان الحجاج محرمين؟ طبعا لا، لم يكونوا محرمين، لأنهم أصلا لم يصلوا إلى أي موقت إلى أي ميقات من مواقيت الحج، ولا إلى إزاء أي منها كما هو المعروف في الفقه الإسلامي، أنه إما أن يصل الحاج إلى ميقات الحج يلملم لأهل اليمن، ذات عرق لأهل العراق، قرن المنازل لأهل نجد، وهكذا الجحفة لأهل الشام، ذي الحليفة لأهل المدينة أبيار علي، أو إزائها إزاء أي منها. فبالتالي ما كانوا قد وصلوا، لا يزالون في أرض عسير، وعسير لا تزال بعيدة عن الحجاز وعن الميقات الذي يمكن أن يصلوا إليه. لذلك يترجح اللهم إلا إذا أراد بعضهم أن يتطوع بالإحرام من أمكنة سابقة للميقات، فهذا يجوز فقها يعني وشرعا، لكن أستبعد أن يكون ذلك منهم، لأنه السفر رجل على الحمير ومتعب جدا. ولهذا أعتقد أنهم كانوا لا يزالون لم يكونوا محرمين، يعني لم يكونوا قد أحرموا. فبالتالي كل هذا نشأ عن الوهم والالتباس. من ذكر مثلا القاضي عبد الرحمن الإرياني يذكر أنهم كلهم كانوا مهلون بالإحرام للحج. القاضي الأكبع يقول اعتدى عليهم جيش الملك عبد العزيز آل سعود فقتلهم وهم محرمون. الدكتور عبد الرحمن الوجهي يقول ألم يكن اعتداء أولئك الضحايا للباس الحج في موسم الحج دافع للقتلة كي يتأكدوا من هوية ضحاياهم؟ هذا كله ربما نشأ من الوهم والالتباس. على كل حال يتبين لنا أيضا إذا من خلال العرض هذا كله في هذه الحلقة وفي الحلقات السابقة أن الشهداء كانوا أكثر من 3000 شهيد، وأن الناجين منهم حوالي 500 شخص، 150 منهم واصلوا طريقهم إلى الحج، بينما 350 عادوا أدراجهم إلى اليمن بعد شهور طبعا. والآن إلى إضاءة من تراجم شهداء تنومة. الشهيد يحيى بن محمد العزب من قرية حلملم السفلى عزلة الأشمور محافظة عمران. أيضا هناك رجلان وامرأة من أهالي مدينة الطويل المحويت، لم نتمكن من التعرف على أسمائهم حتى الآن كما وردتنا بعض الروايات. أيضا هناك رجل من بيت منصر من قرية السادة بني حور مديرية مسور محافظة عمران. وهناك أيضا رجل من أسرة بيت عنف، تقريبا هكذا تنطق عنف أو عنف، من مدينة خمر محافظة عمران. أيضا هناك شهيدان من قرية ذرحان مديرية جبل عيال يزيد محافظة عمران، أحدهما من بيت جعوان. وهذا ما استطعنا طبعا أن نجمعه في الطبعة الرابعة من شهداء الطبعة الثالثة حتى الطبعة الثالثة.

مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج تنومة ذاكرة الدم الذي لا ينسى على أثير إذاعة أفاق، صوت الوعي والبصيرة. الهجرة النبوية إلى المدينة المنورة كانت هجرة منظمة مرتبة، وعد لها بصبر وبحكمة وسياسة وفقه. فالعشوائية ليست من أساليب التغيير في الإسلام. آفاق FM، وعي وبصيرة واقتداء.

0: شاهدي والله والله لا نخدمها ولا عفوا
1: ونعلن الاستعداد التام بالمال وبالسلاح وبالنفوذ.
2: وقفة إعلانية
3: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G نت بكل وقت.
4: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
2: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.

0: هي مالك يا عمه هي وبتشغال حالك في المزرعه؟ ان جوا العيال يجوزها عدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا لانفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك ام الله بسطه، والثاني سافر. يا اخي ايش نعمل؟ كتنك داري ازرع ما اتاكل عيش.
0: كيف ما تاكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما انت كذا قل لي تدي زكاتك او ما؟
1: وما دخل الزكاه؟
0: انت داري ان الامتناع عن دفع الزكاه يؤدي الى زوال النعمه ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب امانه، انت بتخرج الزكاه بطيبه نفس.
1: ما هو ما قلت. ارفع صوتك انا ما اسمعكش.
0: اها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أن ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل.
1: أسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب، اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيه، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: مش وقته خالص.
5: اش في مالك خوفتنا؟
4: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي. يا شباب شوية بس.
5: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح؟ وصلاح قاوب وليت
4: بث لي. انت فيك الخير.
5: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي إلا قليل
4: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
6: لحظة، أنت رقمك 7-4؟
4: أيوة.
6: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
7: سفري؟
8: باقات سفري من 7-4، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقة سفري 8 ساعات وباقة سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
6: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
3: 7-4 أصالة وتواصل.
9: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

ذلك المسجد النبوي الذي فرشه الرمل وسقفه صعف النخل، كان يقف النبي في محرابه يرتل آيات القرآن، ودموعه تقطر على قدميه، وقد اصطف خلفه رهبان الليل فرسان النهار. الهجرة النبوية.

وقفات بكل أنواعه، في مقدمتها الوقفات الجبلية المبهجة العظيمة المعبرة عن العزة الإيمانية لشعبنا العزيز.

0: الارض.
1: ايزنهاور هربت.
2: وها هي امريكا تهرب.
0: وهربت.
3: راينا كذلك ابراهام.
1: ابراهام هربت.
2: وها هي امريكا تهرب.
3: وهربت.
0: راينا روزفلت.
1: والاخرى هربت.
2: وها هي امريكا تهرب.
1: وهربت.
0: هربت.
1: هربت.
2: ولت. ولت. ولت الى خلف العالم.
4: فليشهد العالم. نحن لا نخاف امريكا.
2: هيبتكم ضاعت.
5: هيبتك ضاعت. وجيش كل بهتان.
6: ذهبت القطرسة والهيمنة والهنجنة والكب.
7: ذهب وانتهى.
8: ذهب وانتهى.
7: ذهب.
9: من يقولون لها امريكا؟
10: يفتح لهم سلام. من هو حمار المضاهي؟
11: نحن عبوك حداتي لعنه الله عليك يا ترامب على نتنياهو.
12: سنجعل ترامب يلعن اليوم الذي ولدته فيه امه.
13: سنتزع على ركبتك ايها المجرم.
14: هدي لا هذا لهم.
15: لا نديهم بعد ما جلاب يا ويلهم من ننابه.
16: سننكل بعد الله.
17: سنجعل لكم قيامه ثمانيه.
18: انظر هذا العدو الامريكي يحرق بفضل الله سبحانه وقوته.
19: قال الله لن يضروكم الا اذى وان يقاتلوكم يولوكم الادبار ثم لا ينصرون.
20: نقول لترامب المعتوه
21: عن ننسي غزه. ناو ناو بالانجليزي ناو.
22: لن نترك غزه.
23: مستعدين في كل الميادين بادلين الدماء والنفوس والمال والابناء فداء لاهل غزه وفداء للقدس وفداء لاهل لبنان
24: والمسجد الاقصى.
25: نحن معكم.
26: نحن في يمن الايمان والهجمه.
27: نحن ثابتون على هذا المبدا.
28: نحن باس الله على الكافرين.
29: ثابتون على موقفنا
30: تحت رايه القائد العلم السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي.
31: نقول له يا سيدي اشتد بنا.
32: اضرب بنا صواريخ على وسط اسرائيل.
33: فنحن جاهزون برا بحرا جوا.
34: جاهزون.
35: اننا قوم توكلنا على الله ووثقنا به والتجأنا اليه واعتمدنا عليه ووثقنا بوعده بالنصر.
36: هات والحرب الحقيقيه يا صنيات تبقي واسحقي وفري ودقي.

0: حياتنا للمنافقين الذين يريدون أن يشغلون عن موقفنا مع فلسطين. والله لا نقطعكم أوصالا.
1: الذي يريد أن يفتح جبهة ويشغلنا عن إسرائيل وعن أمريكا سنفتح له أبواب جهنم.
2: سوف ننتزع كبدهم ونفتح لهم نار جهنم على الدنيا.
3: لن نستثني أحد. سنحرق المنطقة بكاملها. اتوخوا حذر اليمنيين
4: فلا تلوموا إلا أنفسكم.
3: ونقول لكم لن نخذل غزة ونحن أنصار الله وأنصار رسوله وأنصار الإمام علي وأنصار قائد مسيرنا القرآنية.
5: نحن شعب الإيمان والحكمة. لا تخيفنا تهديداتكم ولا تحركاتكم التي لا نحسب لها أي حساب.
1: من أبوه يجي يقاتلنا؟ نحن رجال الله وعندنا رجال كلهم زواري.
6: والله لا نحاربكم يوم القيامة.
7: بعث عبد الملك في بدلة اليهود وجعله علما لهذا الزمان. أننا مشتاقون لقتال أمريكا وعلى الأمريكيين أن يعدلوا أن يذهبوا من بحارنا وأن يبادروا من محيطاتنا وإلا فنحن جاهزون لقتالهم.
8: الله أكبر.

نحن سنقابل كل تحرك يستهدفنا في إطار موقفنا الإيماني والديني والقرآني ضد أمريكا وإسرائيل. سنتصدى لكل مؤامرة ولكل استهداف من خلال ثقتنا بالله تعالى وتوكلنا عليه، من خلال ثقتنا بهذا الاتجاه الصحيح الذي نحن فيه، أنه لا فضل ولا شرف ولا خير إلا فيه، ما عداه خسارة. التضحية من أجل أمريكا وإسرائيل خسارة، خسارة في الدنيا وبعدها العذاب الأليم يوم القيامة.

0: العميل السعودي والعميل الإماراتي وغيرهم من العملاء في الداخل أو في الخارج،
1: نقول لهم والله أننا قد ملأنا قلوبنا غيظا وسخطا وعداء منكم، لن يزول هذا الغيظ إلا بزوالكم بإذن الله.
2: والله والذي رفع السماء بلا عمد أننا مشتاقون للقائكم.
1: نحن لكم بالمرصاد
3: ونحن جاهزون نكل بالعدو السعودي.
4: سلم نفسك يا سعودي، أنت محاصر، لن ينفعك الإسرائيلي ولن ينفعك الأمريكي، نحن لك بالمرصاد.
5: فالإسرائيلي بنفسه لم يستطع أن يحمي الملاحة البحرية، فأنت تريد أن تحميها، لمن تحميها ومن من ستحميها؟ تحميها للعدو الصهيوني؟ هذا يحرم عليك.
6: قولوا للسعودية بأننا سنضربها كما نضرب إسرائيل، وندمرها كما ندمر إسرائيل، ونجعلها عبرة لمن اعتبر.
7: الشعب والله لا يدخل تحتهم دعم،
8: سينال العقاب من الشعب اليمني والجيش اليمني.
6: نحن أبناء اليمن سندخل إلى عقد دارك ودار أبيك وجدك بإذن الله سبحانه وتعالى.
9: أقول لمحمد بن سلمان قرباتنا يا دار، والله أني قربات، وإن إحنا لك بالمرت، أنت العدو الحقيقي، أنت عدو اليمن، أنت عدونا أنت.
10: قل للسعودي ثقتي بالله للنصر كافي، اسأل الترك كم حصلوا من معاسي وانتصح من مصر إن كنت ناسي.
0: ولينصر الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز.
11: أوجه كلامي إلى قبائل اليمن قبيلة قبيلة، أنتم الأحرار، أنتم الصامدون، أنتم كنتم على مدى التاريخ الذين كان لكم النصيب الأوفر في التصدي لكل مستعمر وكل محتل وكل غشوم وكل طاغية، معنيون اليوم أن تتحركوا أكثر فأكثر، وأن يرعى هذا التحرك وأن يحسب ألف حساب. تحرك أنت شعب عظيم.

0: سندمر إسرائيل
1: يحرقوا والدهم حريق.
2: فوضنا
3: فوضين
0: ناشد القائد السيد بأن يضرب بيدنا حديد
2: اقصد تلابيه
1: مزلزل
4: رد مزلزل يشفي صدور المؤمنين.
0: يا إخواننا في محور المقاومة
5: يا مجاهدين في سبيل الله
6: من اليمن إلى العراق
0: في لبنان في إيران في سوريا بدك العدو ونحن إلى جانبهم الشعب اليمني.

0: جنود الله واحنا صواريخ جاهزة مع عباية من عبقر السلاح.
1: يا إسرائيل عليكم أن تقلقوا لأن الرد قادما بإذن الله، سترون زوالكم الحتمي.
2: والله فكونا الحدود يعني.
3: نحن لكم بالمرصاد.
4: ما نتمناه هو استئصال إسرائيل من الوجود البشري،
5: فإذا جاء وعد الآخرة يسوجوكم.

0: غزة أننا معكم.
1: نحن معكم.
2: أننا معكم.
3: معكم.
4: معكم.
5: معكم.
6: معكم.
7: معكم.
8: معكم.
9: معكم حتى النصر.
10: معكم بأولادنا وأنفسنا وسلاحنا.
11: امشوا وشدوا حزبكم.
12: أنتم لستم وحدكم.
0: لستم وحدكم.
13: يا ليتنا معكم.
0: جنبا بجنب وكتفا إلى كتف. ولن نتخلى عنكم حتى إزالة الكيان الصهيوني من الوجود.
14: أرواحنا قبل أرواحكم والله.
15: أننا ثابتون على موقفنا الذي هو موقف الحق إلى جانب إخواننا.
16: لن نحيل ولن نمل عن مبدأنا
17: إلى يوم القيامة.
16: وتحت راية السيد القائد العلم عبد الملك بدر الدين حوزي حفظه الله ورعاه.
18: سنقاتل وسنواجه وسنتوكل على الله وسندافع.
16: مستعدين والله ننطلق عظم من الصواريخ.
17: نحن جاهزون.
18: مستعدون.
14: سنواجه العدو الامريكي والاسرائيلي
19: والبريطانيه وكل من لف في لفهم.
20: سنجعل البحر الاحمر احمرا بدمائهم.
21: نريد ان نخلص دماءهم بالارض.
22: سنستمر في التصعيد.
23: سنستهدفكم وسنقاتلكم.
24: سنشفهم.
25: انها غطه سرطانيه ويجب استئصالها.
26: قلع جذورهم من على هذه الارض.
16: لن نتعاون معكم
14: يا كفره يا مجرمين.
20: ان اليوم يوم الملحمه لا رعفه بالمجرمين ولا مرحمه.
16: بيننا وبينكم الأيام
17: والليالي والميدان.

0: نحن أعلننا موقفا واضحا، نحن لسنا على الحياد، نحن لسنا على الحياد، نحن مع الإسلام، نحن مع الأمة الإسلامية، نحن في إطار الموقف الحق في الجهاد في سبيل الله ضد أعداء الإسلام والمسلمين والمجتمع البشري بكله، ضد الصهاينة، ضد المخطط الصهيوني الذي يستهدف هذه الأمة بكلها، ضد الهجمة الأمريكية الإسرائيلية التي تهدف لتنفيذ المخطط الصهيوني الشيطاني العدواني الذي يستهدف هذه الأمة. ولذلك أعلن أننا لن نتردد أبداً في أداء واجبنا الإسلامي في الجهاد في سبيل الله تعالى ضد طاغوت العصر اليهود الصهاينة وذراعهم الأمريكي، وأي تطورات للمعركة تقتضي الموقف العسكري سنبادر إلى ذلك بكل ثقة بالله سبحانه وتعالى وتوكل عليه كما في الجولات السابقة. وموقفنا واضح وصريح ضد أمريكا وإسرائيل، لا نحمل أي نوايا عدوانية ضد أي بلد مسلم، ضد أي بلد مسلم.
1: وفي إطار حق أمتنا المشروع في التصدي للمخطط الصهيوني ومنفذيه أمريكا وإسرائيل، نؤكد أن عملياتنا العسكرية تستهدف العدو الإسرائيلي والأمريكي لإفشال المخطط الصهيوني ولا تستهدف أي شعب مسلم، فإن القوات المسلحة اليمنية نفذت أول عملية عسكرية وذلك بدفعة من الصواريخ البالستية والتي استهدفت أهدافاً عسكرية حساسة للعدو الإسرائيلي.
0: ضد أمريكا وإسرائيل.

لكم كل معاني التحية والتقدير والإجلال والإكبار يا كل مشاهدينا وبالأخص أبناء شعبنا كل أحرار أمتنا. التحية لكم والتقدير. الحمد لله القائل، الحمد لله الذي جعل البيت الحرام مثابة للناس وأمنا. مشاهدينا من ميدان السبعين أوسع الساحات والميادين على مستوى أمانة العاصمة وكل المحافظات الحرة، أحييكم في المستهل، أستهل معكم المشوار في نقل حي ومباشر لهذه المسيرة الحاشدة الملايينية الواسعة التي خرج فيها شعبنا وتدفق من كل الأرجاء على مستوى هذا الميدان من كل أحياء ومديريات أمانة العاصمة، وبالطبع الحال في كل مديريات محافظة صنعاء. الغضب العارم يجتاح الصدور، يجتاح المناطق على مستوى الأرياف والحضر، على مستوى الحارات والقرى، الجميع يتدفق إلى ميدان السبعين ليبلغ موقفا، ليوصل رسالة للأعداء في مواجهة الإساءة الترامبية للبيت الحرام، للكعبة المشرفة، لمكة المكرمة. كما تلاحظون معي ملامح الغضب تقرأ بالحال والمقال، وهذا هو الزامل الذي أستهل به معكم المشوار.

0: كلمات الزامل، كلمات الزامل.
1: قال قال يا قبلة الإسلام، والإسلام واحد، عهد علينا من زمان،
0: من
1: عهد طه والملك والدهر شاهد، حتى زوال آخر كيان، حتى زوال آخر كيان.
2: الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. خرجنا اليوم ندين ونستنكر الإساءات من أحقر الناس وأجبن الناس وأسفه الناس، ترامب الحقير، ليسيء إلى أقدس المقدسات، إلى مكة، ونقول لك يا ترامب، يا حقير، يا ملعون، يا خسيس، أنت مجرد حيوانا وكائنا حقير. من أنت لو ما تسيء إلى أقدس المقدسات، إلى مكة؟ الله أن نحن قادمون إليك يا عدو الله بجيش مدرب ومثقف ويحمي المقدسات، والله على ما نقول شيء. الله أكبر. الموت أمريكا، الموت إسرائيل، الله عز وجل.
4: النصر إسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرنا إلى ميدان الغيرة والغضب، الغيرة الإسلامية الحقيقية الواجب.

0: صدقي بالتوكل على الله والتمسك بكتابه هو الذي يسرع النصر والفلاح. ونقول لإخواننا في غزة ولبنان نحن معكم، دماؤنا واحد ونحن إلى جانبكم، أنتم لستم وحدكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. والموت
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خرجنا اليوم في ميدان السبعين لما قام به اليهودي الحجير النذل عدو الله ترامب الجرد الخنزير لإساءة لمكة المكرمة، ولما بيقوم اليهود النصارى لإساءة لكتاب الله. نحن نقول لكم كما قال الله سبحانه وتعالى: وما كان صلاتهم عند المسجد الحرام إلا مكاء وتصدية وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون. اليوم فضل الله وعظمة الله وتأييد الله وإرادة الله ومشيئة الله، شعبنا اليمني العظيم بالسيد القائد المولى وإيران ولبنان والعراق وكذلك عزة وقسام وفي غزة وفي فلسطين قادمون يا أرعن يا يهودي يا كلب، تسيع إلى الكعبة المشرفة، إلى بيت الله، إلى المقدس الطيب الطاهر وإلى المقدسات. الله سبحانه وتعالى يقول: عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. الله أكبر. الموت أمريكا، الموت إسرائيل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقول لسيدنا ومولانا وتاج رؤوسنا: إذا صمت العرب ولم يتكلموا عن موقف الكعبة المشرفة نحن سنقف، نحن سوف نوقف. ونقول لمحمد بن سلمان ملك الخمر ومربي الكلاب والقردة: أنت لست خادم الحرمين الشريفين بل خادم أمريكا وإسرائيل. الله أكبر. الموت أمريكا، الموت إسرائيل. اللعنة على
3: النصر الإسلامي. اليوم خرجنا مع الكعبة وخرجنا ولا من جاهز 40 مليون مسلح مجمع سلاح. يا أكرم يلي ضربناك في البحر وضربنا تل أبيب وإسرائيل وضربنا 28 بارجة حربيات وحرقناهن وغرقين. اللهم على اليمن وإحنا خرجنا مع الكعبة يا أكرم يا خنزير يا يهودي يا سعودي يا خنزير يا يهودي، بايع الشعب اليمن 40 مليون متحمس سلاح بعضهم يشعل يحرق برها وديانها وجبالها وبحورها. الله أكبر.
1: نقول لترامب اللعين عندما شبه الكعبة بأنها مكبة كمامة، نقول له: أيها المجرم، ليست الكعبة مكبة كمامة وإنما هي حاملات طائراتك والطيران الحديث، وقواعدك الذي أملأتها في المنطقة أصبحت بمكبة كمامة لن تنفعك بشيء ولن تستطيع أن تمرر مؤامراتك في هذه المنطقة، فلن تنفعك كل هذه القواعد ولن تنفعك القطع الحربية التي نشرتها في البحر ولن تنفعك قاذفات البيتو ولن تنفعك طائرات الـMQ-9 فأصبحت كالقمامة. أما هذه المقدسات سنحميها كما حماها الأنصار، كما استقبلوا رسول الله وعاووه وعلوا كلمة الله سبحانه وتعالى، سنرفع كلمة الله وسنرفع كعبة الله وسندافع على مقدسات الله سبحانه وتعالى ولن تتجرع عليها بإذن الله. الله أكبر. موت الأمريكا، موت إسرائيل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الشعب اليمني مع الشعب الإيراني يبارك لإخواننا الإيرانيين. إن الشعب اليمني يبارك للشعب الإيراني انتصاره على الكفار. كان الكافر ترامب بعد انتصاره فنزويلا
4: هي رسالتكم للمجرم ترامب الذي أساء للكعبة المشرفة لمكة المكرمة.
2: نقول لترامب خسيت، والله إنك لست إلا ذرة وستتحرق في النار وسندعسك تحت أرجلنا. إنك لست إلا أنت النفايات، أنت وأمريكا وكل من يعاونك من العرب أجمعين. الله أكبر.
4: الموت لإسرائيل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. خرجنا في هذا اليوم العظيم، في هذا اليوم المبارك، غضبا وتنديدا ومواجهة للمجرم ترامب الذي قال سيجعل من بيت الله الحرام مكانا للقمامة أو مكتبة له. بل سنقول لترامب إن شاء الله بأن البيت الأبيض سيكون مكاتب لنا، وسنكون وسندخل البيت الأبيض وسنحرر كل جزء في الجزيرة العربية الذي مغتصب لها الأمريكي بطائراته وبأساطيله في البحر، في كل بحر في الشرق الأوسط. فسنقول له ارحل، ارحل من أراضينا وارحل من بلدنا وارحل من الجزيرة العربية.
1: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في بداية العام الهجري الجديد 1448 هجرية نجدد العهد لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله الذي آواه أجدادنا، فنزلت فيكم تلك الآية العظيمة الكريمة: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الشعب اليمني اليوم من أقصاه إلى أقصاه خرج اليوم تنديدا بجريمة ذلك الكافر المجرم ترامب النجس الخبيث، لنقول له: نحن حجارة من سجيل، نحن الطير الأبابيل، لن ننتظر أي وقت أبدا حتى نشتد روحك، نحن عذاب الله عليكم، نحن جند الله القائل في كتابه: وإن جندنا لهم الغالبون، والقائل: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. نحن الشعب اليمني رجال الله وأولياء الله، نعاهد السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي أننا رجاله وأنصاره وأننا سفر في الحرب صدقا عند اللقاء، وأننا مشتاقون للمعركة الأخيرة والمفصلية بيننا وبين أمريكا وبين إسرائيل وبين الغرب الكافر الذين أساءوا إلى الله وإلى رسول الله وإلى الأقصى وإلى المقدسات وإلى القرآن الكريم، وأخيرا يسيئون إلى الكعبة. لن نسمح لكم، نحن لكم بالمرصاد، نحن عذاب الله، نحن قوم الله، نحن جنود الله، نحن أنصار الله الذي وعدهم بالنصر والتمكين. ونقول كما قال الله: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. نقول بسبب مختصر المجرم ترامب بأنه من تدعي بأنك ملك الأرض، ليس هناك ملك إلا الله سبحانه وتعالى، ونقول لك بإذن الله سوف نكون العذاب الأليم عليك وعلى أمثالك من المجرمين من اليهود. خسيتم والله ولن تنفعون إلا حين تكرهون بإذن الله تعالى. الله أكبر.
6: الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر الإسلام. خرجنا اليوم تنديدا واستنكارا للجريمة الكبرى الذي قام بها ترامب الملعون، ونرسل رسالتنا للأمة الإسلامية والعربية، نقول: ما بالكم؟ لماذا تصلون وقد يسيء إلى كعبتكم هكذا؟ ونقول للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي: يا سيدي حركنا، حرك جيوشك، واحنا جاهزين نطهر البيت الحرام هذا الذي بيقيموا على الكلاب، والذي الأمة العربية حين بيسكتوا على هذا المجرم الكلب ترامب بيسيء إلى المقدسات. إلى متى نسكت؟ ما عب في اليد حيلة لا فوقهم فوقهم، يا يعيش بكرامة يا تحت التراب نستشهد. والله على ما نقول شيء. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر.
7: نوصل رسالتنا إلى سيد المولى عبد الملك بن الدين الحوثي، ونقول له: يا سيدي والله إن إحنا سيفك بطارات ربنا حيث ما وشاء، والله لن ترانا إلا حيث ترضى ويرضى الله بي عنا، ونوصل رسالتنا لقوى الطاغوت من الصهاينة المتجبرين والمتغطرسين وكل من يدور في فلكهم وكل من ينتهكون مقدساتنا. والله ان احنا على ان احنا الى زوالكم الى زوالكم باذن الله تعالى وتحت رايه السيد المولى عز مثل الدين الحوثي وحيث تحت رايته حيث وحيث تحت راية السيد عبد المكفر الدين الحوثي وحيث رحنا إشارته. والله إن احنا على رؤوس زوالكم بإذن الله تعالى. الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
8: نقول لترامب بإذن الله أيامك قريبة يا نذل يا واطي يا قرد يا ملعون تلعن البيت المقدس يا ملعون لعنة الله عليك.
2: هذه الأبيات ردنا على من جورج ترامب المدلس على الإزالة على بيت الله الحرام. اليمين يقول أقل وفعال يا ترامب يا كلب كلاب الهزيلة مكة بعيدة ما دام بينا حفق ينفض بالحياة الرفيعة. اليماني والفارسي أول ما أسلموا وناصروا رسول الله وجاهدوا ونشروا الإسلام في هرج الأرض الوسيعة وحطموا الأصنام من البيت الحرام وأخرجوا الكفار من الحصون المنيعة. ها هو التاريخ عيد نفسه برجال اليمن وفارس والمضايق قد هزمنا ترامب عسكريا وسياسيا هزيمة فظيعة. وحزب الله والمهر من سيخرج الصهيون من أرضنا ويهزمهم هزيمة شنيعة.
9: إذن قبل أن أنتقل إلى الزميل عبد الحميد الغربان محمد وآله القائل إن من أقوى عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، فخرجنا اليوم انتصارا لدين الله لخطاب الله للكعبة المشرفة. وهؤلاء الأمريكيين ومن معهم حكمهم في قول الله سبحانه وتعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم أرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خز في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. نحن نقول للكلب الأمريكي ترامب عادك أكلت من خيرات مكة 5 تريليون سلموها لك الأعراب المنافقين، ونقول لك سنأخذك أنت إلى والصهاينة إلى مزبلة التاريخ ونحن وعد الله والله المستعان. والله أكبر. الموت لأمريكا
10: الموت لإسرائيل اللعنة عليهم. إذن مشاهدينا والزحام يتعاظم أنتقل بحضراتكم بل أنقلكم إلى المشهد المقابل في الزاوية الأخرى من ميدان 70 بمعية الزميل عبد الحميد الغرباني.
11: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم إلى هذه التغطية المفتوحة التي نواكب فيها هذا الاحتشاد الشعبي العظيم المندد بإساءة المجرم الأمريكي دونالد ترامب إلى أحد أهم مقدسات الإسلام والمسلمين، إلى مقدس من مقدساتنا وإلى رمز من رموز الإسلام والمسلمين مكة المكرمة بما تعنيه والكعبة والبيت الحرام بما يعنيه بالنسبة للمسلمين عموما. واليمنيون في صدارتهم يتصدرون المشهد ويعبرون عن الموقف المندد بالإساءة الأمريكية إلى مكة المكرمة وكذلك إلى الإساءات المتكررة إلى المقدسات الإسلامية وهي عديدة وكثيرة وتتصاعد ومرعية من قبل الصهيونية العالمية وأدواتها المختلفين في الغرب الكافر وفي الولايات المتحدة الأمريكية. شعبنا يحتشد اليوم في أمانة العاصمة وفي محافظتها وفي عموم محافظات اليمنية الحديثة
12: الحرة، هناك من احتشد صباحا في مسيرات كبرى وتظاهرات عظيمة ومختلفة، وما تزال جماهير شعبنا تخرج بهذه الأثناء في أكثر من محافظة يمنية، في سواء على مستوى تهامة أو على مستوى محافظات الوسط، وكذلك على مستوى محافظات أو منطقة الجبلية من بلادنا. تحت هذا الحر وتحت هذه الشمس يخرج اليمنيون ليؤكدوا أنهم يذودون عن حمى الإسلام والمسلمين، وبفارق يوم واحد من تحقيق انتصار تاريخي على الاستكبار وحلف الشر الأمريكي الصهيوني، يخرج اليمنيون اليوم وفي مطلع عام هجري جديد وفي بداية محرم الحرام بما يعنيه هذا الشهر برسائله المختلفة بيومياته المختلفة بمعركة كربلاء، وهذا الإرث الإرث الكبير من التضحية والجهاد والإباء والثورة. اليوم يؤكد اليمنيون أن الموقف قدرة السيف على الاختراق، وأن الموقف والدم كذلك يحققان الانتصار ويقودان إليه. جماهير شعبنا تحتشد إلى ميدان فلسطين، إلى ميدان غزة، إلى ميدان الإباء والكرامة، إلى ميدان التضحية هنا في أمانة العاصمة في ميدان السبعين، تؤكد على الموقف وبطبيعة الحال تردد الهتافات المختلفة والأهازيج الشعبية المختلفة المنددة بالإساءة الأمريكية، وكذلك تردد هتافات تعبر عن فرحتها وعن شكرها لله سبحانه وتعالى بما من به من صمود وثبات أمام القدرسة الصهيونية الأمريكية. يمكن أن نبدأ رسائل المحتشدين في هذا اليوم وللتنديد بالإساءة الأمريكية إلى مكة المكرمة مع أحد الأخوة، تفضل.
13: نقول للمجرم ترامب بإساءته لأعظم مقدسات الإسلام، يقول الله سبحانه وتعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول صاحبي لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه ويده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا، كما هيأ له في ذلك الوقت كما هيأ للنبي صلوات الله عليه وعلى آله الأنصار ليعلون كلمة الله، فهم اليوم سيعلون كعبة الله وسيرفعون مقدسات الله ولن يمسوها بأي سوء. وكما وعندما قال بأنها أشبه بمكب قمامة، نقول له ليست الكعبة المشرفة مكب قمامة، بل هي طائراتك، بل هي قواعدك الذي نشرتها في المنطقة. أين هي القواعد الأمريكية؟ وأين هي طائرات الـMQ-9 الحديثة؟ وأين هي قاذفات البيتو؟ وأين هي القطع الحربية؟ وأين هي حاملات الطائرات؟ لم تعمل لك شيء أمام بأس الله وقوة الله، لم تعمل لك شيء أمام بأس الإيرانيين، لم تعمل لك شيء في المنطقة، فأصبحت مكب قمامة. أما الكعبة المشرفة ليست مكب قمامة، وهي أعظم مقدس مقدس الإسلام وسنلاف عليها بإذن الله سبحانه وتعالى.
12: بسم الله.
2: الله أكبر يا عرب يا مسلمين، مهما اختلفنا فالقضية واحدة، الله يدعونا نلبي من سنين وآيات ربي في كتابه شاهدة، الطائفية وسط أمتنا كمين، سنة وشيعة والرعاة متباعدة، من هو بالعزة وبه نخوة ودين، على طريق القدس شمر ساعدة، أما مع الله أو مع إبليس اللعين، والحق بإذن الله شمسة صاعدة، ندعس على أحفاد القرود الغاصبين، والنصر يرعد في سمانا راعدة، مهما تكالب ضدنا المتحولين، راية كتاب الله ما هي ساقطة، لعنة على التطبيع والمطبعين، الخزي والذلة لأمة راقدة، من هو مع الجبار والحق المبين، محال بايلزم وربي واعدة، نسري بنور الحق والحبل المتين، لأجل كتاب الله ما اليهودي ساقطة. الله أكبر. الموت أمريكا، الموت إسرائيل، اللعنة اليهود، الناس إسرائيل.
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقول للعرب إنما أوصلكم اليوم من خزي ومن عار بسبب أنكم صمتتم عن تدنيس الله هو إعراضكم عن كتاب الله، كما قال شهيد القرآن: مهما كانت الوعود، مهما حاولوا أن نصمت فلن نصمت، وإذا صمتنا شهدنا على أنفسنا بأننا من معرضين عن كتاب الله الذي قال لنا: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله. أفلا نكون من أنصار الله ولو بكلمة؟ سننصر دين الله، ولكن نظرتهم بعيدة عن نظرة شهيد القرآن السيد حسين بن بدر الدين العوذي سلام الله عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
14: الله أكبر. الموت أمريكا، الموت إسرائيل، واليهود، الناس إسرائيل. نقول لمحور الرذائل حلف أبستين، حلف الرذائل وحلف الذين يغتصبون الأطفال وينتهكون حقوق القصر، أن تتطاول على أقدس المقدسات وأطهر الأماكن في الأرض، وقل لليهودي فهذا تطاول لن يمر، وقل لليهودي شان جه دعسه
15: دعسه،
14: قل لليهودي شان جه دعسه
15: دعسه،
14: نتمم الباقي يرتد حسه
15: حسه،
14: درسه بعون الله نعيد درسه
15: درسه،
14: يا حرم على امه ما يذوق نعسه
15: نعسه.
14: الله اكبر. الموت لامريكا،
16: الموت
14: لاسرائيل، اللعنة على اليهود. ومهزوم يا نتنياهو، مهزوم ولبنان مترفي مترن، قاعد لك عندها عامل. مهزوم يا نتنياهو، مهزوم
16: يا نتنياهو،
14: وحطمت كل أصنامك، دكت كل أوهامك. مهزوم يا نتنياهو، مهزوم
16: يا نتنياهو،
14: ولبنان مترفي مترن، قاعد لك عندها عامل. تعصت يا نتنياهو،
16: تعصت يا نتنياهو،
14: دكت كل أحلامك، دكت كل أصنامك. مهزوم يا نتنياهو،
16: مهزوم يا نتنياهو.
14: الله أكبر.
16: الموت أمريكا،
14: الموت إسرائيل،
5: نقول للعدو الأمريكي الإسرائيلي المجنس اليهودي الذي جنس البلاد، لا أختر جلثومة قوامة جبالة وشيخ جنس من جنس البلاد، من أتكلم على أقدس كتاب الله. 2 مليار مسلم في جبهة الكتاب، بالحرب، بالبر، بالجو، في كل العالم سيتحركون ضد أمريكا وإسرائيل. سنمسح عام خريطة كوكب الأرض بقوة الله، بقوة الله وقوة الرجال، بالمعارك، بالجبال، برجال الله في كل مكان، على من تجنس ومن جنس.
11: الفرصة الآخر.
17: بسم الله الرحمن الرحيم. نحن خرجنا اليوم إلى هنا إلى ميدان 70 استجابة لله ونصرة لمقدساتنا. اليهودي هو يريد أن تعيش الأمة في ضلالة، في ظلمات، عندما يسيء للمقدسات. ولكن نقول للصهيوني ترامب: هيهات هيهات أن نكون في الظلمات أو نعبد الشيطان والطاغوت من دون الله. وأقول للعرب والمسلمين: أين عروبتكم؟ أين إسلامكم؟ إذا لم يحرككم القرآن، إذا لم تحرككم المقدسات، ماذا سيحرككم؟ ما هذا الذل؟ ما هذا الانبطاح؟ وبهذه المناسبة أهنئ وأبارك لسيدي ومولاي العام الهجري الجديد، ولكافة المجاهدين في محور المقاومة في فلسطين وفي لبنان وفي إيران، ونقول لهم: نحن معكم وإلى جانبكم مقاتلون ومساندون. الله أكبر. الموت أمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود.
15: بسم الله الرحمن الرحيم. من بداية العام الهجري خرجنا أريد أن أوصل بعض الرسائل. أولا أوجه المباركة والتحية لمحور الجهاد وحدة الساحات والانتصارات، كما أهني سيدي مولاي عبد الملك الحوثي وكافة المسلمين ببداية العام الهجري الجديد الذي سيكون عام انتصارات بإذن الله متواليات وهزيمة لأعدائنا أمريكا وإسرائيل. كما ندير ونستنكر ترامب الأرعن الكافر الذي أساء إلى مكة المكرمة، نقول له هذا القمامة هذا القدر لن تمر هذه الإساءة بدون رد، لن تمر هذه الإساءة بدون رد، سيعجل الله بزوالكم إما منه مباشرة أو على أيدينا كما قال المولى سبحانه وتعالى: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين. وأختم بهذه الأبيات العظيمة: مع الله وبرضاها خرجنا لأجل مكة، مع الله وبرضاها خرجنا لأجل مكة، نواجه كل طاغي وننصر كل مظلوم. ترامب وحلفه لا بد ما ندكه دكة ونشفي كل مؤمن ونشفي قلب كل مؤمن مضطهد ومهموم، مضطهد ومهموم، والله معنا وناصرنا. والقادم أعظم يا ترامب الأرعن ويا نتنياهو، انتظروا وعد الله، كلما جاء وعد الآخرة جرتكم أذيال الهزيمة إلى إساءة مقدساتنا، فلن نسكت لن نسكت لن نسكت. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أقول لسيدي ومولاي وتاج راسي السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي: إذا صمت العرب وتخاذل فنحن سنقوم. ولذلك خرجنا اليوم لنقول لترامب: أنت الملعون، إن هذا الإساءة لبيت الله الحرام لن تمر ولم يكن ولن تكون. كما أقول لمحمد بن سلمان ملك الخم ومربي الكلاب والقردة: أنت لست خادم الحرمين الشريفين، بل أنت خادم أمريكا وإسرائيل. الله أكبر. الموت أمريكا، الموت إسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. اهتم يا شعبي بدورات الأشبال، الحرب قادم والمراحل خطيرة، قواعد التعليم تحريض الأطفال في كل أمريكا وحب المسيرة. الجيل هذا فاتح كل الأجيال القادمة في معركتنا الأخيرة. شد عود شد عود لا حق في حين لا زال طاهر عود
18: أحسنت أحسنت. المناسبة اليوم مناسبة أخرى وهي للتهديد بالإساءة اليهودية الأمريكية إلى مكة المكرمة، إلى بيت الله الحرام، إلى أحد أهم رموز الإسلام والمسلمين، إلى أحد أهم مقدسات الإسلام والمسلمين. ومسيرات شعبنا اليمني العظيم وهي تحتشد في ميادين كثيرة في محافظات يمنية مختلفة، ننوه إلى أن الجموع تفد إليها من العزل والأرياف والقرى، من أعماق الأرياف، وهناك من يقطع أكثر من 100 كيلو متر حتى يصل إلى مقر التظاهرة، كما يحدث مثلا في محافظات ذمار، كما يحدث أيضا هنا في العاصمة صنعاء، إذ يفد إلى العاصمة إلى قلبها إلى ميدانها المواطنون والمشاركون في المسيرة من حراز وبل من مسار وما هو أيضا أبعد من هذه المناطق. هناك أيضا من يفد من الحيمتين، وهناك من يفد من خولان بل من أقصى درى وعزل خولان، أيضا هناك من يفد أيضا من أقصى قرى وعزل بني حشيش، وهناك من يفد من أقصى قرى وعزل أرحب، وكذلك همدان، وكذلك سنحان وبلاد الروس وبني مطر. أيضا تفد هذه الجماهير المختلفة وهي تردد هتافات تردد بالصمت العربي والإسلامي المخجل إزاء الإساءة الأمريكية المتكررة
19: إلى مقدسات الإسلام والمسلمين، أيضا على أوبة استعداد كاملة وجهوزية تامة لخوض جولة جديدة من الصراع مع أعداء أمتنا الإسلامية. تؤكد الجماهير أن ما حصل من جولة ماضية بنتائجها أيا كانت ليست سوى معركة في حرب مفتوحة، وهذه الحرب المفتوحة صفرية بالتأكيد في المواجهة وفي نتائجها، لا يمكن لها أن تنتهي إلا بهزيمة أحد طرفيها وإنهائه تماما. وإن شاء الله جيل وعد الآخرة، وإن نحن أقرب إلى تحقيق النصر، وإن الحتميات الثلاث حتما ستتحقق، وإن وعد الله قائم ومفتوح لكل في كل زمن للمؤمنين. مشاهدينا الكرام، هذه التغطية المفتوحة مستمرة متتابعة وقائعها مستمرة، الجماهير ما تزال تفيد كما أسلفت إلى الميدان من المناطق المختلفة. الزميل مراطف الموجاني ينقل بعض رسائلها ومشاهدها أيضا من زاوية أخرى من ميدان فلسطين من ميدان غزة. إليك مراطف.
20: إذن مشاهدينا، يتجدد بكم الترحيب أينما كنتم، والميدان ميدان 70 أوسع الساعات، والميادين كالبحر المتلاطم بالأمواج، ولكن أمواج الغضب البشري اليماني الإيماني العظيم. مشاهدينا، ونحن في أول أيام الهجرة، شعبنا الذي حمل الإسلام إليه على يد الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، هذا الرجل العظيم الذي جسد أعظم رجل فدائي عن رسول الله، هاهم على ذات الخط والخطى فدائيون عن كل حرم الله، والرسائل منهم تتواصل.
21: بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إننا في هذا اليوم المبارك نبارك للشعب اليمني وكافة الشعوب الإسلامية، ونبارك لسيدنا ومولانا السيد القائد العلم الهدى السيد المولى عبد الملك بن بدر الدين الحوثي. إن لله جند السماوات والأرض، إن لله جند السماوات والأرض، فجنود السماوات والأرض يجعلها الله جندا لك يا سيدي ومولاي. ونقول كما قول الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك هو الفوز العظيم. ونقول للملعون ابن الملعون ابن الملعون وعملائه ترامب: والله إن هذا الشعب سيجعل رأسك على كل برميل من براميل القمامة الذي وضعتها من المقدسات، سنجعل براميل القمامة في بلدان المسلمين لك قمامة ورماية المناء النفايات في بلدان المسلمين بإذن الله سبحانه وتعالى. والله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
2: أقول لترامب الطاغوت المجرم، نقول لك أيها الطاغوت أيها المجرم، نقول لك أنت المستكبر، أنت الطاغوت، أنت المستكبر.
22: الله أكبر.
2: الموت
22: أمريكا، الموت إسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر
2: للإسلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الشعب اليمني يبارك للشعب الإيراني انتصاره على الكفار، وإن الكافر ترامب بعد اجتياحه فانتولى يطمع في اجتياحه إيران، ولكن أنه تفاجأ بهزيمة النكرة ثم يلتجأ إلى التهجم على مقدساتنا ويعتبره انتصارا. احترم نفسك يا فرعون يا فرعون العصر، وإلا سنلقنك درسا لن تنساه. الله أكبر.
22: الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مما لا شك فيه بأن الأمتين العربية والإسلامية لها أعداء أردّاء. هؤلاء الأعداء هم يتمثلون باليهود والنصارى وكل من يدور في فلكهم من المنافقون والمثبطون والمتربصون والمطبعون. كل هؤلاء الأعداء
0: هم قد استخدموا ويستخدمون ولا يزالون يستخدمون كل الوسائل والطرق والأساليب التي من شأنها استهداف هذه الأمة في أخلاقها، في مبادئها، في مقدساتها.
3: رسالتكم لترامب؟
0: رسالتنا لترامب هذا الزبالة هو قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما اليهود رجس فلا يقربون المسجد الحرام بعد عامهم هذا، لهذا ورسالتنا أيضا للمنافقون والمثبتون نقول لهم ما قاله الله سبحانه وتعالى: قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصوبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون.
3: رسالتكم لترامب؟
21: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن اليهود يريدوا العالم كامل يستعملوا، وأنهم قتلوا الإمام يحيى لأجل أنه بيقول لك على الخليج دول يمنية.
3: ما هي رسالتكم لترامب؟
21: وترامب هذا هو يقع قمامه، هو مستمر للقمامة. هذا الكافر قاتل الأطفال والنساء،
3: لا تسمحوا له أن يستهزئ بمقدسات؟
21: لا يمكن، لو نشير على دقيقة. وأن اليمن سيبقى حر لو يفعل ما فعل اللي يصير يحتله، لا يقدر.
16: هو أكبر. الموت أمريكا، الموت إسرائيل، اللعنة على اليهود والنصر.
2: نقول يا كافر ترامب فاقد الرجولة، إن المقدسات الإسلامية خط أحمر، إن سنعود إليك. الله أكبر.
16: الموت الأمريكا، الموت الإسرائيل، اللعنة النصر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صلي على محمد وعلى محمد. نقول لترامب هذا الكافر المجرم، أنت أسوأ مخلوق خلقه الله على هذه الأرض، فسادا وإجراما وكذبا. وعندما اعتدى أبرهة على الكعبة المشرفة أرسل الله عليه طير الأبابيل، لكن الله سبحانه وتعالى قد أرسل لك قوم بعثهم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فكما أغرق في يمن الإيمان والحكمة جنود الله أغرقوا حامل طائراتك وهزموك في البحر، ها هما جند الله في إيران الجمهورية الإسلامية يهزموك ويذلوك في مضيق هرمز. بإذن الله نبارك لهذا المحور، محور الجهاد والمقاومة في إيران بقيادة مجتبى خامنائي، وفي لبنان بقيادة نعيم قاسم، وفي يمن الإيمان والحكمة في قيادة المجاهد الكبير عبد الملك بن بدر الدين العوثي. هذه الانتصارات العظيمة، هذا القائد حامل راية الجهاد وراية الاستشهاد. نقول لترامب جاء وعد الآخرة واقتربت ساعة زوالكم من هذا الكون وفسادكم. الله أكبر.
10: إذن مشاهدينا الكرام، كما تشاهدون معي الازدحام يتعاظم، الحضور حتى من الجرحى الذين فقدوا أبصارهم ولم يفقدوا بصيرتهم، أبوا إلا أن يكون لهم موقف في مواجهة أعداء الله. والرسالة من هذا الجريح:
21: بسم الله الرحمن الرحيم. نقول لترامب الكافر: أنت القمامة، أنت ومن أشكالك القمامة، أما مقدساتنا فهي عالية على رؤوسنا وتاج فوق رؤوسنا، وما نقول لك، سنعاقبك إن شاء الله من هذا الشعب اليمني ومن كل الأمة، ونقول لأمة العربية والإسلامية: من كانوا يوجهون ويركعون إلى القبلة ومكة المكرمة فحان الأوان نوجه بنادقنا إلى الكافر ترامب، ونعرفه الدروس التي لن ينساها، ونعرفه ماذا تعني مقدساتنا، ونقول القيادة في إيران بقيادة مجتبى خامنائي: رفعتوا رأسنا وأنتم تاج الأمة، وأنتم من تلقنون ترامب ومن أشكاله في البحر وفي مضيق هرمز الدروس التي لن ينساها، ونحن نعده وعد صادق، فما جرحنا وما استشهدنا إلا من أجل مقدساتنا، ونرفعها عاليا بحروف من نور ومن ذهب، فأنت حسابك لدينا يا أيها الكافر يا ترامب يا من أشكالك القمامة.
16: الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل.
10: إذن مشاهدينا، أنا مضطر أن أعود إلى منصة المسيرة، وبالطبع أنقلكم إلى منصة المسيرة لنقل وقائعها الهامة في يوم الغضب اليماني العارم، تنديدا بالإساءة الترامبية على مكة المكرمة. بل وقبل ذلك أترككم مع هذه الإذاعة.
21: نعم خرجنا اليوم تنديدا بهذا المجرم الكافر ترامب الذي أساء لأكثر من 2 مليار مسلم. لقد قدم هذه الإساءة لأكثر من 2 مليار مسلم. فمن غير يمن الإيمان تحت قيادة القائم بالحق من آل محمد السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله قام ضد هذا الكافر، قام ضد ترامب، وخرج الشعب اليمني لكي يعيد عائم الحق كي لا تحل بدائلها من الباطل. فنحن والله رجالك يا سيدي ونقول لهذه الأبواق الكذابة الذين يريدون أن يسطون عن سبيل الله خسيتم وخسى منطقكم الذين تكبح الحسن ويحسن القبوح لديكم وتشوب الحق بالباطل. فنحن رجال السيد عبد الملك قولا وفعلا وعملا، ومن يتوسل عن المسؤولية فهو منافق كاذب. وقد قال الله تعالى في محكمة كتابه إنا لننصر رسلنا في الدنيا والذين آمنوا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمون معذرتهم وعليهم اللعنة ولهم سوء الدار. فهذا وعد الله ووعيده لكل من يتنصر عن المسؤولية ولكل من يحمل هذه الهم هم هذه الأمة. فنحن والله رجال القول والفعل تحت قيادة القائم بالحق من آل محمد. فنحن رجالك سيدي لكي نحق حقا وندفع باطلا. والله على ما نقول شيء.
20: إذن مشاهدينا إلى منصة المسيرة في يوم الغضب اليمني العارم تنديدا بالإساءة الترامبية على مكة المكرمة.
1: ما ابن اليهودية ما أهلا وهي ما هي قدسنا الغالي هي ما لو ما حميناك شيء ما بعد البنا في سود ما ولا في عصبة قشم ما ونعسوا بالنسوان هيا ما تحمي على الأوطان ما إلا وهي ما يا ربنا عونك ما أنت المعين يا الله ما بك نستعين يا الله ما إلا وهي ما والوفا ما تغير عهد الأحرار باقي نفسه تعيش في

قبل أمريكا، أنت أوجاع الخريطة، أنت أوجاع.

0: لكل عصي فليعلم كل أعادينا. الله أكبر.
1: الموت خفيفة، الموت مستحيل،
2: ما شاء الله تبارك الله. لا زالت الحشود تتوالى وتتوافد إلى الساحة في هذا اليوم. كالعادة كفي كل مظاهرة يخرج هذا الشعب ويخرج هذه الجماهير، وكأنه الخروج الأول. وهذا دائما أكثر ما يغيظ أعداءنا، أننا لا يفتر عزمنا ولا تهدأ همتنا أبدا طالما وكان الأمر يتعلق بديننا ومقدساتنا. فنحن كنا وسنبقى حاضرين بإذن الله في هذه الساحة وفي غيرها. في أي ساحة سنكون نحن الأوائل السباقون كالعادة لنصرة دين الله. أهلا وسهلا بكم يا رجال، حياكم الله يا رجال الله وخيرة أنصاره. توافدوا كتب الله أجركم وادخلوا إلى الساحة. الذي لا زالوا واقفين هنا في هذا المدخل الشمالي أو في المدخل الجنوبي، نرجو منكم

0: جماهير أمتنا العربية والإسلامية ليتجهز كل واحد منهم يقوم بدوره ولنزحف ولنغير هذا الواقع.
1: بسم الله رب السماوات ورب العرش العظيم، بسم الله الذي أمر بالجهاد ضد المجرمين وكتب العزة للمؤمنين وجعل آياته طريقا واضحا وسراجا منيرا للمهتدين، ولم يجعل من بعدها ذلة لمن تمسك بها ولا عزة لمن حاربها. وإن هوان الأمة اليوم وضعفها إنما هو نتيجة لتركها عزة الإسلام ونصرة المستضعفين، ولولا ذلك لما تجرأ المجرمين اليوم على الإساءة لكعبة الله وبيته الحرام، وقد فعلوا ذلك سابقا مع القرآن. ولذلك نحن هنا وسنكون دائما حاضرين، لسنا من يترك دينه ومقدساته، ولسنا من يخنع لأعدائه، ولسنا من يفضل العيش ذليلا تحت رحمة الكافرين، ولسنا من الراقصين على دماء المسلمين، بل نحن أمة محمد وعلي، ونحن صوت الإسلام الباقي وسيفه الحامي ودرعه المتين. كنا ولا زلنا وسنبقى، ولا نقول ذلك بطرا ولا أشرا ولا رياء، بل عملا بأمر الله وتحملا للمسؤولية وتوكلا على الله. وإن خروجنا اليوم أمام كل العالم الساكت إنما هو دعوة وتحذير، دعوة لكل مسلم لينتفض لمقدساته ويعتز بعزة ربه، وهو أيضا تحذير لأعداء الله والإسلام أن هذه الأفعال الدنيئة والأقوال المشينة هي مؤشرات زوال ملكهم وأفول عصرهم، وما ذلك على الله بعزيز. الله أكبر. الحشود التي تحت هنجر منصة الجرحى ومنصة العروض وخلف اللوحات التي والأفعال، وأنتم السابقون في هذا الميدان على مدى الأعوام الماضية وفي هذا اليوم، ولا زلنا حاضرين لكل يوم بإذن الله. سنبرز في كل معركة نتحدى الكافرين ونناصر المسلمين وكل مقدسات المسلمين. خير ما نفتتح به هذا اليوم المبارك هو القرآن الكريم، تتلوه علينا فرقة شهيد المنبر من مركز بدر العلمي الثقافي، فليتفضلوا.

0: بارك الله فيكم.
1: صدق الله العظيم وصدقت آياته في القرآن الكريم، وصدق رسول الله فيكم يا شعبنا العظيم، وهو الذي خلد ذكركم في كلامه وفي كل أحاديثه، وهو القائل في أجدادنا وفي ذروة سنام الإسلام أنه الجهاد. قال فيكم خير من جاهدوا، وقال فيكم ولا زال قوله حاضرا ثابتا متجددا اليوم: تكثرون عند الفزع وتقلون عند الطمع، وها أنتم بهذه الكثرة لله وفي سبيله. ما كانت كثرتنا إلا لله، ولن تكون إلا في سبيله. بارك الله هذا الحشد العظيم، وبارك من يحتشدون عند كل دعوة ليغيظوا أعداءهم وليؤكدوا أن الإسلام عظيما بكم بإذن الله، وبمن يقتفي هذا الأثر ويحفظ هذا النهج ويستمر في هذا الطريق. بارك الله فيكم الواقفين عند المداخل،

0: الشعب اليمني حاضر،
1: الشعب اليمني حاضر،
0: في وجهة رمد الكافر،
1: في وجهة
0: رمد الكافر. الكعبة هي بيت الله،
1: الكعبة هي بيت الله،
0: وامريكا عدو الله،
1: وامريكا عدو الله،
0: قبلتكم يا مسلمين،
1: قبلتكم يا مسلمين،
0: قبلتكم يا مسلمين. دنسها عبد أبستين،
1: دنسها عبد
0: أبستين، وقبلتكم يا مسلمين،
1: قبلتكم يا مسلمين.

قبلتنا خط احمر.

0: ندعوكم للاستماع إلى هذه الفقرة الخاصة، فقرة كلمات من نور لشهيد القرآن السيد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه.
1: المثال ليس مغفلا، ليس مغفلا أمام المسلمين. أعمال اليهود والنصارى كثيرة ومجالات واسعة واسعة جدا، وهم يحسون بخطورة تحركك في أي مجال من المجالات لتضرب عملهم الفلاني أو لتؤثر على مكانتهم بصورة عامة أو لتؤثر على ما يريدون أن يكون سائدا لحاف على العيون على القلوب. يقول البعض حدث لي أحداث هنا وهناك، لقد حسم الموضوع بالشكل الذي يؤهل أمريكا لأن تعمل ما تريد أن تعمل في بقاع العالم الإسلامي كله، كما سمعناه بالأمس في أفغانستان. هو ما يحاك مثله اليوم ضد حزب الله في لبنان، وما يحاك مثله اليوم ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، هو ما يحاك مثله اليوم ضد المملكة العربية السعودية للسيطرة على الحج، على مشاعر الحج. فنحن من كنا نصرخ لتحرير القدس سنصرخ عندما تحتل مكة، عندما تحتل المدينة، وهذا محتمل احتمالا كبيرا جدا. فكيف ترى بأنه ليس بإمكانك أن تعمل، أو ترى بأنك بمعزل عن هذا العالم وأنك لست مستهدف، أو ترى بأنك لست ممن هو مدل، ممن هو واحد من الأذلاء، واحد من المستضعفين، واحد من المهانين على عيد اليهود والنصارى؟ كيف ترى بأنك لست مسؤول أمام الله ولا أمام الأمة التي أنت واحد منها، ولا أمام هذا الدين الذي أنت آمنت به؟
2: أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لأن نكون من أنصار دينه، ممن يصرخ في وجه أعدائه، ممن يعمل على إعلاء كلمته، وأن يتقبل منا وأن يبصرنا ويلهمنا ويوفقنا ويسددنا، إنه على كل شيء قدير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: إلى بيان هذه المظاهرة سيلقيه السيد العلامة علوي بن سهل بن عقيل مفتي محافظة تعز، فليتفضل.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم أيها الشعب الحي الذي استجاب لله ولرسوله إذا دعاه. السلام عليكم أيها الشعب المجاهد في سبيل الله. السلام عليكم أيها الشعب الموالي لأولياء الله والمعادي لأعداء الله. السلام على قائد هذا الشعب الآمر بأمر الله الماضي على هدى الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بيان المسيرة، مسيرة التنديد بإساءة المجرم الصهيوني ترامب لمكة المكرمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن أصحابه المنتجبين. قال الله سبحانه وتعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات، مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. صدق الله العظيم. استجابة لله سبحانه وتعالى وجهادا في سبيله، وابتغاء لمرضاته وغضبا ونصرة لمقدساتنا الإسلامية التي تصر الصهيونية العالمية المجرمة بأدواتها القذرة على استهدافها والإساءة إليها بشكل مستمر وممنهج، والتي كان آخرها ما أقدم عليه المجرم الصهيوني الكافر ترامب من إساءته للكعبة المشرفة في مكة المكرمة. خرجنا اليوم في مسيرات مليونية لنؤكد على الآتي: أولاً، نعلن موقفنا الرافض والمستنكر وإدانتنا الشديدة للإساءة المتعمدة والمتكررة والممنهجة من قبل الصهيونية العالمية وأذرعها ضد مقدسات ورموز الإسلام العظيم، وآخرها ما صدر من قبل المجرم الكافر الحقير ترامب من نشره لعبارات فيها إساءة واضحة بحق مكة المكرمة والكعبة المشرفة، أطهر وأقدس بقاع الأرض وأحد أقدس مقدسات المسلمين وقبلتهم. وقد سبقها سلسلة لا تتوقف من الإساءات ضد القرآن الكريم وضد رسول الإنسانية صلى الله عليه وآله وسلم وضد كل المقدسات، وكلها تهدف إلى ضرب قدسية دين الله ورموزه في نفوس الأمة وفصل الأمة عن مصادر الهداية والنور وإغراق البشرية في مستنقعات الضلال والظلام والفساد في الأرض والصد عن دين الله ونهجه وتعريض الأمة الإسلامية بكلها للسخط والعقوبة من الله إذا ما تخاذلت أمام هذه الإساءات المتكررة بحق مقدساتها ورموزها، وهو ما يدفع بنا في بلد الحكمة والإيمان إلى الخروج لرفض ذلك وإعلان موقفنا الواضح من أعداء الله ومعاداتهم وجهادهم في كل ميادين الجهاد والمواجهة. ولعلمنا بأن تخاذل الأمة وصمتها الرسمي والشعبي هو من أهم الأسباب التي شجعت الأعداء الكفار على الاستمرار في هذه الممارسات الإجرامية الفظيعة والخطيرة. وقد تزامنت هذه الإساءة من المجرم الكافر ترامب مع الهزيمة المدوية والتاريخية التي تلقاها مع العدو الإسرائيلي في الجولة الأخيرة من المواجهة على أيدي رجال الله المجاهدين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية وفي لبنان العزيز وفي مختلف ساحات جبهة الإسلام، وهي تعبير عن حالته النفسية الانتقامية. المتجرعة لمرارة الهزيمة التي أنزلها الله عليه وعلى الصهيونية العالمية بكلها. إن النفوس التي تدنست بالكفر والفساد والانحلال والإجرام كما كشف في فضيحة جزيرة إبستين لا شك أنها لا تطيق قداسة وعلو ورفعة وطهارة الكعبة المشرفة في مكة المكرمة، ولهذا تستهدفها وتسعى لضربها وتدنيسها بكل الوسائل والسبل، بل وتسعى للسيطرة المباشرة عليها وتضع المخططات لذلك وتعمل لتحقيقها على أرض الواقع من خلال ما يسمى بإسرائيل الكبرى. ثانيا، نبارك لقائد المسيرة القرآنية المباركة السيد القائد المحفوظ عبد الملك بن بدر الدين الحوثي يحفظه الله وللأمة الإسلامية عموما حلول ذكرى الهجرة النبوية الشريفة وحلول عام هجري جديد، والتي تمثل محطة مهمة في تاريخ الأمة الإسلامية وتذكرنا كشعب يمني بالمواقف العظيمة والمحطات الخالدة التي أكرمنا الله بها منذ بداية التاريخ الإسلامي الذي كان منطقه ومنطلقه ومستهله بقدوم الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وهجرته إلى المدينة المنورة بأمر الله وبدعوة مجابة محبوبة وإيمان ونصرة من قبائل الأوس والخزرج الإيمانية اليمانية الأنصارية، فكانوا الحاضن والمناصر والمدافع والبادل للروح والمال والولد، حتى قال الله عنهم: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ونحن على ذات الخط والنهج والمسار والروحية نؤكد ثباتنا على نصرة الإسلام والتمسك بنهج القرآن ورفع راية الإسلام والجهاد بإذن الله. ثالثا وأخيرا، نبارك للجمهورية الإسلامية الإيرانية قيادة وشعبا وجيشا وحرسا ثوريا وللبنان وحزب الله وقيادته ومجاهديه الأعزاء وأهل المقاومة عموما ولكل محور المقاومة والجهاد والقدس الانتصار التاريخي العظيم في هذه الجولة وقهر أعداء جيوش الأرض وأكثرها إجراما وشرا وإرغامهم على التراجع والتقهقر. ونؤكد بأنه وعلى الرغم من الانتصار العظيم الذي تحقق حتى الآن إلا أن العدو والمجرم لا يخفي نوايا الغدر والخيانة، ولذلك من الواجب علينا الإعداد والاستعداد للجولة القادمة بكل عزم وجد وبالتوكل على الله والاعتماد عليه والثقة به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصرنا بنصره وأن يرحم الشهداء ويشفي الجرحى ويفرج عن الأسرى، إنه سميع مجيب الدعاء، صادر عن مسيرة التنديد بإساءة المجرم الصهيوني ترامب لمكة المكرمة والكعبة المشرفة بتاريخ الأول من محرم سنة 48 و400 ألف هجرية، الموافق 16 من يونيو 26 و2000 ميلادية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسلام، اللعنة على اليهود، النصر لإسلام.
0: كتب الله أجركم وشكر الله سعيكم. كنتم ولا زلتم خيرة المؤمنين في هذه الأيام وفي كل الأيام. وفي ختام هذا المظاهرة ننوه لكم أنه سيكون مساء اليوم هناك بيان للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي بمناسبة العام الهجري الجديد. كتب الله أجركم والسلام عليكم ورحمة الله.
4: أوجه كلامي إلى قبائل اليمن قبيلة قبيلة، أنتم الأحرار، أنتم الصامدون، أنتم كنتم على مدى التاريخ.
5: وكتب أجركم، أنتم أهل الوفاء وأهل الشهامة وأهل الكرامة وأهل الاستجابة،

0: أوجه كلامي إلى قبائل اليمن قبيلة قبيلة، أنتم الأحرار، أنتم الصامدون، أنتم كنتم على مدى التاريخ الذين كان لكم النصيب الأوفر في التصدي لكل مستعمر وكل محتل وكل غشوم وكل طاغية. معنيون اليوم أن تتحركوا أكثر فأكثر، وأن يرعى هذا التحرك وأن يحسب ألف حساب. تحرك أنت شعب عظيم.
1: وقفات بكل أنواعها، في مقدمتها الوقفات الجبلية المبهجة العظيمة المعبرة عن العزة الإيمانية لشعبنا العزيز.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5، صوت الوعي والبصيرة.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5، صوت الوعي والبصيرة.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: إن دولة الإسلام لم تبدأ إلا بعد هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الهجرة كسر للجمود العقلي والتبلد الذهني. الهجرة النبوية.

وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوزها عدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشقوا أنفسهم، يروحوا يشقوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله، ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهاد.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة. تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق FM 98.7 و98.5.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. رب يسر وأعن يا كريم. اللهم اهد قلوبنا لما يرضيك عنا يا رب العالمين، وفقنا في هذا الشهر الكريم لأن نكون فيه من المقبولين وممن شملتهم رحمتك وعفوك، وجعلتهم من عتقائك وطلقائك ونقذائك من النار. سنحاول في هذه المحاضرات إن شاء الله أن نستعرض موضوع هام وأساسي في عقيدة الإنسان المؤمن: لا يبتني أي عمل صالح إلا إذا صلح هذا الأمر، ألا وهو الإيمان بالله سبحانه وتعالى ومعرفة الله حق معرفته. لابد لكل إنسان خلقه الله في هذه الحياة أن يؤمن بالله عز وجل. أمير المؤمنين صلوات الله عليه قال، يقول: أول الدين معرفة الله. أول دينك هو أن تعرف إلهك. نحن جئنا إلى هذه الحياة من العدم، وجدنا أنفسنا في هذه الحياة، لم نختر أن نكون في هذه الحياة، لم نختر وجودنا هنا. إذن عندما نجد أنفسنا في هذا المجهول، يجب أن نبحث عن الحق والحقيقة. من الذي جاء بنا إلى هذه الحياة؟ وماذا يريد منا؟ وما هي المهمة التي خلقنا الله من أجلها؟ فلا بد أن نعرف الله، لأننا إذا عرفنا الله استطعنا أن نسلك طرق السلامة في هذه الحياة، لأن الله هو مصدر النور وهو مصدر الهداية. الله نور السماوات والأرض، الله هو الذي ينور لأهل السماوات وأهل الأرض طريقهم، الله هو الذي يهديهم، الله هو الذي يرشدهم. فإذا لم تعرف الله سبحانه وتعالى فستعيش في ظلمات لن تهتدي إلى سلامة في الدنيا ولا في الآخرة. الله سبحانه وتعالى يقول: فاعلم أنه لا إله إلا الله. أوجب على الإنسان أن يكون إيمانه يقينيا راسخا يوصل إلى مرتبة العلم اليقيني الذي لا يتزحزح بشك ولا شبهة. وقال الله سبحانه وتعالى عن عباده المؤمنين: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. وقال سبحانه: والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. فالإيمان بالله سبحانه وتعالى له طرقه ووسائله، ومن أهمها القرآن الكريم. وسنتعرض لهذه الطرق ولهذه الوسائل التي توصل الإنسان إلى معرفة الله. معرفة الله والإيمان بالله سبحانه وتعالى هو مراحل تزداد وتضعف. فالإيمان بالله سبحانه وتعالى قد يصل إلى مرحلة اليقين والإطمئنان الذي لا يتزحزح بشك ولا شبهة، كما يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أخذ دينه عن التفكر في آلاء الله والتدبر لكتاب الله والتفهم لسنة زالت الرواسي ولم يزل. إذن هذه من الطرق التي توصل الإنسان إلى المعرفة اليقينية بالله سبحانه وتعالى. إبراهيم عليه السلام حينما أراد أن يصل إلى المعرفة اليقينية قال: رب أرني كيف تحيي الموتى. سأله الله سبحانه وتعالى: أولم تؤمن؟ قال: بلى قد آمنت ولكن ليطمئن قلبي. إذن هو وصل إلى الإيمان لكنه لم يصل إلى مرحلة اليقين والإطمئنان الكامل، فطلب من الله أن يريه كيف يحيي الموتى، كيف ستعيد الناس بعد أن أصابهم الموت وتحللت أجسادهم وانتهت في هذه الأرض. فأمره الله سبحانه وتعالى قال: فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزء. أمره الله أن يأخذ أربعة من الطير فيذبحها ويقطع لحمها ويوزع هذا اللحم على أربعة من الجبال.
ثم ادعهن يأتينك سعيا. فحينما دعاهم إبراهيم عليه السلام إذا بالطير يرجع كما كان وكما خلقه الله سبحانه وتعالى. وهنا أيقن إبراهيم عليه السلام وعرف كيف أن الله سيحيي الموتى، وعلم أن الله عزيز حكيم. ويقول الله: وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم. الإيمان الذي تخبت له القلوب، تخشع له، تستقر هذه الجوارح على هذا الإيمان، لا يمكن أن يدخل إليه الشك أو الشبهة أو التشكيك في الإيمان الحقيقي بالله سبحانه وتعالى. هذا هو الإيمان، الإيمان الذي يريده الله سبحانه وتعالى، الإيمان الذي ينعكس في واقع الإنسان. لأن الإيمان ليس هو مجرد التصديق، الإيمان ليس مجرد أن تصدق أن هنالك إله. فإبليس كان مؤمنا بأنه يوجد إله، ولهذا خاطبه وقال: أرأيتك هذا الذي كرمت علي؟ وقال: ربي بما أغويتني. وخاطب الله سبحانه وتعالى، فهو مؤمن بوجود الله. لكن الإيمان الذي كان لدى إبليس هو ليس الإيمان الذي أراده الله سبحانه وتعالى. فالإيمان الذي هو مجرد تصديق عقلي لم يستقر في قلب الإنسان، ولم يمتلئ به وجدان الإنسان، ولم ينعكس في سلوكيات الإنسان وفي حياة الإنسان وفي تعامل الإنسان، هذا الإيمان لا يريده الله سبحانه وتعالى. الإيمان الذي يريده الله والذي ينفع صاحبه، وذلك الإيمان الذي تحدث الله عنه في كتابه الكريم بقوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. أصبح الله سبحانه وتعالى تجسدت عظمته في قلوب أوليائه وفي قلوب المؤمنين، فحينما يسمعون ذكر الله، حينما يذكر أمامهم الله سبحانه وتعالى، عند ذلك تخشع قلوبهم، عند ذلك تلين أفئدتهم وجلودهم لذكر الله. هذا هو الإيمان الحقيقي، الإيمان الذي نحتاج إليه في واقعنا، الإيمان الذي يبعث الثقة بالله سبحانه وتعالى، يبعث المحبة لله سبحانه وتعالى، الذي يبعث التسليم المطلق لله عز وجل. هذا هو الإيمان الذي أراده الله سبحانه وتعالى والذي ينفع صاحبه. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. فالإيمان كما قلنا يزيد وينقص، وهنالك وسائل لزيادة هذا الإيمان، منها كما قال الله: إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. هذا هو مقتضى الإيمان بالله سبحانه وتعالى. إذا آمنت أن الله هو العظيم المتعالي القدير الذي بيده الخير وهو على كل شيء قدير، فإنك ستكل أمورك إليه وأنت على ثقة بأنه من يتوكل على الله فهو حسبه. وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ينطلقون في تنفيذ توجيهات الله سبحانه وتعالى برغبة وشوق وهمة عالية. أولئك هم المؤمنون حقا، هؤلاء هم المؤمنون الحقيقيون الذي أخبر الله عنهم بما سيفعل لهم من الخير والبركة فيما سنتعرض له من آيات القرآن الكريم. أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ورزق كريم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون. وهذا حصر وقصر، أنه ليس هنالك داخل في مسمى المؤمنين إلا من وجدت فيه هذه المواصفات التي سيذكرها الله سبحانه وتعالى. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. الانضباط، الالتزام بتوجيهات القيادة، بتوجيهات من أمر الله بطاعتهم من أولي الأمر، حتى في مسألة الاجتماع، إذا كنت معه في اجتماع لا تنسحب من هذا الاجتماع ولا تذهب من هذا الاجتماع إلا بعد أن تستأذن. إذا كنت في عمل معين لا تترك هذا العمل إلا بعد أن تستأذن ويأذن لك ولي أمرك أن تترك هذا العمل الذي كلفك الله به أو كلفك من له الولاية عليه. وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه.
إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. هؤلاء هم المؤمنون الحقيقيون الذين لديهم الانضباط، لديهم الالتزام، لديهم التسليم لله سبحانه وتعالى ولمن أمر الله بطاعته من أوليائه المؤمنين. فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. ويقول سبحانه وتعالى عن هذا الإيمان الحقيقي الذي يرتقي بصاحبه والذي يريده الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، لم يشكوا، لم يدخلهم الريب أو الشك فيما وعد الله سبحانه وتعالى ولا فيما قال سبحانه وتعالى في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم: وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. إذن هؤلاء هم المؤمنين الصادقين الذين أخبر الله أن هذا الإيمان هو مقبول عند الله سبحانه وتعالى، الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. ويقول سبحانه وتعالى في آية أخرى: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا. إذن الإيمان ليس هو مجرد التسليم أو التصديق بأن هنالك إله وأن هنالك خالق وأن هنالك جنة ونار إلى آخره، لكن الإيمان الحقيقي هو ما وقر في القلب وصدقه العمل. هذا هو الإيمان الحقيقي الذي يمتلئ قلب الإنسان فيه بعظمة الله، بمحبة الله، بالتوكل على الله، بالثقة بالله، بالتسليم لأوامر الله، والانطلاق في ما وجه الله سبحانه وتعالى بدون تردد أو تلكه. أما الإيمان الذي لا ينعكس على سلوكيات الإنسان فهو غير مقبول عند الله سبحانه وتعالى ولا ينفع صاحبه، كما أخبر الله سبحانه وتعالى عن الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. يقول الله: ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء. لو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء. مقتضى الإيمان بالله سبحانه وتعالى والإيمان برسوله والإيمان بتوجيهاته عز وجل هو أن تسير على منهج الله، أن لا تخالف توجيهات الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى يخبر أنه لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. يعني الإيمان بالله يتنافى مع ولاية أعداء الله، مع ولاية اليهود والنصارى، مع الارتباط بمن يحاد الله ورسوله ويحارب الله ورسوله ويحارب الإسلام والمسلمين. يقول الله عز وجل عن هؤلاء الذين ليس لديهم إيمان راسخ كما أخبر الله: لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. إذن المؤمنون لا يستأذنون النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أن يجاهدوا في سبيل الله أو في أن لا يجاهدوا في سبيل الله، لا يبحثون لهم عن الأعذار، لا يبحثون لهم عن التبريرات حتى يتركوا الجهاد في سبيل الله والقيام بالواجب الذي أمرهم الله به. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله. إذن الاستئذان في ترك الجهاد وفي التخلي عن مسؤولية الجهاد هو لا يكون من إنسان قد امتلأ قلبه بالإيمان بالله سبحانه وتعالى، وإنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. كذلك الله سبحانه وتعالى يخبر النوع من البشر يؤمنون بالله ولكنهم يتخذون مع الله أندادا يحبونهم كحب الله. هؤلاء إيمانهم عند الله لا يساوي شيئا. أما المؤمنون الحقيقيون فهم كما قال الله: والذين آمنوا أشد حبا لله. فالإيمان الحقيقي هو الذي يبعث محبة الله في قلب الإنسان حتى لا يحب شيئا خارجا عن هدي الله وعن طاعة الله وعن التوجيهات الإلهية التي وجهه الله إليها. كذلك الله يخبر عن مجموعة من الناس سماهم الأعراب بأنهم قالوا آمنا
قالت الأعراب آمنا. ليس كل من يدعي أنه مؤمن أو من يسمي نفسه مؤمنا يكون عند الله من المؤمنين. الله يقول قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا، لم تصلوا إلى حقيقة الإيمان، لم تصلوا إلى معنى الإيمان، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. قد يطلق عليكم أنكم استسلمتم، أنكم قد خضعتم للإسلام كنظام دولة وكنظام اجتماعي ونظام عام للأمة، ولكن كما قال الله ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، إلى الآن لم يدخل الإيمان في قلوبكم. وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. إذن هذا الإيمان الذي ادعته الأعراب هو ليس بإيمان عند الله سبحانه وتعالى، قد يكون استسلام، قد يكون انقياد ظاهري لتعاليم الإسلام، ولكن ليس هو الإيمان الذي يبعث صاحبه على الانطلاقة مع الله سبحانه وتعالى في كل مجالات الحياة، في كل ما وجهه الله إليه. هذا الإيمان الحقيقي لم يصل إلى قلوب هؤلاء الأعراب. كذلك يقول الله لرسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. الكثير يدعي الإيمان بلسانه ولكنه لم يصل الإيمان إلى قلبه، لا زال قلبه مليئا بالشك، لا زال قلبه مليئا بالريب، لا زال قلبه بعيدا عن الله سبحانه وتعالى. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، هذا الإنسان الذي هو بهذه المثابة يكون سريع الانقلاب والعودة إلى الكفر والرجوع إلى طريق الشيطان، كما قال الله عز وجل: ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. إذن هؤلاء الذين يسارعون إلى الكفر، كما نرى الكثير يسارع لتولي اليهود والنصارى ولاسترضاء اليهود والنصارى ولتحقيق مصالح اليهود والنصارى على حساب المسلمين وعلى حساب المستضعفين، هؤلاء الذين يسارعون في الكفر هم أصلا لم يستقر الإيمان في قلوبهم وليسوا من المؤمنين الحقيقيين. لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم، هذا إيمان ظاهري بالكلام فقط، إيمان المنافقين الذين قال الله سبحانه وتعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يشهد إنك والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فإذا هم كاذبون، لم تنطوي قلوبهم على الإيمان بالله ولا الإيمان برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوا. كذلك يقول الله ويخبرنا عن الإيمان الحقيقي الذي يريده الله، وليس الإيمان الذي يجزئه الإنسان حسب ما يريد. يقول الله: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. البعض يعتقد أن الإيمان هو الصلاة والصيام وانتهى الموضوع، ولم يعد هنالك أي واجب تجاه دين الله ولا تجاه المستضعفين من عباد الله، لا واجب الجهاد ولا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا الإنفاق في سبيل الله ولا شيء من الواجبات، يقتصر على مسألة أو مسألتين من هذا الدين. الله يقول: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. إذن الإيمان منظومة متكاملة تبدأ بالإيمان بالله والإيمان برسوله والإيمان باليوم الآخر وبالكتب والنبيين، ثم تبدأ بالممارسة العملية وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، ثم بالعبادات البدنية والمالية وأقام الصلاة وآتى الزكاة، ثم بالوفاء والصدق والأمانة والإخلاص والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء، الجهاد في سبيل الله والصبر على مواجهة الأعداء والصبر على المشاق والمصاعب في سبيل الله، أولئك الذين صدقوا. إذن هؤلاء هم المؤمنون الصادقون، لا يسمى الله مؤمنين حقيقيين إلا من كانوا بهذه المواصفات. إذن الإيمان أول ما يجب على الإنسان هو الإيمان بالله، وسنتحدث عن هذا في المحاضرات القادمة إن شاء الله. الثاني الإيمان بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لابد أن نؤمن أن محمدا هو رسول من عند الله
جاءنا بالهدى والنور من الله سبحانه وتعالى لكي ننتجها في واقعنا في الحياة وفق هذا الهدي الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فيقول الله عن المؤمنين الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. إذن الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى على أصحاب الكتاب، على أصحاب الديانات السابقة الذين يسمون أنفسهم اليهود والنصارى، لابد إذا أرادوا أن يكون إيمانهم بالله حقيقيا أن يؤمنوا بكل رسول جاء من عند الله، سواء جاء موسى أو عيسى أو محمد، كل من جاء من عند الله يجب الإيمان به، لا يجوز التفريق بين رسل الله. إن الذين يكفرون بالله ورسوله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض أولئك هم الكافرون حقا. هؤلاء هم الكافرون الحقيقيون الذين يريدون أن يفرقوا بين الله ورسله. البعض يؤمن بعيسى بموسى ثم يكفر بعيسى كاليهود، ثم البعض يؤمن بموسى وعيسى ثم يكفر بمحمد مثل النصارى، هذا غير مقبول عند الله سبحانه وتعالى. مقتضى التسليم لله هو أن تؤمن بكل رسول من عند الله، كل من جاء من عند الله وجاء معه معجزاته وآياته وشواهد أنه من عند الله فلا بد أن تؤمن به إذا كنت مؤمنا بالله حقا. كذلك الإيمان بالقرآن الكريم والكتب السماوية، كل هدي الله وكل ما جاء من عند الله سبحانه وتعالى يجب علينا أن نؤمن به وأن نصدق به وأن نمشي حسب توجيهات الله وأوامره وهديه. يقول الله والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إذن الفلاح مرتبط بالإيمان بالقرآن الكريم وبما أنزل إلى النبي محمد وبما أنزل إلى الأمم السابقة. لكن على أي أساس؟ كيف نؤمن بالكتب السابقة؟ الإيمان بالكتب السابقة باعتبار أن هدي الله ودين الله هو واحد منذ آدم وإلى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما تحدث تغييرات بسيطة في بعض التفاصيل الجزئية لهذا الدين باعتبار تغير الحياة وتغير تركيبة الحياة وتطور الحياة الإنسانية والعقل البشري، فيحتاج هذا الدين وهذا القانون وهذا النظام الإلهي إلى تحديث. لكن النسخة الأخيرة المحدثة التي يجب العمل بها ولا يجوز الخروج عنها، وهي التي تعتبر الدين الصحيح والحق والذي يجب على كل البشر أن يدينوا به، هي الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. إذن هذا الدين الذي يجسده القرآن الكريم هو الدين الخاتم، هو النسخة الأخيرة من التعديلات التي طرت على دين الله، لأن دين الله واحد. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وإسماعيل إلى آخره، كل الأنبياء هم على دين واحد، دين الله واحد. لكن هنالك اختلاف بسيط في مسألة الشرائع، في مسألة التفاصيل البسيطة في الأديان. فكان في بعض الأديان كما قال الله فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم، يحصل في بعض الأحيان أن تشرع بعض الأحكام نتيجة لتجاوزات من بعض الأمم، نتيجة لظروف محددة في وضعية معينة، ثم يأتي وضعية أخرى فيعدل الله هذه التوجيهات وهذه الأوامر بسبب تغير وضعية البشر. والله سبحانه وتعالى كما قال ما ننسخ من آية نأتي بخير منها أو مثلها، يعني الله يطور هذا الدين، يطوره من فترة إلى أخرى تطويرا حتى وصل إلى الدين الخاتم الذي هو الدين الذي يقبل أن يمشي بالبشرية إلى نهاية هذه الحياة الذي هو دين الإسلام. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ويقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، يعني نؤمن بأن التوراة التي نزلت على موسى هي حق، الإنجيل الذي نزل على عيسى هو حق، لكن ليست هذه التوراة التي حرفت وبدلت وغيرت كما أخبر الله سبحانه وتعالى. ويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا
فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم ما يكسبون. فإذا التوراة التي نزلت على موسى نحن نؤمن أنها كلام الله وأنها حق وأنه لا بد أن يعمل بها من كان مكلفا بها في وقته. والإنجيل الذي نزل على عيسى كذلك هو من عند الله وهو واجب على من كان في وقته أن يعمل به. لكن لو جاء موسى وجاء عيسى في زمن محمد صلى الله عليه وآله وسلم لكانوا من أتباعه، كما قال الله سبحانه وتعالى: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. أخذ الله على كل الأنبياء الميثاق أنهم إذا أدركوا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم فإن عليهم أن يهتدوا بهديه وأن ينصروه وأن يؤمنوا به، لأن هذا الذي جاء به محمد هو من عند الله، والأنبياء كلهم مأمورون أن يطيعوا الله سبحانه وتعالى. ويقول الله: لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. إذن الواجب من الإيمان الإيمان بالله ثم الإيمان برسل الله وبكتب الله، هذا واجب على كل مؤمن أن يؤمن به. الإيمان الآخر هو الإيمان بالغيب. ما هو الإيمان بالغيب؟ هو الإيمان بكل ما أخبر الله سبحانه وتعالى عنه ونحن لا نشاهده ونحن لا نرى، سواء كان موجودا الآن أو سيوجد في المستقبل. فالله أخبرنا أن لديه عباد مكرمون وهم الملائكة، أخبرنا أن هناك جن وشياطين. هل نراهم؟ نحن لا نرى الملائكة ولا نرى الجن ولا نرى الشياطين، ولكن أخبرنا الله، فوجب علينا أن نصدق الله وأن نؤمن بوجود الملائكة وبوجود الجن وبوجود الشياطين، وهذه أشياء موجودة الآن. كذلك الإيمان بالغيب، الإيمان بما سيأتي مما أخبر الله سبحانه وتعالى عنه من الحساب والعقاب والجنة والنار وكل المغيبات التي أخبر الله أنها ستأتي سواء في الدنيا أو في الآخرة. فهذا هو الإيمان بالغيب، كما يقول الله سبحانه وتعالى: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ويقول: جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب. الغيب الذي يجب أن نؤمن به وإن كنا لا نشاهده وإن كنا لا نراه، لأنه أخبرنا الحكيم العليم القادر العالم بكل شيء بأنها ستأتي الجنة وسيأتي النار وسيأتي الحساب والعقاب، وجب علينا أن نؤمن ونصدق ونسلم بما أخبرنا الله به. كما قال الله: يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. كذلك يجب أن نعرف أن هذا الإيمان الذي أخبر الله عنه بأنه الإيمان المطلوب من الإنسان له فوائد كبيرة في حياة الإنسان في الدنيا وفي الآخرة، وسنعرض على بعض الفوائد التي تعرض لها القرآن الكريم. ما الذي يستفيده الإنسان المؤمن من إيمانه؟ الإيمان الحقيقي كما أخبر الله، الذي كما قلنا يتجسد في سلوكك، في مسيرتك في الحياة، في نهجك العملي، في كل ما تقوم به في هذه الحياة من أعمال. إذا كان هذا الإيمان الحقيقي الذي يريده الله عز وجل منك، فإن هذا سينعكس خيرا وبركة عليك في الدنيا وفي الآخرة. أول هذا الخير والبركة هو الهداية. الهداية، الله عندما يؤمن الإنسان به يهديه ويبصره وينور قلبه ويفتح له آفاق المعرفة في الحياة بكلها. ليس مجرد الإيمان أنه يعطيك المعرفة بالآخرة أو بالجنة والنار، لا، هو يعطيك حتى المعرفة بالحياة التي تعيشها، بالواقع الذي خلقه الله لك، بالأشياء التي سخر لك الله في هذا الكون. كما يقول الله: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. وقال: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. إذن الإيمان بالله عز وجل يقودنا إلى الهداية، والهداية موضوع شامل، موضوع كامل، لا يقتصر على مجرد الهداية الدينية. الهداية الدينية والهداية الدنيوية، الهداية في عملك، الهداية في حياتك، الهداية إلى السعادة في الدنيا وفي الآخرة. هذه هي الهداية التي يقصدها الله سبحانه وتعالى بقوله: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. والله بكل شيء عليم، هو العليم بكل شيء. إذا كنت تنطلق في مجال علمي، تبحث عن الكون، تبحث عن الأسرار التي أودع الله في هذا الكون، فالله هو الذي خلق هذا الكون وهو الذي عالم به، وسيهديك إلى ما تريد من هذا العلم ومن هذا العمل.
في كل مجالات الحياة. إذا كنت تنطلق بهداية من الله سبحانه وتعالى فسيكون عملك مباركا وستصل إلى أقصى درجات النجاح. ثم يقول الله: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الهداية مرتبطة بالإيمان، من يؤمن بالله يهدي قلبه. كذلك يقول الله: فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. سيهديك الله الصراط المستقيم حينما تكون مؤمنا مخلصا مع الله سبحانه وتعالى، امتلأ قلبك بالإيمان بالله، فإن الله سيهديك إلى الصراط المستقيم الذي ندعو في كل يوم في صلاتنا ونقول: اهدنا الصراط المستقيم. الصراط المستقيم هذا ليس هو الصراط إلى الجنة فقط، الصراط هذا هو الصراط إلى النجاح، إلى الفوز، إلى الفلاح. ألم يقول الله سبحانه وتعالى: أولئك هم المفلحون؟ الفلاح في كل حياتك، الفلاح في حياتك الزوجية، في حياتك العائلية، في حياتك المجتمعية، في حياتك الاقتصادية، في حياتك العملية، في كل مجالات الحياة. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، سبل السلام، السبل التي تقودك إلى السلامة في كل مسارات الحياة في الدنيا وفي الآخرة. كذلك من الأشياء التي ينفع الإيمان ويوصل الإنسان إليها هو الانتفاع بالقرآن الكريم والاهتداء بآياته. الذي يؤمن بالله الله سبحانه وتعالى يجعله تنفع فيه آيات الله، ينفع فيه كلام الله، يتأثر بالقرآن الكريم، كما قال سبحانه وتعالى: رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. الظلمات في كل جوانب الحياة، إلى النور في كل مسارات الحياة. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. ويقول: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. لكن هذا النور لا ينتفع به إلا من آمن بالله، كما قال: فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. وقال الله: ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. القرآن الكريم هو للذين آمنوا هدى وشفاء. والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. إذن من فوائد الإيمان بالله سبحانه وتعالى هو الاستفادة من كتاب الله والاستفادة من هدي الله والانتفاع بكلام الله سبحانه وتعالى. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ويقول الله سبحانه وتعالى: ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم، فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. ويقول: الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. من هم هؤلاء الذين أنابوا إلى الله؟ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فإذا كان الإنسان من المؤمنين فإن الله سبحانه وتعالى سيجعل هذا القرآن الكريم يبعث في قلبك الطمأنينة، يبعث في قلبك اليقين، يزداد الإيمان في قلبك، وكلما سمعت آيات الله ازداد الإيمان في قلبك، كما قال الله: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين كفروا فزادتهم رجسا إلى رجسهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى معرفة كتابه، وأن يأخذ بنواصينا لما فيه الخير، وأن يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا، وأن يعيننا على صيام هذا الشهر الكريم وقيامه، وأن يتقبل منا صيامنا وقيامنا وجميع أعمالنا، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نسل النبي الطاهر أول وقف في الإسلام، وتوالت بعده الأوقاف، وتسابق المسلمون في وقف كرائم أموالهم في أنواع الخير والبر والإحسان. الهجرة النبوية.

الهجرة النبوية الشريفة هجرة إلى الله، وهي محطة سنوية نجدد فيها الحب لله ونهجر فيها العصيان ونكفر بكل طواغيت الدنيا. آفاق FM، آفاق الهجرة والنصر.

هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم مع دروس لا ينضب، يزداد مع مرور السنين والأيام تدفقا وعبقا، يروي بهداه ظمأ الظامئين فيجدد في قلوبهم الآمال ويملأها جدا واجتهادا في بلوغ الأهداف العظمى رغم وعورة الطريق وخطورة المسالك وترصد الأعداء. آفاق اف ام، وعي النور المحمدي وبصيرة الهدي النبوي.

دولة الإسلام لم تبدأ إلا بعد هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الهجرة كسر للجمود العقلي والتبلد الذهني.

مسجد النبي الطاهر أول وقف في الإسلام، وتوالت بعده الأوقاف، وتسابق المسلمون في وقف كرائم أموالهم في أنواع الخير والبر والإحسان. الهجرة النبوية. قامت الأخوة بين المهاجرين والأنصار على الحب في الله تعالى، وهي عبادة كريمة، وهي الأخوة التي تدوم لأنها تقوم على المبادئ الفاضلة. الهجرة النبوية.

في هيرة الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم يقف العالم متأملاً عظمة النبي وعظمة رسالته، حيث ضرب لنا أروع المثل في إقامة روح العدل والتآخي والحضارة والنور والهدي. آفاق FM، أنوار الهجرة النبوية.

الهجرة النبوية الشريفة، هجرة إلى الله، وهي محطة سنوية نجدد فيها الحب لله ونهجر فيها العصيان ونكفر بكل طواغيت الدنيا. آفاق FM، آفاق الهجرة والنصر.

قال عليه السلام: من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس، ومن أصلح أمر آخرته أصلح الله له أمر دنياه، ومن كان له من نفسه واعظ كان عليه من الله حافظ. اللهم أنت أهل الوصف الجميل والتعداد الكثير، إن تؤمل فخير مأمول، وإن ترجى فخير مرجو. اللهم وقد بسطت لي فيما لا أمدح به غيرك ولا أثني به على أحد سواك، ولا أوجهه إلى معادن الخيبة ومواضع الريبة، وعدلت بلساني عن مدايح الآدميين والثناء على المربوبين المخلوقين. اللهم ولكل مثن على من أثنى عليه مثوبة من جزاء أو عارفة من عطاء، وقد رجوتك دليلا على ذخائر الرحمة وكنوز المغفرة. اللهم وهذا مقام من أفردك بالتوحيد الذي هو لك ولم يرى مستحقا لهذه المحامد والممادح غيرك، وبفاقة إليك لا يجبر مسكنتها إلا فضلك، ولا ينعش من خلتها إلا منك وجودك. فهب لنا في هذا المقام رضاك، وأغننا عن مد الأيدي إلى سواك، إنك على كل شيء قدير.

0: حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

ونسألك يقين المتوكلين عليك وتوكل الموقنين بك، ونسألك إنابة المخبتين لك وإخبات المنيبين إليك، ونسألك شكر الصابرين لك وصبر الشاكرين لك.

ونسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة العدل في الرضا والسخط، والقصد في الغنى والفقر، والشوق إلى لقائك. ونعوذ بك من ضراء مضرة وفتنة مضلة، اللهم اجزم لنا من

بعزتك وأيد حماتها بقوتك وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم واعضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والطف لهم في المكر

اللهم افلل بذلك عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وظللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع كتابك ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى فلكه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقو له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفئ عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد واجعل فكرا وذكرا وضعنا وإقامته فيك ولك فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في عينه وصقر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين وبعد أن يولي عدوك مدبرين اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحذه على جهاد أو أتبعه في وجهه دعوة أو رعى له من ورائه حرمة فعوضه من فعله.

فضلك وأعددت له من كرامتك. اللهم صل على محمد وآل محمد ووفقنا لكل خير واجمع كلمة اليمنيين ولم شعثهم واخذل عدوهم أمريكا وإسرائيل وأعوانهم وأشياعهم. اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود وحرر الحرمين الشريفين من دنس آل سعود. اللهم

وتكبروا وتجبروا. اللهم إنا نسألك أن تجعل تدبيرهم في تدميرهم، وأن تجعل الدائرة عليهم، واجعلنا من جندك فإن جندك هم الغالبون، واجعلنا من

0: حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

بك ونسألك يقين المتوكلين عليك وتوكل الموقنين بك ونسألك إنابة المخبتين لك وإخبات المنيبين إليك ونسألك شكر الصابرين لك وصبر الشاكرين لك.

شرار خلقك، ولا تجعل لكافر ولا لفاجر علينا نعمة ترزقه بها من قلوبنا مودة، ونسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة العدل في الرضا والسخط، والقصد في الغنى والفقر، والشوق إلى لقائك، ونعوذ بك من ضراء مضرة وفتنة مضلة. اللهم اقسم لنا من

أن نأمن مكرك أو نيأس من روحك. اللهم أسكن في قلوبنا من عظمتك مهابة، وذلل جوارحنا لخدمتك. اللهم أسكن في نفوسنا من عظمتك مهابة، وذلل جوارحنا لخدمتك، واجعلنا أخشى لك ممن سواك، ونسألك تمام

0: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث من كن فيه فقد استكمل خصال الإيمان، الذي إذا قدر لم يتعاطى ما ليس له، وإن رضي لم يدخله رضاه في الباطل، وإن غضب لم يخرجه غضبه من الحق.
1: قال الوصي عليه السلام: فرض الله الإيمان تطهيرا من الشرك، والصلاة تنزيها عن الكبر، والزكاة تسبيبا للرزق، والصيام ابتلاء لإخلاص الخلق، والحج تقربة للدين، والجهاد عزا للإسلام، والأمر بالمعروف مصلحة للعوام، والنهي عن المنكر ردعا للسفهاء، وصلة الرحم من مات للعدد، والقصاص حقنا للدماء، وإقامة الحدود إعظاما للمحارم، وترك شرب الخمر تحصينا للعقل، ومجانبة السرقة إيجابا للعفة، وترك الزنا تحصينا للنسب، وترك اللواط تكثيرا للنسل، والشهادات استظهارا على المجاحدات، وترك الكذب تشريفا للصدق، والسلام أمانا من المخاوف، والأمانة نظاما للأمة، والطاعة تعظيما للإمامة.
2: آفاق اف ام.
3: الأعداد في القرآن الكريم.
4: العدد أربعة. من موارد ذكر العدد أربعة في القرآن الكريم قصة إبراهيم عليه السلام والطيور الأربعة، وقد جاء ذلك في أواخر سورة البقرة في قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. قال: فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم ادعوهن يأتينك سعيا، واعلم أن الله عزيز حكيم. فإبراهيم عليه السلام لم يكن يشكك في قدرة الله تعالى على إحياء الموتى، وإنما أراد الحصول على الاطمئنان القلبي، فأمره الله أن يأخذ أربعة طيور مختلفة، وقيل إنها كانت طاووسا، ديكا، حمامة، وغرابة، وأن يعلمها بعلامة فارقة ليتأكد أنها نفسها، ثم يقطعها لقطع صغيرة فتختلط لحومها فلا يمكن تمييزها، ثم ينشرها على جبال عشرة، ثم ينادي كل طير باسمه فتصير عنده. ففعل إبراهيم، وحين ناداها حضر كل طير بعلامته الفارقة وبحالته الأولى. ومن موارد ذكر العدد أربعة أيضا الآية الثانية من سورة التوبة، حيث يقول عز وجل: فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله، وهو خطاب للمشركين عبدة الأصنام الذين كانوا لا يزالون يعيشون في مكة، فقد أمهلوا أربعة أشهر للخروج منها، وإلا فالمسلمون غير ملتزمين معهم بعهد وسيقاتلونهم بلا هوادة. وفي سورة التوبة أيضا جاء قوله تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. وهذه الأشهر الأربعة هي محرم ورجب وذو القعدة وذو الحجة، وسميت بالحرم لأن الله عز وجل حرم فيها القتال إلا ما كان ردا للعدوان.
3: الأعداد في القرآن الكريم.

ذلك المسجد النبوي الذي فرشه الرمل وسقفه صحف النخل، كان يقف النبي في محرابه يرتل آيات القرآن، ودموعه تقطر على قدميه، وقد اصطف خلفه رهبان الليل فرسان النهار.

السيرة النبوية الشريفة إذان ببدء عهد جديد في تاريخ الدولة الإسلامية الحديثة وإرساء دعائمها والتأهب لمرحلة بناء الدولة العادلة القوية. أفاق FM، تمكين وانتصار إلهي.

الهجرة النبوية موسم من مواسم الطاعة وفخر من مفاخر الدين ومرحلة من مراحل الإسلام يجب أن يعيشها المسلم ويحياها المؤمن ليأخذ منها الدرس والعبرة ويستخلص منها السلوك والتطبيق. آفاق FM، آفاق الهجرة في سبيل الله.

وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل

0: هي مالك يا عمه هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوا الإيال يجوز هادو
1: الإيال قلنا لهم يروحوا يشكوا أنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمي الله بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله، ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها، لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن، اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: عبيت 300 وحدة واتصلت يمكن ب70 وحدة، ما ب120 وحدة، وعبيت باقة أنترة الشهرية واستهلكت ماليشي، وبعدها اشتركت بباقة واحد عشان أكلم كل الشبكات. ذا حين كم باقي معي رصيد وصلاحية؟
5: مالك بتحاكي روحك؟
4: جاي حسبي معي. كيف أنتي في الرياضيات؟
5: ها؟ مالش في الرياضيات، أنا أدبي
6: ولا علمي؟ لا تتعب حالك بثانية برمز نجمة 122 مربع، رمز الاستعلام الموحد من سبفون، واعرف رصيدك الحالي، دقائق، رسائل و4G، بالإضافة إلى الوحدات والصلاحية.
3: سبفون، أصالة وتواصل.
7: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye، أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيداً، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه.

انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط سائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.

0: حقائق في دقائق، برنامج ديني نستقصي فيه حقائق معاصرة وعلاقتها بالدين والآخرة.
1: الله إليك أنبنا طمعا في نيل رضا، رباه سمعنا وأطعنا فارزقنا نور،
0: في وقفات عرفانية ودقائق روحانية.
1: بهدى القرآن نرجو الرضوان، قد جئنا بين يديك، قد جئنا بين يديك.
0: حقائق في دقائق، يقدمه لإذاعة آفاق اف ام من الجزائر الدكتور نور الدين أبو لحية. حقائق في دقائق، من إخراج محمد علي شبا.
1: الله الله الله يا كتاب الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، متابعي أثير إذاعة آفاق أف أم، صوت الوعي والبصيرة، على الترددات 98.7 و 98.5 في برنامجكم حقائق في دقائق.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. عنوان هذه الكلمة المسلمون واليهود، أقول فيها لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، إشارة نبوية إلى أن الذين يقفون في ثبات وصمود ضد أهل النكران والجحود هم وحدهم المسلمون، لا المطبعون الخاذلون القعود. بهذه الكلمة إشارة إلى ما ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله من النبوآت الغيبية بأنه لن تقوم الساعة، يعني لا بد أن يأتي اليوم عندما يقول رسول الله صلى الله عليه وآله لا تقوم الساعة، لا يعني أن ذلك علامة للساعة أو أن الساعة ستقترب، وإنما يقصد أن هذا الأمر محتوم، يعني لا بد أن يأتي اليوم الذي يقاتل المسلمون فيه اليهود، باعتبار أن القرآن يشير إلى هذا. تعالى يقول تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود، وبالتالي تعالى يذكر أن هذه العداوة مستحكمة به، واليهود ستتاح لهم فرص مثل ما ذكر الله تعالى في سورة الإسراء، تتاح لهم فرص بحبل من الله وبحبل من الناس، بحبل من الله أي أن المسلمين يقصرون ويفرطون، فبالتالي يعني تصبح لهم الجولة والدولة، وكذلك بحبل من الناس، وبحبل من الناس تحقق في هذا العصر من خلال بريطانيا، من خلال أمريكا، من خلال المعسكرات الغربية، وبالتالي رسول الله صلى الله عليه وآله أخبر عن هذا أنه سيحصل، وعندما يحصل أن ذكر رسول الله أن هناك من سيقاتل اليهود وسمى هؤلاء المسلمين، فهذا يدعونا رسول الله صلى الله عليه وآله صادق في كل ما يقوله، سواء في أحكامه الأحكام الفقهية، في القضايا العقدية، أو في النبوآت الغيبية. للأسف الأمة عزلت هذا الجانب، جانب النبوءات الغيبية، وراحوا يتلاعبون بها، وراحوا يرون رسول الله صلى الله عليه وآله يذكر الأمر من الأمور التي ستحصل ولكنهم يفرطون، مثل ما ذكر عن نجد أنها قرن الشيطان، ومع ذلك يجعلون نجد هي بلد التوحيد وبلد الحرمين. ذكر أن الإيمان يماني والحكمة يمانية، وأن القوم الذين يستبدل الله تعالى بهم أهل اليمن وأهل فارس، لكنهم يذمون اليمن ويذمون فارس. وكل ما ورد لذكر رسول الله صلى الله عليه وآله ما تفعله قريش وما يفعله بنو أمية والفئة الباغية وبنو مروان، ومع ذلك تجدهم يثنون عليه، وكأن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يرجم بالغيب أو كان منجما يقول الكلام ولا يقع. فهذا الحديث كذلك لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيه كذلك جانب مهم جدا، وهو أنه يصرح أن الذين سيقاتلون اليهود المسلمون، وهذا رد على أولئك الذين يتهمون الذين الآن يقاتلون اليهود بأنهم ليسوا مسلمين. الآن نجد الكثير من هؤلاء الذين يتصورون أنهم الطائفة الناجية والمنصورة يتهمون إيران وغيرهم واليمنيين وحزب الله بأنهم مبتدعة وأهل أهواء وليسوا مسلمين، حتى وصل بهم الأمر إلى أن يقولوا لا نشترك معهم في كل شيء، حتى الله قالوا لا نشترك معهم، لهم إلههم ولنا إلههم. فرسول الله صلى الله عليه وآله هنا لمن يشهد بأنهم بالإسلام، يشهد للذين طبعوا وخذلوا وقعدوا، أم يشهد للذين يقاتلون؟ فرسول الله صلى الله عليه وآله يقول لهؤلاء نعم أنتم تقولون أن هؤلاء ليسوا على دين ليس دينك، فنبحث هل ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله ما يشير إلى دين هؤلاء؟ نقول نعم ورد، وهذا الحديث يعني أن رسول الله قاصر الإسلام على هؤلاء الذين يقاتلون اليهود، لم يقل يا رسول الله حتى يقاتل بعض المسلمين اليهود، قال يقاتل المسلمون، يعني من كان مسلما سيقاتل اليهود، من كان لديه الدين دينه هو دين الإسلام سيقاتل اليهود، إما بالقتال المباشر أو بالوقوف مع المقاتلين. أما الذي لا يقاتل مباشرة ولا يواجه العدو مباشرة، وفي نفس الوقت تجده يتهم المسلمين هؤلاء الذين يقاتلون بما يشاء تشاء له نفسه من التهم، طبعا هذا يبحث عن دينه. رسول الله ذكر أن هؤلاء مسلمين، فابحث لك عن دين يتناسب مع هذا الوصف. رسول الله صلى الله عليه وآله كأنه يقول في هذا الحديث إن أردتم أن تكونوا مسلمين فاحرصوا أنه إذا كانت هناك أي معركة مع اليهود أن تكونوا مع المسلمين تقاتلوا، لماذا؟ حتى يتحقق لكم هذا الوصف المسلمين. فهذا حديث رسول الله ليس فقط نبوءة غيبية، وإنما هو نصيحة نبوية رسول الله صلى الله عليه وآله رسول لكل العصور، نبي لكل العصور، مبلغ لكل العصور، هادي لكل العصور. إذا قال الكلمة لا تعني تلك الكلمة جانبا دون جانب، لا نفهم منها فقط أن هذه نبوءة غيبية لا علاقة لها بالعمل، بل لها علاقة بالعمل. هذه يستنبط منها حكم فقهي، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وآله يدعونا في حال وجود أي قتال ضد اليهود أن نكون في صف المقاتلين حتى نكون أهلا لاسم الإسلام. هكذا الأمر. وبالتالي الذين يقصرون، الذين يتخاذلون، الذين يفتون لأنفسهم، نقول لهم لا اجتهاد مع نص، هذا نص صريح. أنتم اجتهدتم وقلتم لا نطبع، قلتم نرفع راية السلام، قلتم لسنا كفءاً أو هؤلاء بنو عمومتنا كما يقول البعض. نقول لهم رسول الله ماذا قال؟ إذن هل نترك قول رسول الله صلى الله عليه وآله الذي لا ينطق عن الهوى ونذهب إلى قولكم ونأخذ بقولكم؟ أنتم تقولون السنة السنة دائما، تقول السنة، ها هي السنة أمامكم واضح، ها هو الحديث أمامكم واضح، ونحن لا نخالفكم في السنة.
1: بمناسبة دخول العام الهجري الجديد، أتوجه بأطيب التهاني والتبريك إلى شعبنا اليمني المسلم العزيز ومجاهديه المرابطين في الجبهات، وإلى أمتنا الإسلامية كافة، وأسأل الله أن يكتب لشعبنا وأمتنا في هذا العام الخير والنصر والبركات، إنه هو الرحيم الكريم الوهاب. إن بداية العام هي محطة مهمة في الانطلاقة العملية المحسوبة بحساب المسؤولية والمدروسة في إطار الأولويات الموزونة بميزان الحكمة، وهي تلفت نظرنا جميعا تجاه أهمية الوقت وقيمة الزمن وفرصة العمر التي ينبغي استثمارها بشكل صحيح يليق بالإنسان المسلم ومهامه العظيمة ومسؤولياته المقدسة. وقد ارتبط تاريخ المسلمين بالهجرة النبوية لتكون مدرسة ملهمة لهم، تحطم كل أسوار اليأس والإحباط، وتعزز الثقة بالله تعالى، وتربطهم بالنموذج الأكمل القدوة الهادي رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله، وبالقرآن الكريم والإسلام العظيم وكلمة الله العليا التي تعلو الأمة إن هي تمسكت بها. فهجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله إلى المدينة ومن هاجر معه من المسلمين أسست لمرحلة جديدة، وصنعت تحولات تاريخية كبرى بقيام الأمة المسلمة وانتشار نور الإسلام واضمحلال ظلام الجاهلية وانهيار كيان الطاغوت. ولقد قدم التاريخ ما قبل الهجرة وما بعد الهجرة درسا عظيما في غاية الأهمية عن نموذجين من المجتمعات. الأول مجتمع مكة الذي فشل فشلا كبيرا وخسر خسارة عظيمة حينما لم يحظ بالشرف العظيم في حمل راية الإسلام واحتضان رسالة الله، وأن يكون الركيزة الاجتماعية التي تتكون فيها الأمة المسلمة المجاهدة التي يحقق الله على أيديها المتغيرات العظيمة في الخلاص من رجس الجاهلية وظلامها وإعلاء راية الإسلام وسيادته ونوره. وكان العائق الخطير لمجتمع مكة هو الارتباط الشديد بزمرة الكفر وطغاة الجاهلية الأشرار من الملأ المستكبر الذي يرى في الجاهلية بكفرها وشرها وفسادها وظلامها ضمانا لاستمرار سيطرته واستغلاله للناس، ويرى في نور الإسلام وعدالته إنقاذا للمجتمع من الاستعباد وخلاصا له من الاستغلال الباطل وإنقاذا من الظلم. فاعتبر الإسلام خطرا على مصالحه الدنيئة واتجه لمحاربته. وكانت آفة مجتمع مكة التي دفعته للارتباط بأولئك الأشرار واعتماد المعايير الباطلة الظلامية لتعظيمهم والاتباع لهم هي النظرة المادية التي ترى في الإمكانات المادية والنفوذ السلطوي الأساس الذي يبنى عليه الاتباع، وليس الهدى ولا الحق ولا الأخلاق العظيمة الكريمة التي يسمو بها الإنسان ويتحقق له بها الكمال الإنساني. ولذلك وتبعا لنظرتهم الظلامية الباطلة، فقد بلغ بهم الحال أن رشحوا لمقام الرسالة شخصيات من حثالة الإجرام والطاغوت كما أخبر الله عنهم في القرآن الكريم، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. وكان موقفهم من الرسالة الإلهية مرتبطا بتوجهاتهم وأطماعهم المادية كما أخبر الله عنهم، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا، أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها. كما كانوا يتذرعون بالمخاوف مما يمكن أن ينتج عن اتباعهم للهدى من مخاطر بحسب تصورهم الناشئ عن انعدام ثقتهم بالله تعالى كما أخبر الله عنهم، وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. ففقدوا صلاحيتهم لحمل شرف الرسالة، وهو الشرف العظيم الذي قال الله تعالى عنه: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. وتحملوا وزر الكفران والجحود والصد عن سبيل الله، وبلغ بهم الخذلان إلى درجة رهيبة فقدوا معها قابليتهم للإيمان واستحقوا الوعيد الإلهي كما قال الله عنهم: لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. وكانوا هم المجتمع الذي حمل راية الجاهلية وحارب الإسلام وعاد الرسول صلى الله عليه وعلى آله أكثر من أي مجتمع آخر من العرب، وجعلوا من مكة المكرمة بؤرة للكفر ومنطلقا لتحشيد المقاتلين ضد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله ومن معه من المسلمين في كل مراحل الصراع التي تحركوا فيها بأنفسهم وأموالهم ونفوذهم ضد الإسلام، وعقدوا التحالفات مع اليهود ومع غيرهم بهدف تسخير كل الجهود والإمكانات وحشد القوى لمحاربة الإسلام والسعي لاستئصال المسلمين. وفي السنة الثامنة للهجرة تحقق الوعد الإلهي بالفتح المبين والنصر الحاسم للإسلام، وانهار كيان الطاغوت في مكة، وسقطت راية الشرك والجاهلية، واستسلم ذلك المجتمع ووسموا بالطلقاء. أما النموذج الآخر فهو مجتمع الأنصار من الأوس والخزرج اليمانيين القاطنين في يثرب، والذي تميز بالقيم والأخلاق الراقية والعطاء والشجاعة، والذي تأهل لأن يكون هو الحاضن للإسلام والرسول، وكانت تلك المؤهلات بالمواصفات الراقية التي أثنى الله عليهم بها في قوله تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فقد كانوا مجتمعا متحررا من التوجه المادي، ومجتمعا معطاء وصبورا ومحسنا وقابلا للبناء الإيماني. يحبون من هاجر إليهم، ومجتمعا معروفا بالإيثار حتى في الظروف الصعبة، ومتحررا من الأنانية والأطماع المادية، فنال الشرف العظيم بالاحتضان للرسالة والنصرة للرسول صلى الله عليه وعلى آله، وسماهم الله بالأنصار تسمية من الله، وهذا شرف عظيم. وكانوا المجتمع الذي آوى الرسول والمجاهدين، وتكونت في ساحته أمة الإسلام ودولة الإسلام، وتجاوزوا المراحل الصعبة بالصبر والتضحية والإيثار والثقة بالله تعالى بقيادة رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله، حتى أنجز الله وعده بالفتح المبين والتمكين للإسلام وزوال الجاهلية وسيادة الدين الإلهي الحق، كما قال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وكانت النتيجة هي الفلاح لذلك المجتمع، ونالوا خير الدنيا والآخرة المرتبط بالاستقامة على ذلك، وتبقى تلك المؤهلات التي هيأتهم للشرف العظيم الذي يتحقق به الفلاح أساسية في كل زمان ولكل جيل. وإن شعبنا اليمني المسلم العزيز يمن الإيمان والحكمة، كما في الحديث النبوي الشريف: لجدير بالاستمرار في ترسيخ تلك المبادئ والقيم والتحلي بتلك المؤهلات ومواصلة حمل راية الإسلام ومواجهة جاهلية العصر الظلامية المستكبرة التي تحمل رايتها أمريكا وإسرائيل، ويتحرك بها اليهود والصهيونية العالمية التي افتضحت بجرائمها في فلسطين وعدوانها على أمتنا الإسلامية في لبنان وإيران واليمن وغيرها. انتشرت أخبار قبائحها الفظيعة في وثائق اليهودي جيفري أبستين وغيرها، وأثبت الواقع مصاديق ما كشفه الله في القرآن الكريم عن سوءهم وشرهم وإجرامهم وطغيانهم وحتمية الصراع معهم، وعن عدوانيتهم وحقدهم على المسلمين وخطورتهم على المجتمعات البشرية، وفي نفس الوقت المسؤولية المقدسة للمسلمين في التصدي لشرهم وظلمهم ودرء فسادهم. وفي هذا السياق فمن واجب المسلمين التأسي والاقتداء برسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله، واستلهام الدروس من نهضته المباركة الكبرى، وكيف واجه قوى الطاغوت بكل إمكاناتها. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وكيف كانت نتيجة ذلك التحرك للرسول والمسلمين من عزة ونصر وتمكين. وإننا بهذه المناسبة لنؤكد على التالي: ثباتنا على موقفنا من أعداء الإسلام وأعداء المجتمع البشري، وهم اليهود الصهاينة وأعوانهم من أتباع حركتهم الصهيونية في الغرب الكافر وفي المقدمة أمريكا وإسرائيل، الذين يجاهرون بعدائهم الشديد والواضح للإسلام في إساءاتهم المتكررة إلى القرآن الكريم والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإلى المقدسات الإسلامية. ومن ذلك إساءة الكافر المجرم ترامب إلى مكة المكرمة، ويستهدفون المسلمين بكل الجرائم وفي كل المجالات، ويعملون على إبادتهم واحتلال أوطانهم وطمس هويتهم واستهداف مقدساتهم. ومن ذلك انتهاك حرمة المسجد الأقصى والسعي لتدميره، ولهذا فالمسؤولية التي تقع على عاتق المسلمين جميعا هي التصدي لطغيانهم والمواجهة لشرهم والتعاون على ذلك. ولهذا نؤكد على أخوتنا الإسلامية في محور الجهاد والمقاومة ومبدأ وحدة الساحات. ثانيا، السعي الجاد لتحقيق النهضة الإسلامية والأخذ بأسباب القوة والبناء للنموذج الحضاري الإسلامي الذي يتحرك على أساس التمسك بالقرآن الكريم والاقتداء برسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله واستلهام الدروس من نهضة الإسلام الكبرى. ثالثا، نتوجه بالتهاني والتبريك للجمهورية الإسلامية في إيران قيادة وشعبا بما تحقق لها من نصر عظيم في مواجهة طاغوت العصر المستكبر أمريكا وإسرائيل. رابعا، نؤكد على جهوزيتنا المستمرة تجاه أي تصعيد أو تطورات في الوضع الراهن من جهة العدو الأمريكي والإسرائيلي يستهدف المنطقة أو يسعى للانفراد بغزة من جديد أو أي ساحة في محور الجهاد وبلدان المنطقة وشعوب أمتنا الإسلامية. وندعو الجميع للالتحاق بمحور الجهاد والمقاومة والخلاص من الارتهان والخضوع لأعداء الإسلام الذين لا يريدون للأمة الإسلامية كلها أي خير، كما أخبر الله عنهم في القرآن الكريم وأثبتته الحقائق والوقائع والمصادق اليومية من جهة الأعداء. خامسا، أدعو إلى التعاون في بلدنا رسميا وشعبيا للتصدي للمخاطر والتحديات الناتجة عن الاستهداف العدائي الشامل من جهة الأعداء ضد شعبنا العزيز، ومن ذلك احتلالهم لمساحة كبيرة من البلد وسيطرتهم على الثروة الوطنية من نفط وغاز وانتهاكهم بكل أشكال الانتهاك لسيادة البلد واستقلاله، وحصارهم وحربهم الاقتصادية الشاملة ضد شعبنا وتجيش التكفيريين والمرتزقة بهدف القتل والاستهداف لحياة مجتمعنا اليمني، وكل أشكال المؤامرات العدائية التي يتحرك بها تحالف العدوان بإشراف أمريكي وتنفيذ سعودي عدواني ضد شعبنا العزيز. وهذا ما يوجب تضافر الجهود بالاستعانة بالله تعالى والثقة به والتوكل عليه والسعي لإنهاء العدوان والاحتلال والحصار حتى ينعم شعبنا العزيز بكامل الاستقلال والحرية ويستفيد من ثرواته الوطنية ويعيش بكرامة وعزة وخلاص من التبعية ومن التدخل في شؤونه الداخلية، وتتحقق له النهضة الكبرى على أساس من هويته الإيمانية، والعاقبة للمتقين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم عبد الملك بدر الدين الحوثي، حرر بتاريخ 1 محرم لعام 1448 للهجرة. الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.

السيد القائد يبارك انتصار إيران ويؤكد على مبدأ وحدة الساحات والجهوزية المستمرة تجاه أي تصعيد أو سعي للاستفراد بغزة وغيرها. السيد القائد يدعو إلى التعاون رسميا وشعبيا لإنهاء العدوان والاحتلال والحصار لينعم اليمن بالاستقلال والحرية ويستفيد من ثرواته الوطنية. اليمن يستنهض المسلمين للدفاع عن مقدساتهم، مسيرات مليونية في العاصمة والمحافظات تنديدا بإساءة المجرم ترامب لمكة المكرمة. الشيخ نعيم قاسم يثمن الدعم الإيراني للشعب اللبناني ومقاومته، وعراقجي يؤكد أن العدوان على لبنان يعد نقضا لمذكرة التفاهم. الهزيمة الأمريكية أمام إيران تحضر في قمة السبع، والأوساط الصهيونية تقول إن الحرب عززت مكانة إيران في الإقليم. شهيدان في اعتداءات صهيونية بقطاع غزة، والعدو يوسع تهويد الضفة بسحب صلاحيات بلدية الخليل بما فيها الأماكن المقدسة.

السلام عليكم ورحمة الله. نشرة الأخبار الرئيسة من قناة المسيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. يدخل اليمن إلى العام الهجري الجديد بإيمان متجذر وعزم راسخ وموقف ثابت أمام الأعداء، يؤكد سيد القول والفعل الجهوزية المستمرة لمواجهة أي تصعيد أو محاولة للاستفراد بغزة وغيرها، ويؤكد على مبدأ وحدة الساحات بعد أن أثمرت نصرا عظيما توجت به الجمهورية الإسلامية وكل جبهات الجهاد، وهي فرصة لمراجعة مواقف الآخرين من أبناء أمتنا بالانضمام إلى محور الجهاد والقدس والخلاص من الخضوع للأعداء، فالجميع في دائرة الاستهداف، والإسلام بمقدساته يتعرض لإساءات متكررة آخرها إساءة المجرم ترامب لمكة المكرمة، لكن الأمة غابت عن أدنى المواقف إلا في يمن الإيمان والحكمة، وقد سارع شعبنا العظيم إلى ملء الساحات بمسيرات مليونية غضبا لبيت الله الحرام، مستنهضا المسلمين للدفاع عن مقدساتهم، مستنكرا صمت حكام السعودية وهم يزعمون خدمتهم للمشاعر المقدسة، لكنهم في موقع الخضوع للمجرم ترامب. ليس في تمرير مشروع الصهيونية فحسب، بل في الشراكة معهم، ومن ذلك عدوانهم وحصارهم على اليمن منذ العام 2015. وقد دعا السيد القائد إلى التعاون في بلدنا رسميا وشعبيا لإنهاء العدوان والاحتلال والحصار، ونتيجة ذلك الحرية والاستقلال والاستفادة من الثروة الوطنية والعيش بعزة وكرامة وصولا إلى النهضة الكبرى على أساس الهوية الإيمانية.

0: في بيانه بمناسبة العام الهجري الجديد، أكد السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي جهوزية اليمن المستمرة تجاه أي تصعيد أمريكي إسرائيلي أو مساعي للانفراد بغزة وغيرها، مباركا انتصار الجمهورية الإسلامية في إيران. السيد القائد أكد ثبات اليمن على الموقف من اليهود الصهاينة أعداء الإسلام والمجتمع البشري، وهم يجاهرون بعدائهم الشديد والواضح للإسلام في إساءتهم المتكررة إلى القرآن الكريم والرسول والمقدسات، ومن ذلك إساءة الكافر المجرم ترامب إلى مكة المكرمة، قائلا إن مسؤولية المسلمين جميعا هي التصدي لطغيانهم والمواجهة لشرهم والتعاون على ذلك، مؤكدا في هذا السياق على الأخوة الإسلامية في محور الجهاد والمقاومة ومبدأ وحدة الساحات. السيد القائد أكد على السعي الجاد لتحقيق النهضة الإسلامية والأخذ بأسباب القوة والبناء للنموذج الحضاري الإسلامي الذي يتحرك على أساس التمسك بالقرآن الكريم والاقتداء برسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم واستلهام الدروس من نهضة الإسلام الكبرى. ودعا السيد القائد الجميع للالتحاق بمحور الجهاد والمقاومة والخلاص من الارتهان والخضوع لأعداء الإسلام الذين لا يريدون للأمة الإسلامية كلها أي خير. كما دعا السيد القائد إلى التعاون في بلدنا رسميا وشعبيا للتصدي للمخاطر والتحديات الناتجة عن الاستهداف العدائي الشامل، ومن ذلك احتلالهم لمساحة كبيرة من البلد وسيطرتهم على الثروة الوطنية من نفط وغاز وانتهاكهم لسيادة البلد واستقلاله وحصارهم وحربهم الاقتصادية الشاملة وتجييش التكفيريين والمرتزقة بهدف القتل والاستهداف لحياة مجتمعنا اليمني وكل أشكال المؤامرات العدائية بإشراف أمريكي وتنفيذ سعودي عدواني، قائلا إن ذلك يوجب تضافر الجهود بالاستعانة بالله تعالى والثقة به والتوكل عليه والسعي لإنهاء العدوان والاحتلال والحصار حتى ينعم شعبنا العزيز بكامل الاستقلال والحرية ويستفيد من ثرواته الوطنية ويعيش بكرامة وعزة وخلاص من التبعية ومن التدخل في شؤونه الداخلية وتتحقق له النهضة الكبرى على أساس من هويته الإيمانية. شهدت العاصمة صنعاء مسيرة مليونية للتنديد بإساءة المجرم الصهيوني ترامب لمكة المكرمة ونصرة للمقدسات الإسلامية.
1: العزة كل الله ولمن سار بنهج الله.
2: فاض الحشد ملء الموقف، جاء الناس من أنواء صنعاء وأمانة العاصمة كلها، اتسع الغضب لمكة المكرمة، دوى الهدير، هتف يمجد البيت الحرام، يعبر عن قدسيته في وجدان اليمنيين وعموم المسلمين. وإن غاب الموقف تجاه إساءة ترامب الأخيرة في أغلب ديار الإسلام،
3: الميزان ليس مبطلا أمام المسلمين. أعمال اليهود والنصارى كثيرة ومجالات واسعة جدا، وهم يحسون بخطورة تحركك في أي مجال من المجالات لتضرب عملهم الفلاني أو لتؤثر على مكانتهم بصورة عامة أو لتؤثر على ما يريدون أن يكون سائدا.
1: وبلتنا خط أحمر، أمريكا أصل المنكر.
4: إن النفوس التي تدنست بالكفر والفساد والانحلال والإجرام كما كشف في فضيحة جزيرة إبستيل لا شك أنها لا تطيق قداسة وعلو ورفعة وطهارة الكعبة المشرفة في مكة المكرمة، ولهذا تستهدفها وتسعى لضربها وتدنيسها بكل الوسائل والسبل، بل وتسعى للسيطرة المباشرة عليها وتضع المخططات لذلك وتعمل لتحقيقها على أرض الواقع من خلال ما يسمى بإسرائيل الكبرى.
1: الله أكبر.
2: من مليونية يمنية تندد بالإساءة الأمريكية الصهيونية إلى مكة المكرمة، يخص المحتشدون جماهير الأمة بالرسائل يدعونها لتصحيح العلاقة مع مقدساتها، يحثونها أن تصدر عن شرف الانتماء وأن تكتفي وجهة السير الصحيحة وتجعل من قضايا الأمة محور حراكها.
5: كب نفايات بستين المجرم ترامب ليسيء إلى رمز مقدس وعظيم للأمة الإسلامية، فهذا يدل على النهج العدواني الذي ينتهجه هذا المجرم اللعين. لكن الأسوأ من ذلك هو صمت الكثير من النخب المثقفة والعلمائية في هذه الأمة، إلى حد أننا أصبحنا نتمنى أن يكون منهم ردة فعل غاضبة.
4: نحن في هذا اليوم نعلن غضبنا واستنكارنا للإساءة الأمريكية من قبل ترامب المجرم. نحن نقول للمسلمين في العالم إن الشعب اليمني هو الشعب الذي سوف يحافظ ويدافع عن المقدسات الإسلامية، عن مكة المكرمة وعن المسجد الأقصى وعن أراضينا العربية والإسلامية.
2: بروحية من تبوأوا الدار والإيمان تدافعت الجماهير في اليوم الأول من العام الهجري الجديد، يحرضها إدراك واع أن اليمن في هذا المضمار يشكل نواة لأمة تتسع دائرتها وتتجد ثوريتها، تلبي نداء القائد وتسير في ركابه لمواجهة مختلف الأهداف القصوى للأعداء.
4: تتوالى المواقف اليمنية المتقدمة إزاء الإساءات اليهودية المتكررة لرموز الإسلام ومقدسات المسلمين، تثير العزائم في نفوس أبناء أمتنا الإسلامية لمواجهة الطاغوت وتحرضها على الفعل وتؤكد أنها بمقدساتها أقوى وأبقى. من العاصمة صنعاء عبد الحميد الغرباني، قناة المسيرة.
0: بشر اليمنيون العام الهجري الجديد بنفير ومسير دفاعا عن الإسلام والمقدسات، وفي رسائل الحشود غضب ودعوة لكل شعوب العرب بالتحرك لإيقاف تمادي الصهاينة واليهود على الإسلام ومكة والبيت الحرام.
1: كم يا مسلمين دنسها عبد أبستين،
6: لأن المقدسات مرتبطة بالوجود والتطاول عليها خط أحمر وتجاوز للحدود. حشود الغضب هبت لنصرة مكة كما هبت لنصرة القرآن والرسول، ليسمعوا ترامب الكافر الصوت الذي لا يخفت والموقف الذي لا يتغير.
7: خرجنا اليوم تنديدا للمجرم الصهيوني الكبير ابن جزيرة أبستين ترامب، المجرم الكبير الذي استباح الأمة العربية الإسلامية بالدماء بالقصف بالغارات بالصواريخ ليلا ونهارا. فنحن خرجنا لندين ما يقوم به من إساءات لمكة المكرمة أعظم المقدسات الإسلامية، ورسالتنا للأمة العربية والإسلامية أن لم تتحركوا على مكة المكرمة فمتى سوف تتحركون؟ خذلتوا غزة، خذلتوا لبنان، خذلتوا المحور المقاومة في إيران، متى سوف تتحركون؟ متى سوف تنصرون دينكم أن لم تنصرون مكة قبلة الأحرار قبلة المسلمين؟
8: وأقول لهذه الأمة التائهة، أما أنا الآن أن تقوموا واجبكم أيها النائمون، انهضوا من نومكم.
9: فلم نستغرب من إساءتهم، إنما نستغرب من الذين هم قائمون على المسجد.
10: نظام السعودي ولمملكة قرن الشيطان، ما موقفكم من الإساءة التي صدرت من المجرم المهزوم المأزوم المهرج ترامب الأصفر الكافر؟ أين أنتم من هذه الإساءة ومن هذه النية الخبيثة المبيتة لاستهداف مكة المكرمة والبلد الحرام والمسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف؟ ما هي مسؤوليتكم؟ هذا يعد تواطؤ كبير وانخراط في المشروع الأمريكي والإسرائيلي في استهداف مقدسات الأمة.
8: نقول لترامب ونتنياهو، أنتم قاذورة هذا العالم وقمامة هذا العالم، فهم أعداء الله ونحن أعداء لهم.
11: والله إحنا عنقاتل على القرآن وعلى مكتبنا المكرم وعلى ديننا وعرضنا وبطننا.
6: الحشود الغفيرة استنكرت الصمت الإسلامي تجاه الصوت الكافر المسيء لمكة والمقدسات. النظام السعودي الذي يدعي حماية الحرمين شريك في الجريمة بتواطئه وانحرافه. هذه الحشود تستنفر المسلمين لوضع حد لهذه التطاولات، وتبارك لإيران وللمحور النصر المؤزر على قوى الشر والطغيان.
11: نحن اليمنيون، نحن اليمنيون نثبت ان احنا على مدار الزمان من عصر الاوائل الى هذا العصر نحن نمثل الاسلام الحقيقي على سنة رسول الله واحفاد الامام علي.
12: نحن الان نفزع الى ما الى من نفزع الى القرآن، نفزع الى المقدسات، نفزع الى الكعبة. ونحن نقول لك يا سيدي داعم بنا، فنحن الان جيلك الصاعد.
13: علينا العار يا المعتوه، ايامك بترجع سود وغايتنا نحققها مالك مننا عاصم.
14: فنحن عالمون من قبل ان امريكا تريد الاستيلاء على الحج، ولكن غباء الاعراب وغباء ملوك الاعراب هو من اوصل الامريكي الى هذا الحد ان يتمادى على مقدسات الامة. ولكن الشعب اليمني لن يسكت ولن تمر هذه مرور الكرام.
15: ما شجعك على هذا الا صمت وتخاذل الحكام العرب وفي مقدمها النظام السعودي العميل. فنحن نقول لك انت ومن يواليك من حكام العرب، فوالله ثم والله اذا لم تكف عن اساءتكم المتكرره الى ديننا والى كعبتنا والى كل مقدساتنا، فوالله ان نهايتكم سوف تكون على ايدينا، واننا لن نصمت حتى لو سكت العالم. واذا تخاذل العالم، نحن الشعب اليمني، نحن الشعب الوحيد في العالم الذي خلقنا الله واختصنا الله لحمايه ديننا ولحمايه مقدساته.
16: ارسلنا الى اخواننا المجاهدين في محور المقاومه، نبارك لهم هذا الانتصار العظيم، نبارك لهم على محور الشر الذي يقوده امريكا واسرائيل والغرب الكافر. ونحن الى جانبكم الى جانب اخواننا في الحرس الثوري، والى جانب اخواننا في لبنان، والى جانب اخواننا في فلسطين.
17: نبارك الانتصار لايران وتوقيع الاتفاق امس الذي كان بصفعه للولايات المتحده الامريكيه وكذلك الكيان الصهيوني، وان شاء الله القادم اعظم.
18: الشعب اليمني حاضر،
19: الشعب اليمني حاضر
18: في وجه ترامب الكافر.
6: إذن ليس أمرا عاديا أن يأتي التطاول هذه المرة من زعيم الكفر المجرم الصهيوني ترامب، ما يستدعي تحركا بحجم هذا التطاول شعوبا وحكومات إن بقي حرمة للمقدسات. من ميدان السبعين، محمد الجبلي، المسيرة.
0: بمشاركة جماهيرية واسعة شهدت محافظة صعدة صباح اليوم مسيرة مركزية حاشدة، عبر خلالها المشاركون عن رفضهم القاطع لأي إساءة تمس مقدسات الأمة الإسلامية.
20: الكعبة هي بيت الله، وأمريكا أعداء الله.
21: مشهد شعبي مهيب اختلط فيه الإيمان اليمني بالغضب. خرجت محافظة صعدة بمسيرة مركزية حاشدة رفضا للإساءة المتكررة التي تمس مقدسات المسلمين، وآخرها الإساءة إلى مكة المكرمة والساطرة عن المجرم الصهيوني الأمريكي ترامب.
22: رسالتي إلى الغرب الكافر، أمريكا وإسرائيل والقرد القابع في البيت الأبيض ترامب، فتحتم على أنفسكم حربا ولن يطفى لها فتيل، وسيقاتلوا فيها أجيال الأجيال. فإن مكة مطهرة ومشرفة ولا ينال أبدا أحد منها، والذي يريد أن يتكلم فيها أو شم فهو القمامة وهو الكنازة وهو عند الخلق الله، وبيجعله كيس للقمامة وللزبالة. أما مكة طهرها الله وبيموت بغيظة، هو غيره وهي في شرف وفي علا.
20: قبلتكم يا مسلمين،
19: قبلتكم يا مسلمين،
20: جنة عبد أبستين، قبلتكم يا.
21: واعتبر المشاركون أن محاولات النيل من المقدسات الإسلامية لن تزيد المسلمين إلا وعيا وتمسكا بقيمهم الدينية، مشيرين إلى أن مكانة مكة المكرمة في وجدان الأمة أكبر من أن ينال منها نعيق الأعداء وإساءاتهم أو الحملات التحريضية العدائية. وأكدوا أن الدفاع عن المقدسات الإسلامية مسؤولية دينية وأخلاقية تتحملها الأمة العربية والإسلامية جمعاء، باعتبارها رمزا لوحدتها وهويتها الإيمانية الجامعة.
2: أما بيت الله فهو محفوظ، وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلا رغما عنهم. ولن يمكن أن يتخاذل الناس المؤمنين الطاهرين الأوفياء الصادقين المجاهدين عن بيت الله سبحانه وتعالى مهما كانت التضحيات ومهما كانت الظروف.
21: قد تختلف الشعوب في لغاتها وأوطانها، لكنها تجتمع على تعظيم مقدساتها، وفي مقدمتها مكة المكرمة، والتي ستبقى رمزا لوحدة المسلمين ومحورا جامعا لمشاعرهم وإيمانهم عبر الأجيال، كما يؤكد المحتشدون هنا.
3: على وقع هتافات غاضبة ومواقف تعبر عن وحدة الموقف الشعبي، يؤكد هؤلاء بأن الدفاع عن المقدسات واجب ديني وأخلاقي، وأن الشعوب العربية والإسلامية ستبقى حاضرة في مواجهة أي تطاول يمس رموزها ومقدساتها الدينية. من الساحة المركزية بمحافظة صعدة عبر الحمران، المسيرة.
0: مسيرات غضب واستهجان عارم شهدها الساحل الغربي بمحافظة الحديدة، الذي خرجت قبائل أبناء الإيمان منددة بالمجرم الصهيوني ترامب وإساءته لمكة المكرمة وإساءته لقبلة المسلمين.
5: غضبا واستنكارا لما حصل من إساءة لأشرف المقدسات مكة المكرمة من قبل المجرم الصهيوني ترامب، خرج أبناء حارس البحر الأحمر في محافظة الحديدة في ذكرى الهجرة النبوية الشريفة، مؤكدين عدم سكوتهم ضد الإساءة لبيت الله الحرام، حيث خرج أبناء مربع المدينة التي تضم الحالي والحوك والميناء في مسيرة حاشدة استشاط فيها الجميع غضبا ضد الإساءة لأول بيت وضع للناس. وفي مشهد يجسد غيرة المسلمين على مقدساتهم، ضجت ساحات ومناطق المديريات الشمالية للحديدة بأحرار تهامة المستهجنين للإساءة لأشرف مقدسات المسلمين، وذلك في مديرية الزيدية ومديرية القناوس ومديرية الزهرة ومديرية اللحية ومديرية الضحي ومديرية المنيرة ومديرية المغلاف ومديرية الصليف وجزيرة كمران، مجددين في ذكرى الهجرة النبوية العهد لله ورسوله وأوليائه بصون المقدسات والدفاع عنها بكل الوسائل. وإلى ساحات المديريات الجنوبية للحديدة التي خرجت قبائلها استنكارا لتطاول المجرم ترامب وإساءته لمكة المكرمة في مديرية زبيد ومديرية جبل راس ومديرية الجراح ومديرية بيت الفقيه ومديرية التحيتة ومديرية المنصورية ومدينة الدريهم، حيث أكدوا على عدم التهاون أمام تلك الإساءة من قبل أداة الإجرام الإبستيني. وفي مسيرات غضب للمقدسات وعدم السكوت لما حصل من إساءة لقبلة المسلمين، خرج أبناء المديريات الشرقية للحديدة في ساحات مديرية باجل ومديرية المراوعة ومديرية برع ومديرية الحجيلة ومديرية السخنة، وقد أكدت الجماهير الغاضبة بأن حساب وعقاب المتطاولين قادم لا محالة. تؤكد هذه الردود الغاضبة من قبل أبناء الشعب اليمني بأن الإساءة للمقدسات خط أحمر لا يمكن تجاوزه أو القبول بالإساءة للمقدسات من قبل شذاذ الآفاق مهما بلغ حجمهم وإجرامهم وطغيانهم. من مسيرات التنديد بإساءة المجرم الصهيوني ترامب لمكة المكرمة من الساحل الغربي بمحافظة الحديدة، أحمد عبد العزيز، قناة المسيرة.
0: ثلاث ثمن الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم الدعم الإيراني الكبير للبنان وشعبه ومقاومته بإلزام الكيان الإسرائيلي بالوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية. الشيخ نعيم قاسم وفي رسالة إلى رئيس مجلس الشورى محمد باقر قليباف قال إن إيران أعطت حزب الله والمقاومة وشعب لبنان كل شيء ولم تأخذ منه شيئا، وقد قصفت الكيان ردا على قصف الضاحية وتحملت تبعات ذلك التي تنذر بالحرب عليها. وأكد الشيخ نعيم قاسم أن إيران أثبتت للعالم أنها نصيرة للحق والمقاومة والمستضعفين، مشددا على أن الاحتلال الصهيوني لم يكن ليبقى على أرض فلسطين لو أن الدول الأخرى حذت حذو إيران ولما تجبرت أمريكا وإسرائيل. واقع إقليمي بالغ السوء بالنسبة للكيان الصهيوني بعد خسارة الحرب ضد إيران وتحول الجمهورية الإسلامية إلى قوة أكثر حضورا وتأثيرا بفعل الاتفاق الأخير مع الأمريكيين والذي ولد الكثير من الإحباط والشعور بالقلق لدى الصهاينة حيال المستقبل.
1: تتوالى الخلاصات الصهيونية لجولة المواجهات مع إيران والتي انتهت باتفاق مزلزل بالنسبة للصهاينة والذي أدى لتوليد واقع جديد يصبح فيه الكيان فاقدا للقدرة على التأثير حتى بالنسبة للقرارات التي تتعلق بمصيره، بينما تنتقل إيران إلى مربع متقدم في التأثير والنفوذ الإقليمي بحسب الخبراء الصهاينة بفعل انتصارها في الحرب ضد الولايات المتحدة وكيان العدو.
4: أظن أن أي شخص إسرائيلي يفهم أننا نمر اليوم بحدث مزلزل، وأعتقد أن كل مواطن إسرائيلي يستيقظ في الصباح يشعر بالقلق، وفي النهاية نحن في حرب طويلة والناس هنا فقدوا بيوتهم وأعمالهم وعائلات قتلت، وفي النهاية عدنا لنتيجة مقلقة جدا، فتهديد بالصواريخ الباليستية لا يزال قائما واليورانيوم ليس واضحا إلى أين يتجه، ولا أظن أن هذا يتعلق باليمين واليسار، بل أعتقد أن كل مواطن إسرائيلي قلق اليوم.
7: ما أومر؟
23: لصيت للملحمة لمطرات שאפשר להשיג אותם. הכל המבנה הזה היה תלוי בדבר אחד הפלטה.
24: أعتقد أن هذا اليوم سيذكر في تاريخ الشرق الأوسط كاليوم الذي انقلب فيه الشرق الأوسط. أي أننا سنستقبل إيران كقوة مهيمنة في المنطقة، ونحن والأجيال القادمة من بعدنا هنا في إسرائيل سنضطر للتعامل مع إيران مختلفة تماما، ولا أعرف حتى ماذا ستكون قيودنا، ولكن هذا يوم سيذكر حسب رأيي في تاريخ وجودنا في الشرق الأوسط ومكانتنا الاستراتيجية، حيث تصبح إيران مهيمنة على كل منطقتنا بالخليج وأيضا حسب رأيي كل الشرق الأوسط.
23: لكن لرتمت أمريكاي لمطرة رياليت؟ كن؟
7: تسمع، ده لكحت بخشبون شز لو هي هيمور مفرش.
25: أعتقد أن خيبة أمل ترامب ليست من نتنياهو على المستوى الشخصي، بل خيبة أمله هي أنه كان معجبا بالقدرات العسكرية لإسرائيل وقدرتها على فرض الواقع في الشرق الأوسط.

0: بارافرازا نرى شاناكو متخيلين اخي خلاص.
1: الجيش الاسرائيلي مقيد في عملياته ضد حزب الله بسبب الضغط الامريكي، وهذا امر خطير لعده اسباب، لانه اولا يسمح لعناصر حزب الله بالعوده الى الجنوب وزياده الخطر على سكان الشمال. هناك شعور بنجاح جنوني حقا لايران التي هددت وطالبت بوقف اطلاق النار في لبنان. واعتقد ان هذه هي المشكله في الواقع، وهي اننا نوافق على زياده النفوذ الايراني في المنطقه، وهذا يشكل خطرا استراتيجيا على اسرائيل في لبنان وفي مناطق اخرى في الشرق الاوسط.
0: على شوف دروما ولاجديلت السيكون على تشويع الصفون، אבל זה
2: מקשר לצפון הארג ראינו את מול פרובוקציה איראנית.
3: انظروا ما يحدث هنا، الولايات المتحده تريد التوصل الى اتفاق باي ثمن، وتخشى أن تؤدي الساحة الشمالية إلى تعريض الاتفاق مع إيران للخطر، ومن ثم فهي تكبح جماح إسرائيل، بينما لا يوضع أي قيود على حزب الله.
4: معلقون وخبراء صهاينة اعتبروا أن من نتائج الحرب السلبية جدا بالنسبة لكيان العدو أنه بات أكثر عزلة على المستوى الدولي وأقل تأثيرا في الواقع الإقليمي، وأن هذا الأمر سينعكس بشكل أو بآخر على مسار التطبيع في المرحلة المقبلة.
5: أكدت إيران الترتيب لتوقيع مذكرة التفاهم الجمعة المقبلة، وجددت التأكيد على شمول لبنان في وقت تحضر الهزيمة الأمريكية قمة السبع، وسط الأمل بالانفراج للأزمة الاقتصادية وعودة تدفق الطاقة عبر مضيق هرمز.
6: الاستعداد لتوقيع مذكرة التفاهم الجمعة المقبلة يأخذ حيزا واسعا في التداولات العالمية. يترقب العالم انفراجة طاقوية أكبر وبدء العودة إلى مسار طويل يحتاجه للتعافي الاقتصادي. طهران تؤكد أنها ترتب لجولة من التفاوضات في سويسرا للتوصل إلى اتفاق نهائي، ولا تزال الشكوك قائمة بالمماطلة الأمريكية في تنفيذ الاتفاق. يقول وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقشي إن إيران تعمل على الانتقال إلى مرحلة متقدمة بعد التوقيع على مذكرة التفاهم. من بين الترتيبات حضور رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قليباف مراسم التوقيع، ومن الجانب الأمريكي جيدي فانس. قبل الوصول إلى التوقيع تعيد إيران التذكير بأن الملف اللبناني ووقف إطلاق النار في كافة جبهات محور المقاومة جزء رئيسي في الاتفاق. أجرت طهران اتصالات بالمسؤولين اللبنانيين أكدت أن انسحاب العدو الإسرائيلي من المناطق المحتلة في جنوب لبنان على قوائم الاتفاق. الهزيمة الأمريكية طغت على الأحاديث والنقاشات غير المجدولة في قمة السبع المنعقدة في فرنسا بحضور الرئيس الأمريكي. يجري النقاش الداخلي حول أهمية الاستقرار والخروج من مأزق الحرب الخاسرة مع إيران. الحضور بعض العربي في القمة أضاف بعد آخر يرتبط بالمنطقة. تأثير الحرب لا يزال يسيطر على الاهتمامات، وما يبحث في تجمع السابع لا يغفل حاجة العالم للخروج من أزمة اقتصادية تفاقمت خلال أكثر من 100 يوم وتتوق للبدء في التعافي.

0: استشهد اليوم الثلاثاء فلسطينيان بعد قصف للعدو الإسرائيلي على منطقة شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. وأفادت مصادر فلسطينية أن طائرات العدو قصفت محيط برج النوري شمال مخيم النصيرات، ما أدى إلى استشهاد مواطنين اثنين. إلى ذلك تجاوزت حصيلة شهداء العدوان الصهيوني 73,000 في قطاع غزة، فيما بلغت حصيلة الجرحى 172,260.
1: سمعنا صوت انفجار قوي جدا في المنطقة، طلعنا نجري على مكان الاستهداف، كان قريب جدا منا، لقينا اثنين شباب في الأعمار مقارب 30 سنة تقريبا، مقطعين أشلاء، حتى معالمهم حاولنا نتفرج على معالمهم ولا حاجة بين فيهم، قطع كلهم قطع أشلاء. كذبة الهدنة صدقناها وصدقها العالم كله أن هي أصبحت هي غطاء لارتكاب الجرائم بحق شعبنا والضعفاء والنازحين والمظلومين. هذه كذبة لا تسمن من جوع.
0: أعلن ما يسمى وزير مالية العدو الإسرائيلي المجرم بتسلائيل سموتريتش الثلاثاء بدء سلب صلاحية بلدية الخليل الفلسطينية الخاصة بالتخطيط، بما في ذلك الأماكن المقدسة في المدينة وعلى رأسها الحرم الإبراهيمي. وبحسب إعلام العدو فإن الخطوة الصهيونية تلغي عمليا الارتباط التخطيطي للبلدية الفلسطينية وينقل أو تنقل المسؤولية الكاملة لكيان العدو الإسرائيلي. وقال المجرم سموتريتش أن كيان العدو وافق على خطوات تجرد بلدية الخليل الفلسطينية من صلاحيتها في هذه المناطق. وفي فبراير أقر الكابينت الصهيوني خطوات تهدف إلى إحداث تغيير جذري في الواقع القانوني والمدني بالضفة الغربية المحتلة بغية تعزيز احتلال الكيان لها، بما في ذلك الاستيلاء على صلاحية ترخيص البناء في مدينة الخليل من البلدية الفلسطينية.
2: أود أن أكشف اليوم عن خطوة تاريخية أنجزناها بالأمس، فبعد عقود من القيود التي فرضت اتفاقيات أوسلو على سلطات التخطيط والبناء في المجتمع اليهودي في جبل الخليل وفي الأماكن المقدسة في يهودا والسامرة، اتخذنا قرارا حاسما يغير الواقع باستعادة سلطة التخطيط في المجتمع اليهودي بالخليل. هذه خطوة تتجاوز مجرد التخطيط، فهي كما قال وزير الدفاع خطوة نحو السيادة العملية.
0: كشفت صحيفة هارتس الصهيونية عن مخطط إسرائيلي جديد لإنشاء ما يسمى مزارع أمنية قرب الحدود المصرية بإدارة مغتصبين مدنيين يجري تسليحهم ومنحهم صلاحيات أمنية تحت إشراف جيش العدو. ووفقا للصحفية أو للصحيفة فإن المشروع الذي تروج له جهات استيطانية بالتعاون مع جيش العدو يستهدف إقامة 11 نقطة أمنية جديدة في منطقة ممر نتسانا المحادية للحدود المصرية بزعم مواجهة التهريب والتحديات الأمنية، فيما يرى مراقبون أن الخطوة تأتي في إطار سياسة صهيونية متصاعدة لتكثيف الوجود العسكري على الحدود وخلق أحزمة أمنية جديدة حول الأراضي المحتلة. وتشير المعطيات المنشورة إلى أن المغتصبين الذين سيتم استخدامهم للمشروع سيخضعون للتسليح والتدريب الأمني، بما يحول هذا النطاق أو النقاط إلى مواقع شبه عسكرية دائمة على الحدود مع مصر في إطار سياسة صهيونية لتعزيز الانتشار العسكري وإيجاد وقائع ميدانية جديدة.

0: وخرجت مسيرات حاشدة في مديرية أو مديريات محافظة صعدة تنديدا بإساءة المجرم الصهيوني ترامب للكعبة المشرفة.
1: تحديا لمشاعر أكثر من ملياري مسلم، يواجه المجرم ترامب الأمة ويختبر مشاعرهم. يقف أحرارها أمام غطرسته وإساءته لأقدس مقدساتها مكة المكرمة. تستنهض الهمم وتتداعى للالتفات حولها والدفاع عنها. هذه ساحة شهيد القرآن السيد حسين بدر الدين الحوثي بالمرازم بصعدة، حضور المشاركين فيها من أبناء مديريات حيدان وساقين ومران غاضب إزاء الإساءة لبيت الله. وفي مديرية رازح الحدودية وتحديدا في ساحة شعارة وفي ساحة بني صياح وفي ساحة الحجلة وفي ساحة بنلقم وغربي الشوارق، مشاركة واسعة للمجتمع هناك وغضب متجدد إزاء الإساءات المتكررة لرموز الإسلام ومقدساته. وهذا حضور مشابه ومماثل في ساحة الجرشة وفي ساحة بقامة وفي ساحة الرحمانين بمديرية غمر، ومثله في ساحة الجمعة وفي ساحة عرو وفي ساحة الممجع بمديرية بني بحر وفي ساحة مركز مديرية قطابر الحدودية وفي ساحة آل ثابت وحنبة بالمديرية نفسها وفي ساحة ذويب بحيدان وفي ساحة جهور وفي ساحة القضاء وفي ساحة بكيل تحشر وفي ساحة عفر وفي ساحة الحفوز بالمربع القربي لعزلة ولد عياش وفي ساحة مذاب بمديرية الصفراء وفي ساحة الخميس مركز مديرية منبه الحدودية وفي ساحة المقنع بالمديرية نفسها وفي ساحة ربوع الحدود وفي ساحة مدينة جاوي وفي ساحة ولد عمرو وبني عباد بمديرية ميس وفي ساحة يسنم وفي ساحة حطاب بمديرية باقم الحدودية. وهذه مسيرات جماهيرية غاضبة نصرة لمكة المكرمة في ساحة مركز مديرية كتاف والبقعة الحدودية وفي ساحة أملح وفي الساحة المشتركة للحشوة وكتاف ساحة العقيق ومرر وفي ساحة البرقة وفي ساحة السهلين وفي ساحة الوادي الأسفل العقلين بمديرية آل سالم وفي ساحة عضلة وفي ساحة الجفرة وفي ساحة أملح بمديرية الحشوة الحدودية وفي مديرية الظاهر الحدودية خروج في ساحة القهرة وفي ساحة بني سعد وفي ساحة العين وفي ساحة والبة وفي ساحة بني ذهل. وهذه مسيرة في مركز مديرية شدة الحدودية وأخرى في المعاتق والنموش بالمديرية نفسها. أثبت على المواقف خطوات جهاد متقدمة الخطوط الحمراء لا يمكن المساومة عليها أو السماح لأعداء الإسلام بالإساءة إليها مهما بلغت تضحيات الدفاع والنصرة لها. بحشهار المسيرة محافظة صعدة.
0: وخرج أبناء محافظة الضمار في 46 مسيرة جهادية مفتتحين عامهم الهجري الجديد انتصارا لقبلتهم المشرفة من إساءات المجرم الصهيوني ترامب.
2: افتتح أبناء محافظة ضمار عامهم الهجري بمسيرات جماهيرية حشدة، هجروا آلامهم ومعاناتهم الاقتصادية وتوجهوا نحو الكعبة المشرفة ينتصروا لها من الإساءات اليهودية الترامبية، وبعثوا رسائلهم إلى الأمة الإسلامية: إذا لم تغضبوا لقبلتكم فمتى ستغضبوا؟
3: الكعبة هي بيت الله والنكاح عدو الله.
4: رسالتنا للعالم بكله: الكعبة بحاجة رجال للخروج إلى من يسوء لها وإلى من يسوء إلى القرآن الكريم. وأنا أقول للعرب: إذا لم تغضبوا اليوم على مقدساتنا فمتى ستغضبوا؟ والله إني جريح لو ألقى ترم لا أدخل داخل قلبه.
5: نقول للعرب: اصحوا، بعد هذا الكلام الذي قاله ترامب متى سوف تصحون؟ إذا كان سلمان بن عبد العزيز وابنه وهم حامين المكة، هل هم راضين بهذا الكلام؟ أنا أصلها إليهم.
6: اليمنيين هم أولى بالكعبة من أيامة رسول الله ومن أيامة النبي الله إبراهيم عليه السلام. تماديتم وزاد استعلاكم على مقدساتنا وعلى أرواح المسلمين وعلى رسول الله وعلى القرآن، فاصبروا وانتظروا مننا القادم ومننا الرد من هذا الشعب العظيم ومن الأمة الحرة.
7: أمريكا عدو الله.
8: وخرجت 10 مسيرات في مديرية جبل الشرق، و5 مسيرات في مديرية ضوران، و6 مسيرات في مديرية الحدا، و3 مسيرات في مديرية مغرب عنز. دعا المشاركون فيها كل المسلمين في أنحاء العالم إلى إيقاف تمادي اليهود على المقدسات الإسلامية والتي وصل بهم الحال إلى أن يسيئوا إلى قبلتهم المقدسة. وخرجت 5 مسيرات لأبناء مديرية المنار، ومسيرتان في مديرية جهران، ومسيرة في ميفعة عنز، و6 مسيرات في مديرية عتمة، ومسيرتان في مديرية عنز، و3 مسيرات في مديرية وصاب العالي، ومسيرتان في مديرية وصاب السافل. أكد المشاركون على أن الشعب الذي وصفه رسول الله بشعب الحكمة والإيمان لن يتخلى عن مقدساته الإسلامية ولن يسمح بتمادي اليهود المستمرة، ويجب وضع حد لها.
9: أجعلتم كسوة الكعبة وتشدق بعمارة بيت الله الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وخرج إلى ساحات الجهاد مناصرا للكعبة المشرفة والمقدسات الإسلامية من الإساءات الأمريكية الترمبية اليهودية؟ لا يستوون عند الله، وما كانوا أولياؤه إن أولياؤه إلا اليمنيون. شرف ديار حبي المسيرة دمار.
0: تنديدا بإساءة المجرم الصهيوني ترامب لمكة المكرمة، خرج أبناء محافظة عمران في مسيرات حاشدة بمركز المحافظة والمديريات.
10: حناجر الأنصار تنتصل للكعبة المشرفة وتحذر الأمة من مغبة السكوت عن مقدساتها. الساحة المركزية بمحافظة عمران، الحشد يسأل أين موقف خادم الحرمين وشعب الحرمين نصرة للكعبة المشرفة.
11: نقول المعدوه ترامب بجرأتك على المقدسات الإسلامية فقد دخلت عداوة مباشرة مع اليمنيين، وهي عداوة لا قبل لك بها.
12: ففلذات أكبادنا ورؤوسنا ودماؤنا في سبيل الله وإعلاء لكلمة الله وفي سبيل أقدس مقدسات الأمة الكعبة المشرفة.
13: بهذه الاستفزازات وبهذه الأعمال الإجرامية يريد أن يحقق له انتصارا، لكنه في الحقيقة قد تلقى ضربات تلو الضربات.
14: ومن يدعون أنفسهم خداما للحرمين الشريفين نراهم اليوم لا يدافعون عن بيت الله ولا بكلمة واحدة.
15: مبروك النصر لإيران.
10: مسيرات سفيان، الجبل، بني صريم وخمر، الساحات تؤكد رفضها للإساءات المتكررة والممنهجة لمقدسات الإسلام من قبل الصهيونية العالمية. وهنا حشود مديريات القفلة، بكيل السواد، ثلاء وريدة، حشود تحذر المجرم ترامب من التطاول على الإسلام ومقدساته، وتضيف لا قبل لك أيها الأرعن بعداوة مباشرة مع اليمنيين. رجال الإيمان والحكمة في مديريات المدان، صوير، السودة وشهارة، الجموع تبارك للسيد القائد وللأمة العام الهجري الجديد، وتدعو شعوب الأمة لاستخلاص دروس الهجرة النبوية وتفعيلها في الواقع. مديريات العشة، حوث، خارف وذيبين، مسيراتها تبارك لإيران ولبنان وكل محور المقاومة الانتصار في هذه الجولة على أعتى وأجرم جيوش الأرض.
16: أين الغيرة؟ أين الدين؟
17: أين الغيرة؟ أين الدين؟
10: مسيرات ضليمة، السود مع ساحات بني عبد ومسوى. الساحات تؤكد التزامها بنهج المقاومة للمشاريع الأمريكية الصهيونية التي تستهدف الأمة.
16: الجهاد الجهاد،
10: جفوتها مع مقدساتها وضع الأمة موضع الإذلال. شعب اليمن فقط أعاد صياغة معادلة العزة والسيادة، لكن شعوب الأمة وللأسف بعيدة عن استيعاب مفردات الموقف اليمني. من محافظة عمران، محمد الصديق، المسيرة.
0: وشهدت محافظة تعز خروج مسيرات شعبية انتصارا للمقدسات الإسلامية ورفضا وتنديدا لإساءات المجرم ترامب للكعبة المشرفة.
17: عزة كل الله ولمن سار بنهج الله.
18: خروج حاشد هنا في تعز تلبية لدعوة السيد القائد واستنكارا ورفضا لإساءات محور الشر العالمي بقيادة أمريكا وإسرائيل وأدواتهم للمقدسات الإسلامية.
17: مكة مكة خط أحمر.
19: الخروج تنديدا بالإساءة المجرم الصهيوني ترامب لبيت الله لمكة المكرمة وتدشينا للانتصارات العظيمة التي حققتها محاورة مع محور المقاومة وانتصرت إيران على اليهود والنصارى وعلى هذا المجرم ترامب.
20: وهي ليست الأولى ولن تكون الأخيرة لاستهداف مقدسات المسلمين، ونحن حقيقة لا نستغرب الموقف الذي قام به. نحن نستغرب من الذين لا يزال على أعينهم غشاوة أننا لسنا مستهدفين ولا إسلامنا ولا مقدساتنا.
17: مبروك النصر لإيران.
18: وفي 13 ساحة في مديريات التعزية وصالة ومقبنة وخدير وشرع بالرونة وحيفان والصل وسامع وشرع بالسلام وماوية والمواسط والمسراخ وصبر الموادم، هتفت الحشود وأكدت موقفها الرافض للمشروع الصهيوني أمريكي والمساند لمحور المقاومة.
17: في وجه ترامب الكافر.
21: وهذا تعبير من الشعب اليمني عن خروجه عن استنكاره لهذه الخطوة التي أقدم عليها المجرم ترامب.
22: لن نفرط بمقدساتنا ولندين هذه الإساءة الذي أساءها ترامب للكعبة المشرفة، ونحن مستعدون للمواجهة حتى بالسلاح.
23: وكلنا مجاهدين في سبيل الله حتى آخر قطرة من دمانا.
17: قبلتكم يا مسلمين.
18: وفي حين أدانت الجموع المحتشدة صمت المطبعين وهوان المهرولين، فإنها أكدت بأن غدا لناظره قريب وأن سقوط مشاريع العدو قد بات وشيكا، وما هذه الإساءة المتكررة للمقدسات الإسلامية إلا شاهدا على إفلاس وهزيمة المشروع الصهيوني الأمريكي.
17: الله أكبر.
18: تنديدا بإساءات المجرم الأمريكي ترامب تخرج الجماهير اليمنية خاصة هنا في تعز تنديدا بهذه الجريمة وتؤكد موقفها الثابت تجاه قضايا الأمة العادلة والمشروعة وإسنادها لمحور المقاومة. من محافظة تعز فضل النهاري، المسيرة.
0: وشهدت محافظة إب مسيرات جماهيرية حاشدة في مختلف مديرياتها تأكيدا بأن الإساءة لمقدسات الأمة لن تمر، وداعية كل أبناء الأمة للتحرك للجم المجرم ترامب وأمثاله من الصهاينة.
24: في مشهد حاشد جسد عمق الارتباط بمقدسات الأمة ورفض المساس بها، خرج أبناء مديريات الظهار والمشنة وريف إب وجبلة بمحافظة إب في ساحة الرسول الأعظم بمركز المحافظة في مسيرة جماهيرية واسعة للتنديد بالإساءة التي صدرت عن المجرم الصهيوني ترامب بحق مكة المكرمة، مؤكدين موقفهم الرافض والمستنكر لكل الإساءات المتعمدة والمتكررة التي تستهدف مقدسات الإسلام ورموزه العظيمة. وأكد المشاركون أن الإساءة لمكة المكرمة تمثل استفزازا لمشاعر المسلمين كافة ومحاولة يائسة للنيل من قدسية أقدس بقاع الأرض وقبلة المسلمين، كما باركوا للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله وللأمة الإسلامية جمعاء حلول ذكرى الهجرة النبوية الشريفة والعام الهجري الجديد.
17: يا مسلمين
25: يا مسلمين
17: إن ساعتكم
24: وشهدت مديريات يريب
1: أمريكا وانكسرت
24: والرضمة والسدة والنادرة وجبلة والمخادر والكفر والسياني وذي السفال، مسيرات حاشدة عبر خلالها المشاركون عن إدانتهم الشديدة للإساءات المتواصلة بحق المقدسات الإسلامية، مؤكدين أن ما صدر عن المجرم الصهيوني ترامب يأتي في سياق الحرب الممنهجة التي تشنها الصهيونية العالمية وأذرعها ضد الأمة الإسلامية وقيمها ورموزها الدينية.
1: كل الشعب على استعداد.
24: وفي مديريات حبيش وبعدان والشعر والسبرة والعدين وحزم العدين وفرع العدين ومذيخرة جدد المشاركون تمسكهم بنهج القرآن الكريم وثباتهم على طريق نصرة الإسلام وقضايا الأمة، مباركين للجمهورية الإسلامية الإيرانية ولبنان ومحور المقاومة الانتصار الذي تحقق في مواجهة العدو الإسرائيلي. يؤكد اليمنيون أن مقدسات الأمة خط أحمر لا يمكن قبول المساس به أو التفريط فيه، وأن أبناء اليمن سيظلون أوفياء لقضايا أمتهم متمسكين بهويتهم الإيمانية وموقفهم الثابت في مواجهة كل محاولات الاستهداف أيا كان نوعها. من محافظة أبي عبد الواسع الهتار، المسيرة.
0: خرج أبناء مديريات محافظة حجة في مسيرات حاشدة غاضبة من الإساءات الصهيونية الأمريكية الممنهجة ضد مقدسات الإسلام ورموزه.
2: الشعب اليمني حاضر،
3: الشعب اليمني حاضر
2: في وجهة رب الكافر،
4: بالغضب الشعبي العارم خرج أبناء مديريات محافظة حجة في مسيرات حاشدة في أكثر من 160 ساحة، البداية من المدينة وفيها خروج شعبي مسلح أكد أن الإساءات الممنهجة لمقدسات ورموز الإسلام من قبل الصهيونية العالمية وأذرعها ستزيد اليمنيين بالتمسك بالمقدسات.
2: الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. لبيك يا بيت الله، لبيك يا بيت الله، لبيك يا بيت الله.
5: وأمريكا الشيطان الأكبر.
4: وخرج أبناء مديريات كحلان عفار ونجرته وذرته المغربة والشغادرة في مسيرات شعبية حاشدة أكدوا خلالها أن تخاذل الأمة وصمتها من الأسباب التي شجعت الأعداء على استمرار إساءاتهم لمقدسات الأمة، مطالبين الشعوب الإسلامية باتخاذ مواقف مشرفة إزاء هذه الجرائم الصهيونية المسيئة للقرآن الكريم ومكة المكرمة. أبناء تهامة من عبس وحيران وحرض وميد خرجوا في مسيرة شعبية حاشدة أكدوا فيها أن إساءة المجرم ترامب لمكة المكرمة تعكس حالته النفسية الانتقامية لتزامنها مع هزيمته التاريخية من قبل إيران الإسلام. كما خرجت مسيرات في ذات المديرية رفضت الإساءة الصهيو أمريكية لمقدسات الإسلام.
25: قبلتنا هي خط أحمر.
4: وفي مديرية مستبى خرج أبناؤها في مسيرات شعبية حاشدة باركوا فيها للجمهورية الإسلامية الإيرانية وحزب الله وجبهة الجهاد والمقاومة الانتصار الإلهي التاريخي العظيم على أعتى جيوش الأرض وأكثرها إجراما.
25: ثبات الشعب الإيراني.
4: وخرج أبناء مديريات وشحة وقارة وكشرة وبكيل المير وخيران المحرقة وكعيدنة وأسلم وقفل شمر في مسيرات شعبية حاشدة أكدوا فيها أن اليمن ماض في نصرة الإسلام وشعوبه ومقدساته، معتبرين إساءة ترامب الكافر لمكة المكرمة دليل ضعف وعجز تنم عن حالة انتقامية لهزيمته الساحقة أمام جبهة الإسلام.
26: قبلتكم يا سليمان.
4: أبناء مديرية المحابش يتخرجوا في مسيرات شعبية حاشدة باركوا فيها للسيد القائد ذكرى الهجرة النبوية الشريفة، مؤكدين ثباتهم على موقف الجهاد في سبيل الله نصرة للإسلام.
6: مبروك النصر لإيران،
4: وشهدت مديريات الشرفين من كحلان الشرف والمفتاح والشاهل وأفلح الشام وأفلح اليمن خروجا شعبيا في مسيرات حاشدة دعت إلى الإعداد والاستعداد لجولات المواجهة القادمة مع العدو، وباركت لإيران ولبنان وشعوب محور الجهاد والمقاومة الانتصار التاريخي الكبير على العدو الأمريكي والصهيوني.
7: تنديدا بإساءة المجرم الأمريكي الكافر ترامب لبيت الله الحرام مكة المكرمة وخروجا في سبيل الله، خرج أبناء الشعب اليمني في محافظة حجة تلبية لداعي الجهاد ونصرة للأقصى ومكة المكرمة. من محافظة حجة وليد طهر، المسيرة.
0: في محافظة الضالع خرجت حشود جماهيرية في مديريات دمت وجبن والحشا وقعطبة رفضا واستنكارا لجريمة الإساءة لبيت الله الحرام من قبل المجرم ترامب.
8: في مشهد جماهيري حاشد حمل رسائل الغضب والرفض والإدانة والاستنكار، خرج أبناء محافظة الضالع في مظاهرات واسعة بمديريات دمت وجبن والحشا وقعطبة استجابة لله ورسوله ولداعي الدين دفاعا عن المقدسات الإسلامية والتعبير عن الرفض والاستنكار للإساءة لمكة المكرمة من قبل المجرم ترامب، مرددين الهتافات المؤكدة على مكانة المقدسات الإسلامية في وجدان الأمة وأن المساس بها يمثل عدوانا على كافة المسلمين في مختلف أنحاء العالم. المشاركون أكدوا أن مكة المكرمة رمز لوحدة الأمة وقبلتها ومهوى أفئدة المسلمين من كل فج عميق، وأن الإساءة إليها يمثل انتهاكا صارخا لكل الخطوط الحمراء. وفي أجواء سادها الحماس والغضب شدد المحتشدون على أهمية التمسك بالثوابت الإسلامية والدفاع عن المقدسات ورفض كل أشكال الإساءة والاستفزاز التي تستهدف الرموز الدينية وتحاول النيل من مكانتها في نفوس المؤمنين، مجددين التضامن الكامل والمطلق مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، ومؤكدين أن الدفاع عن المقدسات مسؤولية جماعية وأن الأمة مطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى بتوحيد الموقف وتعزيز الحضور العالمي بمزيد من الوعي والتمسك بثوابتها مهما كانت التحديات. من محافظة الضالع جميل المقرمي، المسيرة.
0: تشهد أبناء محافظة ريما في مركز المحافظة ومختلف المديريات تنديدا بالإساءة لقبلة المسلمين من قبل الكافر ترامب.
9: في مسيرات غضب تداعى إليها أبناء محافظة ريما، هذه مركز المحافظة الجبين، وتنديدا بالإساءة إلى قبلة المسلمين وأطهر البقاع المقدسة من قبل الكافر ترامب، خرج أبناؤها مستنكرين الصمت العربي والإسلامي إزاء التطاول اليهودي على مقدسات الأمة، خرجت لتؤكد أن المساس بالمقدسات الإسلامية خط أحمر لا يمكن السكوت عنه. أبناء مديرية الجبين وبني الضبيبي وبجهوزية تعبوية عسكرية خرجوا حاملين راية الجهاد ومعلنين الاستعداد لمواجهة اليهود دفاعا عن مقدسات المسلمين في مسيرات حاشدة أعلنوا خلالها أن الإساءة للمقدسات جريمة يجب معاقبة مرتكبيها. الغضب الشعبي إزاء هذه الجريمة والعمل على الدفع بالمسلمين لإعداد العدة في مواجهة مخططات اليهود هو ما أعلنه رجال مديرية بلاد الطعام في عدد من المسيرات الحاشدة مستنكرين الصمت الإسلامي تجاهها. وفي مديرية السلفية احتشد رجالها الغيارة ذودا عن الدين والمقدسات الإسلامية في مسيرات حاشدة دعوا خلالها الأمة إلى إغلاق السفارات الأمريكية وطرد سفرائها وتصويب بوصلة العداء نحو اليهود. مزهر برجالها خرجت وبعنفوان معلنة أن الجهاد ذودا عن المقدسات هو من أشرف القربات إلى الله تعالى خصوصا والمعركة اليوم في مواجهة ألد أعداء الأمة. وإلى ساحات العزة والكرامة خرج أبناء مديرية الجعفرية مستنكرين ما أقدم عليه الكافر ترامب من استهزاء بمقدسات المسلمين ومؤكدين أن الصمت على ذلك جريمة. رجال كسمة الأوفياء احتشدوا مجددين الدعوة لكافة المسلمين بالتحرك لمناهضة المخطط اليهودي الذي يستهدف كيان الأمة وهويتها الإسلامية عبر الإساءات لمقدساتها. إن الإساءة المتكررة لمقدسات المسلمين من قبل اليهود وعلى رأسهم الكافر ترامب لا يعفي الأمة الإسلامية أن تقوم بدورها نصرة للمقدسات، فإما مواصلة الخضوع والاستسلام أو النهوض بعزة الإسلام ومواجهة الكفر وأهله كما يفعل اليمنيون. من محافظة ريم عطف المرشدي، المسيرة.
0: تنديدا واستنكارا بإساءة المجرم الكافر الصهيوني ترامب لمكة المكرمة خرج أبناء البيضاء في مسيرات غاضبة.
10: يا مسلمين ذل سهاء عبد إبستين أين الميرة وأين الدين كونوا ضد المجرمين.
11: مسيرات حاشدة في البيضاء تنديدا بإساءة المجرم الصهيوني الكافر ترامب لمكة المكرمة واستنكارا لصمت الأمة وتخاذلها المشجع للأعداء على التمادي في استباحة دماء ورموز ومقدسات الأمة.
12: لأجل هذا ملعون الوالدين خريج كلية سبستين الذي ما سلمتش عليه حتى الطيور وهي تمشي في جناحها. إنما احنا نقول لك انت الزبالة وابوك الزبالة ودولتك الزبالة وانت وامريكا والغرب كلها زبالة.
10: الشعب اليمني حاضر في وجهك بالكافر.
11: تؤكد هذه الحشود الغاضبة من ساحة مربع رداع أن إساءة الإبستيني الصهيوني ترامب لأقدس بقاع الأرض وكعبتها المشرفة إثبات حي على أن الإساءات الأمريكية للمقدسات ليست فردية بل توجه رسمي وعلى الأمة أن تدرك ذلك.
10: وأمريكا الشيطان الأكبر من صنعاء إلى طهران مبروك النصر لإيران.
11: ومن ساحة مربع البيضاء بارك المشاركون لإيران وحزب الله ومحور المقاومة انتصارها التاريخي على أشر وأجرم الجيوش وأعظمها خطرا على الإنسانية جمعاء.
13: وهو الكافر وهو المجرم وهو الزبالة وهو القمامة. أما الكعبة المشرفة فهي شرفها الله ونحن حمايتها.
14: والإسلام هو دين الله والكعبة هي بيت الله ورجال اليمن ورجال الأمة الشرفاء هم من يقاسوا على مقدسات الأمة.
10: إنكم يا مسلمين
15: ابن
10: سهاء عبد
15: الله
11: حشود مديريات المربع الأوسط دعت الجميع إلى استشعار المسؤولية واستيعاب الخطر المحدق والاستعداد والإعداد لمواجهة العدو الألد والأخطر والأبشع.
15: هزمت أمريكا وانكسرت،
16: نيابة عن الأمة ينبري اليمنيون في مواجهة أعداء الله والمقدسات والأمة، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. من محافظة البيضاء عباس حسين، المسيرة.
0: وشهدت محافظة مأرب مسيرات جماهيرية حاشدة في مختلف مديرياتها نصرة للمقدسات الإسلامية وتنديدا بالإساءة الصهيونية الممنهجة بالتزامن مع إحياء ذكرى الهجرة النبوية الشريفة.
19: الكعبة هي بيت الله، وأمريكا دول الله.
20: نصرة للمقدسات الإسلامية التي تصر الصهيونية العالمية بأدواتها على استهدافها والإساءة إليها بشكل مستمر وممنهج، شهدت محافظة مأرب خروج مسيرات حاشدة. البداية من مديرية الجوبة، حيث خرجت مسيرة حاشدة نددت بإساءة المجرم ترامب لمكة المكرمة وأدانت الإساءات الممنهجة لمقدسات ورموز الإسلام من قبل الصهيونية العالمية.
19: الشعب اليمني حاضر،
21: الشعب اليمني حاضر
19: في وجه ترامب
21: الكافر.
20: كما شهدت مديرية صروة خروجا شعبيا واسعا أكد المشاركون فيه أن تخاذل الأمة وصمتها الرسمي والشعبي هما من أهم الأسباب التي شجعت الأعداء على الاستمرار في هذه الممارسات الإجرامية الخطيرة بهدف فصل الأمة عن مصادر هدايتها والصد عن دين الله ونهجه. وفي مديرية مجزر خرجت مسيرة حاشدة لأبناء مديريات المربع الشمالي بالتزامن مع مسيرات حاشدة شهدتها مديريات حريب القراميش،
22: تبلغكم يا مسلمين،
23: تبلغكم يا مسلمين،
22: تبلغ الساعة بلادستان،
23: تبلغ الساعة بلادستان،
20: ماهرية بدبدة،
27: تبلغنا يا خط الأحمر،
23: تبلغنا يا خط الأحمر،
20: الجناح بحريب والعبدية، باركت لإيران وحزب الله ومحور الجهاد والمقاومة الانتصار التاريخي ضد أعتى جيوش الأرض وأكثرها إجراما.
28: الموت أمريكا، الموت إسرائيل.
20: وقد باركت المسيرات الحاشدة في مأرب للسيد القائد والأمة الإسلامية حلول ذكرى الهجرة النبوية الشريفة، مؤكدة للثبات على نصرة الإسلام ومجددة الاستعداد والجهوزية التامة لجولة قادمة من المواجهة ضد عدو لا يخفي نوايا غدره وخيانته. من محافظة مأرب عبد الله السقاف، المسيرة.
0: شهدت مديريات محافظة الجوف مسيرات جماهيرية غاضبة تحت شعار التنديد بإساءة المجرم الصهيوني ترامب لمكة المكرمة، أكد خلالها المشاركون رفضهم المساس بالمقدسات الإسلامية.
19: كل من حاضر،
23: الشعب اليمني حاضر
19: في وجه ترامب الكافر،
23: في وجه ترامب الكافر.
9: في مشهد إيماني غاضب خرج أبناء مديريات محافظة الجوف في مسيرات جماهيرية غاضبة تحت شعار التنديد بإساءة المجرم الصهيوني ترامب لمكة المكرمة، وتأكيدا على عظمة المقدسات في نفوس المسلمين ورفضا لهذه الجريمة الشنيعة. الآلاف من أبناء مديريتي الحزم والمتون احتشدوا في مسيرتين غاضبتين رافعين الشعارات المنددة بالإساءة لمكة المكرمة، مؤكدين أن استهداف المقدسات الإسلامية يمثل عدوانا على الأمة بأسرها ولا يمكن السكوت عنه أو القبول به. كما بارك المشاركون في الحزم والمتون الانتصار الذي حققته الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مواجهة العدوان الصهيوني الأمريكي، معتبرين ذلك انتصارا لمحور المقاومة ولكل أحرار العالم.
19: أمريكا الشيطان الأكبر،
23: أمريكا الشيطان الأكبر،
19: إنا ننتظر
1: وإلى مديريات الخلق المطمة والغيل. شهدت الساحات في هذه المديريات حضورا جماهيريا واسعا، أكد المشاركون فيه أن الأمة الإسلامية مطالبة باتخاذ موقف موحد تجاه كل أشكال الإساءة لمقدساتها، مجددين ثباتهم على نهج الجهاد والمقاومة.
2: انتصرت إيران، انتصرت،
3: انتصرت إيران، انتصرت.
1: وفي مديريات الحميدات والمصلوب وبرط العنان ورحوب عبر المشاركون في هذه المديريات عن غضبهم الشديد إزاء التصريحات المسيئة لمكة المكرمة، مؤكدين أن الدفاع عن المقدسات واجب ديني وأخلاقي. كما رفع المشاركون عبارات التهاني والتبريكات للشعب الإيراني وقيادته بمناسبة الانتصار الذي أحرزته الجمهورية الإسلامية الإيرانية، معتبرين ذلك فشلا للمشاريع الصهيونية والأمريكية في المنطقة.
2: مكة مكة خط أحمر، أمريكا الشيطان الأكبر.
1: وفي مديريتي المراشي ورجوزة احتشدت الجموع في مسيرات غاضبة منددة بالإساءة لمكة المكرمة، مؤكدة أن المساس بأقدس بقاع الأرض يمثل استفزازا لمشاعر المسلمين كافة. خرجت الجو بكل مديرياتها تضامنا مع بيت الله وتنديدا بتغريدة المجرم الكافر الصهيوني ترامب ضد بيت الله، والمسلمون يؤكدون أنهم جاهزون لمهجات المجرم ترامب ومتمسكين بالله وبكتابه ورسوله والبيت الحرام. من حزم الجو محمد النوعة، المسيرة.
0: محافظة المحويت كغيرها من المحافظات الحرة خرجت بحشودها في ساحات مختلفة نصرة لمقدسات الأمة ورفضا للإساءة الأمريكية لمكة المكرمة.
5: وسط صمت الأمة وسكوتها أمام إساءة الصهاينة للمقدسات الإسلامية وآخرها إساءة الكافر ترامب للكعبة المشرفة، اليمن بشعبه يواجه بحكمته وإيمانه ونفيره وحشوده إساءاتهم بغضب ومواقف. عاصمة المحويت وفي يومها المشهود تلتف حول الكعبة بحشودها مناصرة وحول أقصاها وقرآنها رافضة كل أشكال الإساءة، وبمسيرة حاشدة صدحت الهتافات فيها بالموقف داعية للنفير وتحمل المسؤولية للدفاع عن المقدسات.
17: نحن هنا في اليمن سنقاتل وسندافع، لو لم يبقى إلا أنفسنا نحن في اليمن للمدافع على المقدسات سندافع.
18: سنكون الأعداء شوكة في نحورهم وفي أعناقهم حتى ينصر الله بنا الدين والإسلام.
24: وهذه مكة المكرمة الذي هي البيت العتيق، كيف ما نحافظ عليها وكيف ما تسير الدماء من أجلها؟ والله لو فنينا كلنا على قطرة قطرة دم ما نفرط فيها.
2: أين الغيرة؟ أين الدين؟
5: أين الغيرة؟ أين الدين؟ إلى شرق المحويت ومديرياتها الطويلة وشبام كوكبان احتشد الأحرار فيها بالمواقف المبدئية مناصرين مقدسات الأمة ومظلوميها في مسيرتين منفصلتين أكدت التمسك بالموقف النابع من هويتهم الإيمانية.
25: هذا الفعل هو فعل المجرمين وفعل الأندال من الصهاينة الأمريكان والإسرائيليين، ونحن نرفض هذا الأسلوب.
2: معكم كل
5: الأمريكان. الموقف الغاضب امتد بحشوده إلى مديريتي الرجم وجبل المحويت بمسيرتين منفصلتين أكدتا أن تخاذل الأمة وصمتها شجع على استمرار الصهاينة للإساءة المتتالية لمقدسات الأمة، وحذرتا من عواقب الصمت الوخيمة.
28: الله أكبر، الموت الأمريكا، الموت.
5: الخبت بحشودها لبت مناصرة لمقدساتها في مسيرات مختلفة، مباركة لإيران وحزب الله والمقاومة الانتصار التاريخي ضد العدو الأمريكي والإسرائيلي. كما احتشدت بني سعد في ساحة أخرى أكدت استمرار الجهودية والإعداد للجولة الحتمية القادمة ضد العدو التاريخي للأمة.
28: قبلتنا يا خطنا أحمر،
23: قبلتنا يا خطنا أحمر.
5: جبال حفاش وشواهق ملحان احتضنت مواقف العزة والكرامة بمسيرات مختلفة أكدت جميعها استمرار النفير نصرة لمقدسات الأمة وانتصارا للمظلومين ومقارعة الظالمين حتى تحقيق النصر الموعود.
28: الموت لإسرائيل.
0: وشهدت مديرية القبيطة بمحافظة لحج اليوم الثلاثاء خروج ثلاث مسيرات جماهيرية حاشدة انتصارا للمقدسات الإسلامية ورفضا وتنديدا بالجريمة الأمريكية المتمثلة بالإساءة المقصودة والاستهزاء المتعمد بالكعبة المشرفة، وتجديدا لموقف الثبات في نصرة القضية الفلسطينية ودعم الشعبين الفلسطيني واللبناني. وجدد المشاركون في المسيرات تأكيدهم على التمسك بكتاب الله والدفاع المستميت عن المقدسات الإسلامية والوقوف المبدئي إلى جانب الشعبين الفلسطيني واللبناني ومقاومتهما الباسلة وإعلان البراءة من أعداء الأمة، مع تنديد الشديد بالصمت الدولي المعيب تجاه الجرائم المرتكبة بحق المدنيين في غزة ولبنان. وأشار بيان المسيرات إلى أن الشعب اليمني سيظل ثابتا في موقفه المناصر للقضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية للأمة. وصلنا للختام، وللمزيد تابعونا على موقعنا الإلكتروني المسيرة.net.ye. في أمان الله.

وكلمة الله هي العليا، كلمة الله دائما دائما هي العليا، وهي لا تنخفض وهي لا تسقط، تبقى عالية دائمة. والأمة كلما تمسكت بها والمؤمنون كلما التزموا بها واتبعوها يكونون هم الأعلون. ولذلك لم يقل هنا وكلمة، قال وكلمة الله بالرفع، وكلمة الله هي العليا لأنها دائما كأمر ثابت هي العليا.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. العلاقات الشخصية عبر منصات التواصل الاجتماعي مع عناصر مدربة ومجيدة للهجات العربية المتنوعة لإقامة علاقات مع المستهدفين تحت عناوين جذابة توحي بأنهم منخرطون في دعم مناصرة القضية الفلسطينية وموقف اليمن من قضايا الأمة. وفي بعض الحالات تم استخدام أجانب غير عرب لاستدراج البعض للسفر إلى الخارج، ومن ثم تجنيدهم بشكل مباشر. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 1999.

0: وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
1: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة

0: الشريعة والقانون، جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
1: مش وقته خالص.
2: اش في مالك خوفتنا؟
1: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا. حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
2: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح؟ وصلاح جاوب وليت.
1: بث لي انت فيك الخير.
2: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي الا قليل
1: اللي في جيبي، يلا يكفي اشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
3: لحظة، انت رقمك 7-0.
1: ايوه
3: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
4: سفري؟
5: باقات سفري من 7-0، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
3: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
6: 7-0، أصالة وتواصل.
7: سرطان القولون والمستقيم هو أحد السرطانات التي تصيب الجهاز الهضمي، ولهذا السرطان العديد من الأعراض، أبرزها حدوث تغير مستمر في حركات الأمعاء سواء الإسهال أو الإمساك، الإصابة بالنسيف الشرجي أو ظهور دم في البراز، اضطرابات وتقلصات مؤلمة بشكل دائم في البطن، الشعور أن الأمعاء لا تفرغ ما بها تماما، الشعور بالضعف والإرهاق بشكل مستمر، فقدان الوزن بشكل كبير بدون أي أسباب. عند ظهور هذه الأعراض بادر فورا لمراجعة الطبيب، فالكشف المبكر يساعد على علاج سرطان القولون والشفاء منه.
8: الحملة الوطنية العاشرة للتوعية بسرطان القولون،
7: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
9: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط سائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
10: الجمهورية الإسلامية في إيران بحرسها الثوري المجاهد الشجاع وجيشها الباسل قائمة بواجبها الجهادي المقدس في الدفاع المشروع والتصدي للأعداء بكل قوة. واستهدفت العدو الإسرائيلي والقواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة وهي تمتلك القدرات العسكرية الضاربة والإمكانات اللازمة للتنكيل بالأعداء، وتمتلك الإرادة الحرة والشجاعة لاتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة لمواجهة ذلك العدوان. القيادة في الجمهورية الإسلامية في إيران هي قيادة تمتلك العزم الإيماني والروح الجهادية والبصيرة العالية والإرادة الصلبة للثبات

0: أسعد الله مساءكم مستمعينا الأعزاء، نتمنى لكم متابعة ممتعة على أثير إذاعة آفاق، وتستمعون الآن للفترة المسائية آفاق هذا المساء مع أحمد الصنعاني.
1: صلوة الله على محمد وعلى آله. أهلا وسهلا بكم أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في مستهل هذه الفترة المسائية المباشرة عبر أثير إذاعة آفاق FM 98.7 و98.5، كذلك من يتابعنا في هذه الأثناء وعلى مدار الساعة عبر ترددي أو عبر تطبيقي ماكسلر وغاردن والبث الفضائي. أهلا بكم جميعا في هذه الفترة المسائية التي هي من إخراج على الهواء مباشرة محمد الجابري.
2: في مقدمتها الوقفات الجبلية المبهجة العظيمة المعبرة عن العزة الإيمانية لشعبنا.

إذن أيها الأحرار في كل مكان، في كل عام هجري جديد تقف الأمة الإسلامية أمام محطة عظيمة من محطات التأمل والمراجعة واستلهام الدروس والعبر. من أعظم طبعا الحديث والوقوف في بداية كل عام أمام ومع أعظم حدث غير مجرى التاريخ الإنساني، وهو الهجرة النبوية الشريفة، تلك الهجرة التي لم تكن يعني مجرد انتقال من مكان جغرافي معين إلى آخر، من مكة إلى المدينة، بل كانت انتقالا من مرحلة الاستضعاف إلى مرحلة بناء الأمة، من مما كانت عليه ومما كانت تعيشه أيضا، وانتقل كل ذلك إلى أفق الدولة والتمكين والنهوض الحضاري وفق معايير ذلك العصر. في هذه الأيام المباركة تتزامن ذكرى الهجرة النبوية مع مشهد إيماني وشعبي مهيب شهدته العاصمة صنعاء اليوم، وشهدته كذلك بقية المحافظات. اليوم خرجت الجماهير اليمنية في مسيرات مليونية حاشدة، كان ذلك تعبيرا عن غضبها وعن استنكارها للإساءات التي طالت أقدس مقدسات المسلمين وهي مكة المكرمة. وكان الخروج أيضا تأكيدا على أن الأمة التي ترتبط بقبلتها وبقرآنها وبنبيها لا يمكن أن تقبل المساس بقداستها أو الصمت أمام أي إساءة تستهدف دينها وهويتها أو أي من مقدساتها. المسيرات المليونية والحشود أيضا التي سارعت وحرصت على الخروج وإرسال الرسائل، هذه الحشود اليوم وجهت وحملت عدة رسائل واضحة للداخل والخارج للعالم أجمع، مفادها على مستوى المقدسات أن مكة المكرمة ليست مجرد بقعة جغرافية أو مكان يعني يقدسه المسلمون عن بعد. التأكيد كان أن يعني والتعبير أيضا باللغة المفهومة أيضا أن مكة المكرمة هي قلب الأمة الإسلامية، أن مكة المكرمة هي قبلة الأمة الإسلامية، هي ما هو أفئدة المسلمين في كل مشارق الأرض ومغاربها. الحشود أيضا حملت رسائل واضحة بأن أي إساءة للكعبة المشرفة للقبلة قبلة المسلمين المقدسة ذلك يمثل استفزاز لمشاعر أكثر من مليار مسلم حول العالم. في ميدان 70 هو في قلب العاصمة صنعاء كانت الفعالية والمسيرة الكبرى والمركزية، احتشد في هذا الميدان، احتشدت الجموع المليونية وارتفعت المصاحف فوق الرؤوس، ارتفعت معها صور الكعبة المشرفة وأعلام فلسطين ولبنان وإيران. المشهد مكتمل عبر وعكس عن حالة الوعي وحالة الارتباط العميق بين الدفاع عن المقدسات وبين مواجهة المشاريع التي تستهدف الأمة في دينها وفي هويتها وفي سيادتها وفي مقدساتها. فإذا أيها المستمعون الكرام، حين نتأمل الهجرة النبوية الشريفة يعني نجد أن هناك أو أن التاريخ قدم نموذجين، وهذين النموذجين يعني متباينان في شكل ومضمونهن أيضا، متباينان في يعني في ما بين التعامل مع رسالة السماء. النموذج الأول كان وتمثل في مجتمع مكة الذي غلبت عليه الحسابات المادية والمصالح الضيقة والمصالح الدنيوية، فوقف كثير من زعمائه في ذلك المجتمع وقفوا في وجه الرسالة الإلهية، رغم أنه كان الحق واضح وهم يعرفون أيضا من هو النبي ومن يعني يعرفونه على المستوى الشخصي وكيف كان يتعامل معهم على مستوى حياته بكله، لكنهم اختاروا بالمقابل الاصطفاف بكل غرور وبكل عنجهية وبكل كبر وبكل حقد، اصطفوا إلى جانب الطغيان، اصطفوا إلى جانب الاستكبار. كان يعني بعض زعماء ذلك المجتمع في مكة يعني خوفا من على نفوذهم وعلى مصالحهم، كما تخاف اليوم الأنظمة الخليجية
من يلفون لفها حينما يرون الحق ويرون الباطل ويصفون رغم ذلك مع الباطل. النموذج الثاني كان مجتمع الأنصار. مجتمع الأنصار من الأوس والخزرج كان أبناء اليمن من الأوائل الذين فتحوا قلوبهم وفتحوا ديارهم للرسول صلى الله عليه وآله وسلم رسول الأعظم، وكانوا من أول من آمنوا برسالة النبي الأكرم، كانوا من سارعوا في تقديم أروع صور الإيثار والتضحية والنصر في مرحلة المؤاخاة وفي سناد ومؤازرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فاستحقوا بذلك أن يخلدهم القرآن الكريم وأن يمنحهم الله وسام الشرف العظيم باسم الأنصار. ومن هذه المقاربة السريعة مستمعينا، اليمنيون يستحضرون هذا الإرث، هذا الإرث الإيماني العظيم، هذا الإرث الإيماني العريق، واليمنيون هم يستحضرون ذلك، يجددون تمسكهم بخيار النصرة، خيار الإسناد، خيار الموقف، الموقف إلى جانب قضايا الأمة العادلة. واليوم وفي هذا الزمن في مقدمة قضايا الأمة هي القضية الفلسطينية، وهي مواجهة المشروع الصهيوني الأمريكي الذي اليوم يستهدف، لا أقول محور عن آخر، وإنما يستهدف شعوب المنطقة بكلها، يستهدف المقدسات الإسلامية بكلها، يستهدف هوية المسلمين. وبالعودة أيضا إلى النموذج الأول الذي ذكرناه، نرى أيضا ممن كانوا في مجتمع مكة ممن اصطفوا إلى جانب الباطل وأبوا واستكبروا إلا أن يستمروا في غيهم رغم وضوح الرسالة الإلهية، رغم الأدلة القطعية كانت حاضرة لمن كان يحكم عقله. اليوم أيضا يتكرر نفس السيناريو، هناك جهتين، هناك فريقين، مجموعتين، يا حق يا باطل. فاليوم نفس الآلية، يعني أحفاد أبا جهل وغيرهم أيضا من حكام الدول الخليجية والدول المطبعة اصطفوا كما اصطف اللي كانوا مستكبرين في ذلك الوقت، أول يعني من أبوا أن ينصاعوا للرسالة الإلهية. عاد هؤلاء اليوم زودوا عن هؤلاك المشركين في أنهم يتحدثون أو يسمون أنفسهم، يزعمون أنهم ينتمون للدين الإسلامي، لكن في الواقع الحال هم من ينخر في جسد الجسد الإسلامي، من يستهدفون الأمة الإسلامية من الداخل بأساليب يعني مبتكرة، أساليب يهودية. لذلك أمام هذا المشهد وأمام هذه المفارقة اليوم، أو لا نستغرب هذا الموقف، موقف اليوم من يصفون إلى جانب الكيان الصهيوني، من يروجون للمشاريع الصهيونية، ومن يعملون أو يجندون أنفسهم كأدوات لتنفيذ هذه المشاريع المشبوهة، المشاريع الصهيونية التي تستهدف بالمقام الأول الأمة الإسلامية. فلا جديد في الأمر، سواء أنهم هؤلاء عدم بنظام حديث، بنظام معمول بالذكاء الاصطناعي، يعني يزعمون أنهم مثلا بالنظام السعودي مثلا يزعمون أنهم خادم الحرمين الشريفين. الخادم الحرمين يعني بمعنى أن تخدم هذا الحرمين وتخدم يعني هذه المقدسات وتخدم أيضا ضيوف هذه المقدسات، وأي إساءة لهذه المقدسات أنت أول من يفتح لقفة عليها، أول من يندد، أول من يسنكر، أول من يشجب، أول من يستخدم يعني الأدوات القوة التي يمتلكها أيا كانت، حتى لو كان مجرد بيان لمواجهة هذه وإدانة واستنكار هذه الأفعال وهذه الإساءات. لكن يعني تتضح صورة أكثر لشعوب العالم ما كنا نتحدث عنه مرارا وتكرارا على مدار العام، ومن يعني منذ أن وعينا أنه نظام آل سعود يعني لا يستحق أن ينال هذا الشرف،
شرف السيطرة والتحكم وإدارة موضوع الحرمين، موضوع مكة، موضوع المدينة، موضوع المقدسات الإسلامية. هذه يعني نتكلم عنها طبعا هذه النقطة في الحج، ونتحدث عنها في العمرة، نتحدث عنها في مثل هذه المناسبات. إدارة هذه المقدسات يجب أن تعطى لكل الأمة الإسلامية، لأنها ليست ملك للنظام السعودي، ولا يحق للنظام السعودي أن يستأثر بها ويعبي خزينته من يعني ما يسميه هو بالسياحة الدينية. فاليوم ومع هذه الإساءة الجديدة، هي متجددة، يعني إساءات يومية دائما نسمع لسان على لسان ترامب، وعلى لسان يعني قيادات، وعلى لسان المنظومة الغربية الصهيونية بشكل عام. فاليوم في المسيرات الجماهيرية أكدت الجموع، أكد البيان أن الأحرار هنا في اليمن لا ينظرون إلى هذه الأفعال الشنيعة، أفعال الإساءة، على أنها فعل عادي، يعني كما تعمل بقية الشعوب وتتعامل معها بناء على ذلك، بمعنى أنهم استطاعوا ترويضها. الشعب اليمني يؤكد أنه لم تستطيعوا أن تنالوا من أو أن تغيروا فكرة ومعنى ومكانة المقدسات الإسلامية، سواء مكة المكرمة، القرآن الكريم، أو الرسول الأعظم صلوات الله عليه وآله وسلم، أو أي من المقدسات الإسلامية. أيضا تزامنت هذه الأحداث مع أحداث أخرى في الجانب الآخر، ما يحدث في فلسطين، وما يحدث في لبنان، في إيران، نتعامل مع ذلك وننظر إلى ذلك على أنها أحداث يعني ما هيش منفصلة عن بعضها البعض، بمن فيها الإساءة، ما يحصل من حتى في العدوان على اليمن، والجرائم المستمرة في فلسطين المحتلة، في غزة تحديدا، العدوان على لبنان، العدوان على الجمهورية الإسلامية، الإساءة للمقدسات، هذا كله لا ننظر إليه على أنه أحداث متفرقة، أحداث منفصلة، بل يراها اليمن، يراها اليمنيون أنها جزء من معركة واحدة، ما بين الحق وما بين الباطل، بين المشروع الهيمنة الأمريكية والاستكبار الأمريكي من جهة، ومشروع بالمقابل الحرية والاستقلال والاستقلال والكرامة من جهة أخرى. وننظر إلى أن ذلك كل حركة وكل تحركات العدو، بما فيها تحركات الأخيرة في أرض الصومال أو أي تحرك للعدو، إنما يفهم ويقرأ وهو كذلك في الواقع من زاوية واحدة، محاولة النيل من الأمة الإسلامية، والنيل خاصة من شعوب محور المقاومة. من يدرك العدو أن هذا المحور، أن هذا الفصيل، أن هذا المكون، أن هذا الحزب يقف حجر عثرة أمام مخططاته الشيطانية الإبستينية الصهيونية، ولذلك تحركنا واحد وشعارنا واحد أيضا، كما عدونا واحد وساحاتنا واحدة، جبهتنا واحدة. عموما اليوم الحشود الجماهيرية المليونية، سواء التي خرجت في العاصمة صنعاء وفي بقية المحافظات، هي حملت رسائل تهنئة ومباركة للجمهورية الإسلامية في إيران قيادة وشعبا على ما قدموا وما بذلوا، وما توج ذلك باتفاق وانصياع المجرم الحرب ترامب، مذموما مدحورا، مهان مدعوس، أمام صلابة وأمام بأس الجمهورية الإسلامية في إيران، وأمام صلابة وبأس محور المقاومة ككل. لذلك كانت اليوم الحشود حملت هذه المباركة وهذه التهنئة أيضا، وهي كذلك أيضا الانتصار لا يخص الجمهورية الإسلامية فقط، وإنما كل المقاومة في لبنان، في فلسطين، في العراق، في اليمن، وهو انتصار كبير، وهو كذلك كما جاء في البيان، هذا الانتصار تحقق في مواجهة العدوان الأمريكي الصهيوني، و كانت 40 يوم مواجهة فيها ما فيها من البأس ومن الصمود ومن التحدي ومن ربضة الجأش ومن الثقة بالله سبحانه وتعالى وبنصره. واليوم هذه الحشود أكدت أن صمود
الشعوب الحرة وثباتها، وقادر على إفشال مشاريع الهيمنة مهما بلغت إمكانات الأعداء، مهما حاول العدو أن يروج عبر ماكينة إعلامية يعني داخلية أو خارجية بأنه يمتلك السلاح والسطوة والثروة والدبلوماسية والإعلام والتقنية وما إلى ذلك، وهو بذلك يستطيع أن يحسم المعارك التي يدخل فيها، ولا يستطيع أحد أن يصمد أمامه. الواقع تغير تماما، والشعوب التي هي مؤمنة بالله سبحانه وتعالى وبنصره وبتأييده، والتي تنظر إلى هؤلاء الأعداء أنهم أعداء، وأمرنا الله سبحانه وتعالى بمواجهتهم بالإمكانات البسيطة، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. من الشعوب التي تتحرك والمجاهدون الذين يتحركون وفق هذا المبدأ وفق هذا المعيار سينتصرون، واليمن بقواتها المسلحة ترجم ذلك عمليا في معركة البحر الأحمر، حينما أجبر مجرم الحرب ترامب على التوقيع وعلى وقف عدوانه، وقف غاراته الإجرامية، رغم علاقته الكبيرة والودودة يعني العميقة مع الكيان الصهيوني، رغم أنه الأمريكا والبقية والغربية تعتبر نفسها أداة ووسيلة لخدمة الكيان الصهيوني، ومع ذلك أجبرناهم على التخلي. واليوم الجمهورية الإسلامية أيضا تجبر ترامب وتجبر الهيمنة الأمريكية بكل ما تحمل من أبعاد ومن تاريخ ومن علاقة مع الكيان، تجبرها على التخلي عن الكيان. ولذلك اليوم يصعد مجرم الحرب نتنياهو ويتحدث بيقول لا يعنينا هذا الاتفاق، لا يعنينا ولدينا طرقنا الخاصة، وهو يعني ليس ملزم لنا، ومن هذا الكلام أنه لديهم أجندتهم الخاصة، من ضمنها كما يتحدث أنه إسقاط النظام، وسيستمرون في عدوانهم وفي غطرستهم وفي عنجهيتهم لإسقاط النظام كما يزعم وكما يحلم المجرم نتنياهو. طبعا هذه المفارقة لم تحصل من قبل، يعني ربما لم تحصل مطلقا، لأنه في العقلية الصهيونية بشكل عام كل شيء مسخر لخدمة الكيان وتنفيذ مشاريع الكيان وتمهيد المشروع الأكبر الذي هو ما يسمى بالشرق الأوسط الجديد أو بالإسرائيل الكبرى. لكن يعني رضخ العدو الأمريكي بكل ما يحمل من إمكانات ومن إلى آخره، خسائر مهنية معنوية، أقصد على مستوى يعني الهيمنة معنويا، وخسائر أيضا مادية، استهدفت بكل بأس القواعد الأمريكية في مختلف الدول الخليجية، أهينت أيضا أمريكا في مضيق هرمز، وأسقطت لها عدة طائرات، وتم توجيه لها ضربات نوعية، ضربات يعني لأول مرة يحصل العدو، وربما هو تفاجأ أيضا من كمية الرد الإيراني على مستوى السلاح وعلى مستوى الجرأة أيضا وعلى مستوى تحديد الأهداف. هكذا الله سبحانه وتعالى يريد أن يكون الإنسان المسلم بهذه العزة وبهذه الأنفة، بهذه القوة، بهذه الثقة بالله سبحانه، بهذا الإيمان، بهذا الجهاد. النتيجة الحتمية النصر، وإحنا نقول هذا الكلام يعني بعد أن أعلن رئيس الوزراء الباكستاني أنه سيتم توقيع الاتفاقية الجمعة المقبلة، وقد تم التوقيع عليها يعني من قبل ترامب ونائبه وقليباف رئيس المجلس النواب من جهة أخرى وما إلى ذلك، لكن رسميا سيعلن يوم الجمعة القادم. والكلام هذا سواء تم التوقيع عليه يعني أو أن العدو تراجع وانقلب على ما تم الاتفاق عليه، هذه طبيعة اليهود في كل الأحوال، يعني جاهزين الجمهورية الإسلامية في إيران وكذلك كل المحور. ولذلك هو انتصار عظيم، هو انتصار كبير، لا يعني يتعلق فقط ولا يحسب فقط لإيران، أيضا لبقية المحور، بقية المحور كان لهم إسهام كبير وحضور ومشاركة منهم بفضل الله. هنا في اليمن القوات المسلحة اليمنية أعلنت مؤخرا إغلاق البحر الأحمر بشكل كلي أمام الملاحة الصهيونية، وإحنا حاضرين على الزناد. واليوم ما أكده السيد القائد أيضا يحفظه الله في بيانه.

0: لمن سار بنهج الله.
1: فاض الحشد من الموقف، جاء الناس من أنواء صنعاء وأمانة العاصمة كلها. اتسع الغضب لمكة المكرمة، دوى الهدير، هتف يمجد البيت الحرام، يعبر عن قدسيته في وجدان اليمانيين وعموم المسلمين. وإن غاب الموقف تجاه إساءة ترامب الأخيرة في أغلب ديار الإسلام،
2: المثال ليس مبطلاً، ليس مبطلاً أمام المسلمين. أعمال اليهود والنصارى كثيرة ومجالات واسعة واسعة جداً، وهم يحسون بحضور تحركك في أي مجال من المجالات لتضرب عملهم الفلاني، أو لتؤثر على مكانتهم بصورة عامة، أو لتؤثر على ما يريدون أن يكون سائدا.
0: وبلتنا خط أحمر، أمريكا أصل المنكر.
3: إن النفوس التي تدنست بالكفر والفساد والانحلال والإجرام كما كشف في فضيحة جزيرة إبستيل، لا شك أنها لا تطيق قداسة وعلو ورفعة وطهارة الكعبة المشرفة في مكة المكرمة، ولهذا تستهدفها وتسعى لضربها وتدنيسها بكل الوسائل والسبل، بل وتسعى للسيطرة المباشرة عليها، وتضع المخططات لذلك، وتعمل لتحقيقها على أرض الواقع من خلال ما يسمى بإسرائيل الكبرى.
0: الله أكبر.
1: من مليونية يمانية تندد بالإساءة الأمريكية الصهيونية إلى مكة المكرمة، يخص المحتشدون جماهير الأمة بالرسائل، يدعونها لتصحيح العلاقة مع مقدساتها، يحثونها أن تصدر عن شرف الانتماء وأن تكتفي وجهة السير الصحيحة وتجعل من قضايا الأمة محور حراكها. تدافعت الجماهير في اليوم الأول من العام الهجري الجديد، يحرضها إدراك واع أن اليمن في هذا المضمار يشكل نواة لأمة تتسع دائرتها وتتجد ثوريتها، تلبي نداء القائد وتسير في ركابه لمواجهة مختلف الأهداف القصوى للأعداء.
4: تتوالى المواقف اليمنية المتقدمة إزاء الإساءات اليهودية المتكررة لرموز الإسلام ومقدسات المسلمين، تثير العزائم في نفوس أبناء أمتنا الإسلامية لمواجهة الطاغوت، وتحرضها على الفعل وتؤكد أنها بمقدساتها أقوى وأبقى. من العاصمة صنعاء عبد الحميد الغرباني، قناة المسيرة.

طيب، إذن أيها الأعزاء أيها الأحبة جميعا، من أعظم دروس الهجرة النبوية حينما نحن طبعا نقرأ ما جاء في القرآن الكريم من قصص، وكذلك من ما جاء على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من في سيرته في هجرته، نحن ننظر إلى دلالات وإلى الأبعاد وإلى ما يمكن أن نستفيد منها اليوم. فبالنظر إلى دروس الهجرة النبوية نجد أو بالإمكان أن نستفيد ونخرج بعدة يعني نقاط يمكن الوصول إليها، وهو أنه أولا أنه النصر والانتصار لا يقاس فقط بمستوى حجم الإمكانات المادية، أيضا بالمقابل النصر يؤخذ كما ذكرنا قبل قليل بأولا صدق الموقف والعقيدة التي أنت تؤمن بها، وكذلك التوكل على الله، ويعني حسن الظن بالله سبحانه وتعالى وبالنصر. وهذا الكلام كثير ما رددناه على مدى أو خلال المعارك المختلفة والمراحل المختلفة، وسنكرر أكثر خاصة لمن بيحاول أنه ينكر هذه الحقيقة ويعتبر أن من يمتلك الإمكانات الأكثر والأضخم هو من ينتصر. هذه قاعدة خاطئة جدا، يعني رسول صلى الله عليه وسلم يعني أثبت عكس ذلك تماما، وكثير من المعارك الآن التي خضناها في العصر الحديث أثبتت ذلك. المعارك التي تم خوضها في مواجهة الحق للباطل، رسول صلى الله عليه وآله وسلم خرج من مكة مطارد محاصر، لكن الهجرة التي ظن البعض أنها خسارة تحولت إلى إلى إلى بداية لصناعة أعظم أمة عرفها التاريخ. من تلك الهجرة انطلقت منها مسيرة التغيير التي أسقطت عروش الطغيان في ذلك العصر، وستسقط أيضا عروش الطغيان في هذا العصر، وهي يعني حررت الإنسان من العبودية وحررت الإنسان من حياة الجهل والظلام التي كانت يعني سائدة حينها. اليوم نفس الفكرة، بينما تتعرض الأمة الإسلامية لكثير من التحديات والمؤامرات التي تحاك ضدها، فنحن في أمس الحاجة للعودة إلى يعني لاستلهام تلك الدروس، دروس الثقة بالله، دروس الصبر، دروس الثبات، التكافل، العمل الجاد من أجل الهدف العام، الهدف الأبرز، من أجل نهضة الأمة، من أجل استعادة الدور الحضاري والتاريخي لهذه الأمة. وكما أنه الواجب يفرض على المسلمين جميعا أن يكونوا في هذا الزمن يفترض أكثر وعيا وأكثر إدراكا وأكثر معرفة بمخططات الأعداء التي هي واضحة تماما، وهي تستهدف المقدسات وتستهدف الهوية وتستهدف الثروات وتستهدف الأوطان كل شيء. فلذلك على الشعوب أن تدرك وهم يتابعون هذه المؤامرات التي تبدو واضحة جدا لا مجال فيها لأي مغالطة أو لمجال لأي شكل من أشكال يعني إساءة التعبير أو إساءة الفهم، على هذه الشعوب أن تدرك أن صمتها تجاه هذه الإساءات تجاه هذه المؤامرات يعني خاصة وهي متكررة سواء للإساءة للقرآن الكريم أو للرسول صلى الله عليه وآله وسلم أو لمقدسات الأمة الإسلامية من ضمنها مكة المكرمة. هذا الصمت هو يشجع المعتدين، يشجعهم على أن يستمروا في غيهم وفي عدوانهم وفي استهدافاتهم المختلفة. وكما ذكرنا في أوقات سابقة، العدو حينما يستهدف رمز من الرموز الإسلامية بأي شكل من الأشكال إنما يقيس ردة الفعل ويقرأ كيف ستكون ردة الفعل، هل يعني هناك رد فعل واعية ومدركة يعني على المستوى الشعبي والرسمي والتحركات العملية، أو أنه يكون مجرد تنديد وشجب واستنكار، أو أنه ما فيش أي رد فعل كما يحصل مع آخر إساءة يعني على لسان مجرم الحرب ترامب، وهو من أساء إلى مكة المكرمة وشبهها بالنفاية بالقمامة يعني. فكل ذلك مدروس، كل ذلك محط أنظار العدو دراسة
بطريقة تمحيصية واضحة، ولذلك هم يبنوا خططهم وخطواتهم المستقبلية بناء على هذه ردود الفعل. فالآن يعرف من تحرك فقد محور المقاومة: اليمن، لبنان، إيران وأجزاء معينة من العراق وهكذا. بالمقابل يبني الاستراتيجية بناء على ذلك. عموما يعني احنا دائما نعتبر العام الجديد وبداية عام جديد يعني بمثابة جدد الأمل فينا بأن القادم إن شاء الله أفضل، والنصر إن شاء الله قادم، والأيام القادمة هي مليئة بمشيئة الله وحبلة بالخير وبالنصر وبالعزة للأمة الإسلامية. ويعني الأمنية أيضا أن تتحول هذه الهجرة إلى محطة عملية للمراجعة وللبناء وللعمل أيضا، مش مجرد مناسبة تاريخية عابرة ندرسها في كتب السيرة ولا في أماكن معينة أو نكتب منشور وتهنئة ونروح. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العام عام خير وعام بركة وعام نصر وعام تمكين بمشيئة الله، وأن يحفظ الأمة الإسلامية من كل سوء، وأن يوفقها إلى للتمسك بدينها وبوحدتها وبقيمها وبمبادئها بمشيئة الله سبحانه وتعالى.

طيب هناك نقاط أيضا مهمة مستمعينا الكرام وردت في ومضامين أيضا ورجاءت في بيان السيد القائد يحفظه الله، سنخصص لها المساحة الأكبر للحديث عنها، ويعني ما جاء في الجانب الجانب الداخلي وعلى مستوى الجانب المحلي. هذه مادة يعني تشير إلى ذلك ولها يعني دلائل كثيرة وسنقف عندها إن شاء الله. السيد القائد اليوم افتتح العام الجديد برسائل متعددة هي موجهة للداخل والخارج، ووضع خارطة الطريق للمواجهة مع أعداء اليمن خلال المرحلة المقبلة، وهي بمثابة إشارة انتظرها الشعب بفارغ الصبر وهو مستعد لذلك على مستوى العدو السعودي والحصار المفروض على اليمن بإشراف أمريكي وأدوات وتنفيذ سعودية. السيد القائد اليوم دعا إلى التعاون الرسمي والشعبي للتصدي للمخاطر والتحديات الناجمة عن الاستهداف العدائي الشامل من جهة الأعداء ضد شعبنا العزيز، ومن ذلك احتلالهم لمساحة كبيرة من البلد وسيطرتهم على الثروة الوطنية من نفط وغاز وانتهاكاتهم بكل أشكال الانتهاك لسيادة البلد واستقلاله وحصارهم وحربهم الاقتصادية الشاملة ضد شعبنا وتجييش التكفيريين والمرتزقة بهدف القتل والاستهداف لحياة مجتمعنا اليمني وكل أشكال المؤامرات العدائية التي يتحرك بها تحالف العدوان بإشراف أمريكي وتنفيذ سعودي عدواني ضد شعبنا العزيز. يؤكد السيد القائد في بيان العام الهجري الجديد أن هذا ما يوجب تضافر الجهود بالاستعانة بالله تعالى وبالثقابه والتوكل عليه والسعي لإنهاء العدوان والاحتلال والحصار حتى ينعم شعبنا العزيز بكامل الاستقلال والحرية ويستفيد من ثرواته الوطنية ويعيش بكرامة وبعزة وخلاص من التبعية ومن التدخل في شؤونه الداخلية وتتحقق له النهضة الكبرى على أساس من هويته الإيمانية. ولأكثر من 10 سنوات مستمعينا عاش اليمن في سجن كبير نتيجة العدوان والحصار الأمريكي السعودي، حيث أغلقت المطارات في وجه المرضى، أغلقت المنافذ البرية في وجه التجار، وتعرضت السفن للتفتيش وكأنها سفن قراصنة لا سفن طعام ودواء، وكان الحصار أداة إعدام بطيئة جعلت اليمنيين يأكلون الخبز الأسود ويتنفسون الهواء الملوث بالباروت. لكن القسوة لم تقف عند الجوع، لقد تجاوزتها إلى نهب الثروة الوطنية، ففي محافظة أو محافظات مأرب وفي شبوة وحضرموت حيث تتراكم ثروات النفط والغاز كان المشهد مختلفا، وهناك كانت السعودية وحلفاؤها يسيطرون على الخيرات بينما يموت الأطفال في صنعاء وفي صعدة من سوء التغذية، وكأن الأرض اليمنية قد قسمت إلى قسمين، قسم يأكل خيراتها وقسم يدفع ثمنها بالدم. هذا ما يؤكد أننا أمام مرحلة جديدة، فالصبر اليمني له حدود، والعنوان الأبرز للمسار الشعبي والرسمي هو التحرك لإنهاء هذا العدوان والاحتلال والحصار، وهي ثلاثية لا يزال العدو السعودي يعمل عليها باستمرار غير مكترث لنتائج عدوانه على اليمن التي خلفت أكبر مأساة إنسانية في العالم. وقبل بيان السيد القائد، كان المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع كان يلوح إلى بدء هذه المعركة أو هذه المرحلة عندما أكد في بيانه الأخير بأن اليمن لن يظل مكتوف في الأيدي تجاه الحصار المفروض على شعبنا وعلى المنطقة. ثم تلا ذلك مقابلة للقائم بأعمال رئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح مع قناة المسيرة، أكد من خلالها أن المرحلة المقبلة هي مرحلة كسر الحصار، ويدخل اليمن إلى هذه المرحلة من واقع تجربة حقق فيها الكثير من الانتصارات العظيمة. فالبحر الأحمر كان ساحة لإحكام الحصار على العدو الإسرائيلي وإغلاق ميناء أم رشراش ما أدى إلى إفلاسه بالكامل، والصواريخ اليمنية الفرد صوتية كانت سلاحا استراتيجيا لتأديب العدو، وقد يقدم اليمن على مفاجآت جديدة في حال خوض غمار كسر الحصار وإنهاء العدوان والاحتلال في مواجهة السعودية التي لا تزال تعربد وحيدة في الميدان اليمني. ويعد هذا البيان
بيان السيد القائد، وبيان أيضا ما جاء على لسان متحدث القوات المسلحة اليمنية بمثابة انذار نهائي للنظام السعودي، وإذا لم يستوعب الدرس فإن المرحلة المقبلة ستكون وبالا عليه، والمعركة ستنتقل إلى العمق الاقتصادي للعدو وإلى استهداف المصالح الحيوية للسعودية في البحر الأحمر وباب المندب، وهي شريان التجارة العالمية، وسيضطر العدو للخضوع والخروج من المستنقع اليمني. ويمكن القول مستمعينا إن بيان السيد القائد يحفظه الله في العام الهجري الجديد يعد نقطة تحول هامة، فاليمن لم يعد يحتمل المزيد من الصبر، ولا بد من تحرك شعبي ورسمي وعسكري في جميع المسارات لإنهاء العدوان والاحتلال والحصار.

طيب، إذن سنقف كثيرا أمليا عند ما جاء في في في في بيان السيد القائد وفي الإشارة التي انتظرها الشعب اليمني بفارغ الصبر، وهو يستعد للتحرك ويستعد واستعد كثيرا لهذه اللحظة ولهذه المعركة، المعركة التي س أو فيها وعنوانها الأبرز كما جاء على لسان القائم بأعمال رئيس الحكومة الأستاذ العلامة محمد مفتاح، مرحلة كسر الحصار. كسر الحصار في الوقت المناسب، يقول نصر الدين عامر في تغريدة تعقيبا على هذه الجزئية، يقول هام هام هام، يعني لأهمية الحدث والخطاب والإشارة في الوقت المناسب وللحظة الحاسمة، جاء الموقف الحاسم من السيد القائد، والشعب ينتظر هذه الإشارة بفارغ الصبر، وهو مستعد للتحرك والاستجابة حكومة وشعبا للتحرك وإنهاء سنوات من الظلم والمعاناة. سأعيد ما جاء على لسان تحديدا وما جاء في بيان السيد القائد يحفظه الله مساء اليوم، وسمعناه جميعا وسنطبقه عمليا وسنساهم عمليا في تطبيقه ميدانيا وعسكريا في مواجهة النظام السعودي ومواجهة المشروع الصهيوني في اليمن الذي ينفذه النظام السعودي بإشراف أمريكي. قال السيد: أدعو إلى التعاون في بلدنا رسميا وشعبيا للتصدي للمخاطر والتحديات الناتجة عن الاستهداف العدائي الشامل من جهة الأعداء ضد شعبنا العزيز، ومن ذلك احتلالهم لمساحة كبيرة من البلد وسيطرتهم على الثروة الوطنية من نفط وغاز، وانتهاكهم بكل أشكال الانتهاك لسيادة البلد واستقلاله، وحصارهم وحربهم الاقتصادية الشاملة ضد شعبنا. يعني السيد هنا يحفظه الله أشار إلى كل الجزئيات وأشار إلى تداعيات هذا العدوان وتداعيات الحصار وأوجزها في ما جاء في هذه الجزئية من البيان، وكأن ذلك تهيئة الشعب وإنذار ووعيد للنظام السعودي أولا، وأشار إلى أنه نهاية الصبر أو الصبر اليمني قد نفد قد نفد. عموما ما جاء في هذا الجزئية أو حديث السيد القائد استمر في الحديث حول هذا الجزئية، وقال إضافة إلى ما سبق، قال: تجيش التكفيريين والمرتزقة بهدف القتل والاستهداف لحياة مجتمعنا اليمني وكل أشكال المؤامرات العدائية التي يتحرك بها تحالف العدوان بإشراف أمريكي وتنفيذ سعودي عدواني ضد شعبنا العزيز، وهذا ما يوجب تضافر الجهود بالاستعانة بالله تعالى والثقة به والتوكل عليه والسعي لإنهاء العدوان والاحتلال والحصار حتى ينعم شعبنا العزيز بكامل الاستقلال والحرية ويستفيدوا من ثرواته الوطنية ويعيشوا بكرامة وعزة وخلاص من التبعية ومن التدخل في شؤونه الداخلية وتتحقق له النهضة الكبرى.

على أساس من هويته الإيمانية. هذه الغاية التي نسعى إليها ونطمح إليها ونحلم بها، ويحق لنا أن نحلم ويحق لنا أيضا أن نسعى إليها، وهي الغاية والمكان التي أرادها الله سبحانه وتعالى للإنسان المسلم العزيز الذي يتبع توجيهات الله سبحانه وتعالى. فهذا بمثابة إنذار، أو لا أقول فقط بمثابة إنذار أخير، الإنذارات قد كملت، الصبر قد نفد، ولم يعد إلا مجال إلا لشيء واحد، وهو التحرك العملي والسعي العملي. صحيح أننا في مرحلة إسناد غزة، في مرحلة معركة طوفان الأقصى، في معركة المعركة الإسناد اليمني، الفتح الموعود والجهاد المقدس، انشغلنا في هذه المعركة قليلا عن الشأن الداخلي، لكن لا يعني أننا تجاوزنا أو تغافلنا أو تناسينا ونسينا العدوان على اليمن والجرائم بحق الشعب اليمني والحصار المستمر بحق الشعب اليمني الذي يظنها العدو ويظنها المرتزقة أنه قدر يعني سيستمر إلى ما لا نهاية إذا ما يعني تترتب الأوضاع حسب مزاجهم. لا يشعر العدو بأنه يستطيع أن يستفرد بالشعب اليمني، والشعب اليمني الذي استطاع أن يناصر إخوانه من أبناء غزة على بعد أكثر من 2000 كيلومتر، والشعب اليمني بقواته المسلحة التي استطاعت أن تغلق باب المندب، أن تغلق البحر الأحمر أمام الملاحة الصهيونية والملاحة الأمريكية. من استطاع أن يناصر غيره أو أشقائه بهذا الكم وبهذا الشكل وبهذا المستوى بكل تأكيد، ومن نافلة القول أن نقول أنه يستطيع أن يناصر نفسه، وهذا الكلام معروف ولا حاجة للحديث عنه. إنما ما حصل كان بمثابة ونحن نواجه الرأس الأكبر الذي يحتمي به العدو السعودي. حينما واجهنا العدو الأمريكي بفرقاطاته، بما يمتلك من ترسانة عسكرية، وأيضا العمليات التي وصلت إلى عمق الكيان الصهيوني، كان ذلك بمثابة يعني فرصة مجانية، فرصة هكذا على الهواء، كان يجدر بالسعوديين وبالإماراتيين أو من يتحكم أو من يأتمر بأمرة الأمريكي، كان يجدر بهم أن يلتقطوا ذلك، واتكمل الحمار الوطافي يفهم الحمار. حنا قد تكمل الحمار رأسا، لعل وعسى أن يفهموا ويعرفوا، هم على بعد مرمى حجر منا. يعني هذه الطائرات وهذه الصواريخ وهذا التحرك وهذا البأس، بالله عليكم يناصر غزة ويناصر المظلومية الفلسطينية على بعد أكثر من 2000 كيلومتر، وما نستطيعش نحن ناصر يعني ونواجه العدو السعودي الذي يستمر، وقصة أنه بكل بجاحة قصة أنه سيستمر في عدوانه دون أن يكون أو أن نحرك ساكن. إنما كان هناك فقط أولويات. المعاناة التي بلغ والتي وصل إليها الشعب اليمني نتيجة هذا الحصار لا تحتمل، وكل أفراد الشعب اليمني، كل أفراد الشعب اليمني من عاملين من موظفين وغيرهم أيضا، كل الفئات وكل الطبقات والجميع مستعد كامل الاستعداد، مغدغدين جاهزين، والله جاهزين للحظة الثأر وللحظة الاقتصاص وللحظة المواجهة، سواء العدو السعودي أو من يقف ضد الشعب اليمني في وجه الشعب اليمني، سواء مرتزقة أو جنجويد أو أي من يعني من لفائف الأرض. يعني في الشعب اليمني والله يقدو باغر، الشعب اليمني يعني وصل في إلى حالة مخيفة جدا نتيجة انقطاع المرتبات ونتيجة الوضع الاقتصادي السيء. فحفاظا على كل التضحيات السابقة، وحفاظا على تضحيات الشهداء، وعلى بأس وعلى ما قدمه الجرحى، وعلى كل يعني المكتسبات التي حصلنا عليها بمن فيها مساندة غزة، حفاظا على ذلك سنستمر في هذه المعركة، حفاظا على ذلك واستكمالا أيضا لما بدأه الشهداء، منهم الشهداء القادة صالح الصماد سلام الله عليه أو غيرهم، الغماري والحكومة أيضا، كل ذلك أيضا نحن لن نفرط فيه قيد أنملة، والله لن نفرط، وإنما سيدفعنا أكثر وأكثر للاقتصاص من العدو السعودي ومن الأمريكي ومن الصهيوني. والاقتصاص لا يقتصر ولا ينحصر فقط على مستوى يعني تقديم تنازلات معينة في أو في ملفات معينة، وإنما لن نتوقف

0: هم البلاوي. بالنسبة لنا مرتزق مجاز المرتزقة يعني ما فرقت، لكن الأهم نحن أمام هذا الموقف الحاسم. السيد القائد قلنا لكم منذ البداية السيد القائد لم يتغافل، لم يتناسى المظلومية اليمنية، ناصر أبناء غزة وناصر الأشقاء، وسخر كل إمكاناتنا لهم، وخرجنا رغم وضعنا وظروفنا من أجلهم، من أجل إعلاء كلمة الله وفق ما أراد الله سبحانه وتعالى أو ما يريده منا. واليوم جاء يعني في مثل يقول الملقى يوم، الهارب سنة والملقى يوم، عجل وقت النظام السعودي أو قد جاء.
1: وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال الجو ساعدوا
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على أنفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبنأكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت. أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحقت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: ليش شايل كل هذا التلفونات معك؟ مش خايف يجي لك انزلاق من عدد التلفونات هذا في جيبك؟
5: ايش اسوي؟ طبيعة عملي تحتاج اتصل وتواصل بناس كثير، واللي بين اتواصل بهم كل واحد شبكة وخط، وعشان ما اخسر نفسي جبت تلفونات خيرات وعملت في كل تلفون خط. كيف انا ذكي؟
4: ما تحتاج كل هذا يا ذكي، الان مع سبافون يكفيك خط واحد.
5: كيف؟
4: مع باقات واحد يكفيك خط واحد. باقات واحدة اليومية والأسبوعية والشهرية فيها دقائق ورسائل لكل الشبكات المحلية. للتفاصيل أرسل واحد إلى 211 مجانا.
3: سبافون، أصالة وتواصل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

طيب أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام، نواصل معكم هذه الفترة وهذه المواكبة وهذه التغطية على الهواء مباشرة من استديوهات إذاعة آفاق FM. الحديث حول ما جاء في مضامين بيان السيد القائد يحفظه الله حول الإشارات الواضحة لتكاتف شعبيا ورسميا للبدء العملي والاستئناف أيضا التحرر من هذا العدوان والخلاص من هذا العدوان والحصار المفروض على الشعب اليمني منذ أكثر من 10 سنوات أو 11 عام. حكومة المرتزقة سواء هم من سيكونون في الواجهة أو النظام السعودي أو الأمريكي، نحن ندرك عمليا من يواجهنا. يعني اليوم تخيل وزير دفاع في حكومة الفنادق يتحدث بكل وضوح أن اليمن تحت الوصاية السعودية بناء على قرارات الرباعية الذي هي أمريكا وبريطانيا والسعودية والإمارات، وقال أنه أي دعم والتمويلات الخارجية لا تمر إلا عبر الرياض، وأكد أن اليمن أو أن اليمن أمن قومي سعودي. سأل يعني مازن هبا قال ألا يؤكد هذا ما جاء في بيان السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي؟ لا حقيقة، ولذلك نحن سننطلق من هذا المنطلق، ومن لدينا منطلقات كثيرة أيضا وتجارب كثيرة، آلام يعني وأوجاع كثيرة ممتدة إلى اليوم وإلى ما بعد اليوم نتيجة العدوان والحصار. ولذلك أنتم مستمعين الأكارم، ما هو ردكم؟ ما هو موقفكم من بيان السيد القائد الذي دعا فيه للتحرك العملي وإلى التكاتف وإلى التآزر وإلى الاتحاد على المستوى الشعبي وعلى المستوى الرسمي للخلاص من هذا العدوان؟ لا أظن أنه في يمني لم يقاسي ويلات وتداعيات الحرب والحصار والعدوان على اليمن، ما فيش إلا المرتزقة الذي هم قد اسمهم فيهم مرتزقة الفنادق، الذين بالنسبة لهم هذه الحرب كانت فرصة لنهب الثروة اليمنية وتقديم أنفسهم كأدوات، يعني أدوات طائعة تطيع النظام السعودي لتنفيذ مشاريعه والمشاريع الصهيونية. أنتم مستمعين الكرام، ما هو موقفكم أمام هذه الإشارة التي انتظرتها بفارغ الصبر، إشارة من السيد القائد للتحرك والاستجابة حكومة وشعبا للتحرك وإنهاء سنوات من الظلم والعدوان والمعاناة؟ أتمنى ارسلوا رسائل نصية أو اتصالات وأكدوا وقوفكم إلى جانب السيد القائد ومدى استعدادكم للالتحام مع القوات المسلحة اليمنية ومع كافة فئات الشعب لهذه المعركة للتخلص من العدوان والتخلص من الصب من الحصار والتخلص من الهيمنة السعودية التي تستأثر بالثروات، وإحنا بنعاني وإحنا بندور الراتب، نحن بندور 100 ريال حق المواصلات. ما موقفكم؟ جهزوا رسائلكم وجهزوا مشاركاتكم إلى أن أقرأ ما جاء على لسان رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط، وهو يبارك لي الجمهورية الإسلامية الإيرانية قيادة وشعبا الانتصار الكبير في مواجهة العدوان الأمريكي الصهيوني. قال المشاط في تصريحه اليوم، قال الجيش الإيراني وحرس الثورة قدما نموذجا مشرفا وملهما للأمة الإسلامية في الثبات والصمود والاقتدار. قال انتصار إيران يصب في مصلحة شعوب الأمة الإسلامية والمنطقة كافة، ويسهم في تعزيز أمنها واستقرارها وحمايتها من مشاريع الهيمنة الأمريكية والإسرائيلية. نشيد بالحكمة الإيرانية التي تجلت في إدارة المعركة وبالرد الحاسم على العدوان واستهداف مصالح المعتدين وقواعدهم. الرد الإيراني إلى جانب الصمود الشعبي والتماسك الداخلي فرض وقف العدوان وإفشال أهدافه. قال كذلك المشاط، المعركة الأخيرة أكدت أن زمن الاعتداءات دون ثمن قد ولى، وأن إرادة الشعوب الحرة قادرة على فرض معادلات ردع تحول دون استباحة الدول.
إصرار الجمهورية الإسلامية الإيرانية على تثبيت وحدة الساحات أفضى إلى فرض وقف العدوان الصهيوني على لبنان. العدو لا يفهم إلا لغة القوة، وسياسات الخضوع والاستسلام لا تؤدي إلا إلى المزيد من العدوان والابتزاز. قال أيضا في تصريح اليوم رئيس المجلس السياسي الأعلى المشير الركن مهدي المشاط، قال العدو لا يلتزم بالعهود والمواثيق ولا يحترم الاتفاقات إلا بقدر ما يفرض عليه ميزان القوة أو يفرض عليه ميزان القوة ذلك. المرحلة المقبلة تتطلب المزيد من اليقظة والعمل على تثبيت المكاسب وصون الحقوق والتمسك بوحدة الساحات. انتصار إيران يفتح الباب لشعوب الأمة لمزيد من التراحم والتكامل ومنع العدو من زعزعة أمنها وفرض هيمنته عليها. وختم أيضا ما قاله اليوم المشاط، قال على الحكومة أو على حكومات الأمة أن تستفيد من هذه اللحظة لمد الجسور وإعادة بناء الثقة والانطلاق من قاعدة صلبة أساسها الاحترام وهدفها الخير للجميع.

0: هذه رسالة ومشاركة تؤكد مدى الاستعداد ومدى انتظار هذه اللحظة، لحظة الخلاص من العدوان ومن الحصار السعودي الذي يستأثر بالثروات اليمنية، و يعني مخلي الشعب اليمني من يتجوع. هذه رسالة من كمال من بني حشيش، قال: مستعدون وجاهزون، والحرب أشرف لنا من الموت البطيء. ونعم بك. وهذا هو منطق كل الشعب اليمني. هنتصال. مرحبا.
1: مساك الله بالخير استاذ احمد.
0: مساكم الله بالنعيم والنصر، اهلا وسهلا.
1: الله يحييك لك التحيه ولكل زملائك في اذاعه افاق.
0: حياكم الله.
1: وكذلك المستمعين الكرام، والى السيد القائد والى الجمهور العزيز. وابرك تحيه الاخ الناظر الرسمي صالح الجيد، معك الشاعر ابو عبد العنود.
0: اهلا وسهلا. ما عاد سمعنا اليوم.
1: خير صالح، يعني اقول ترضى لسانك يا من اسعد الحرم وبات ذوق المر في الدنيا مريضة او العيب، ما هو فيك العيب في الخدم يا امجي الامريكاوي يا حقيره. حسب على صعبة الله من راعي الغنم، وقبل كل اسلام ثاني امديرها كنت بيت الله يا خادم العجم، قولوا الآل سلول ترحل معها بديرها. كان غرب هانت البيت يا افاقد الشم، الله يلعن دولتك مع اميرها. ترامب يتحدى حدود الله، له السقم لكم جهنم والسلوك صحيحة صحيح، انتم مرض معدي وانجس من القلم. قالوا هذا المغضوب عند اليهود اسيرا الغرب، يتحدى المقدسات كم وكم وينهب الحرب نفضها وخيرها. يا كعبة الله يا كعبة الله لك العهد والقسم، تلك الفراعين بات نادي مصيرها، الارض يا كفار منكم بات تدوي بدم دام اليماني بالصحات معنى نريرها. قالوا الارض يا كفار منكم بات تدوي بدم دام اليمن في الصحات نعلن أن في الأراضي اليمن العزة المقدسات أحلم مستنفرة من صغيرها إلى كبيرها، بارج على سم العدوان نبان من حمم ومت الإسلام، نصحي ضميرها أن لبقنا الكفار رصاص من البغم والشر بروسك، لا نخلي فرينها على مقدساتنا بارد وقل الموت والألم، ونصير من إسرائيل مع وزيرها. قالوا لا تطحن حضرة الأدباب، لا تطحن الموت حضرة الندم، لا شبه النيران ما يجيرها. يا من تحدى الله باتجيكم النقم، ونار حمراء تحرقوا في جميلها، قال مع الله يا شعب نشد لشحذ الهمم، مسيرة القرآن مع ربي نسيرها، هي ابن المنضي مع القائد الحلم، تحرير مكة وجب وزمزم وبيلها، يا ذو الشيطان الميادين بين الحكم، ومن الأمة تعتقد إن أمريكا نصيرها، والله يهمل الحمد والله ما يهمل الحمد لا ظلام، ينسى الرياح حلكم سريرها، ونصرنا بالله نور النصر والكرم، ينصر الإسلام دام إرضاها، بشيرها سبحان ربي أوجد النار من عدم وزخر الجنة يفترش حيرها. قال لي الله لك الحمد يا دائم النعم، احرص حكومتنا وشعبها مع مشيرها، وتحفظ السيد وتحفظ السيد المولى هو الأهم، وعز عوتنا وفقرها ونورها، وفي صفه جبريل يعجز القلم، والذي بعد الله للأمة من يدبر أمورها، ونعم بكل مؤمن في الساعات ثار والتزم والقبائل، الله ينصرها ويكتب أجورها، قال تنجز حرام اللي لحفنا على القدم، ونصبح الملعون في جورها وسلامتها.
0: صح الله لسانك، أحسنت ولا فضفوك، أحسنت. شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة البديعة والرائعة، على هيئة قصيدة نارية. مستمعينا الأكارم، الحديث لا زال مستعد أو لا زال مستمر عن الاستعداد، عن الاستعداد نعم اسمحوا لي إذا نستقبل هذه المكالمة. مرحبا.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: صحالة.
0: أهلا وسهلا، كيف الحال؟
2: محمد الله ممكن حالة
0: حيابك. من أين تتواصل بنا؟
2: من عمران.
0: عمران يا عمران، وما أدراك ما عمران، تحية لك ولكل الأعزاء في عمران. ما موقف عمران؟ ما موقف عمران بكل مديرياتها وأبنائها مما قاله اليوم السيد القائد؟
2: من قرية السيد مدرك، معك محمد بن عبد الله.
0: أهلا وسهلا بك، تفضل.
2: الله يحييك، كيف حالك؟
0: هلا وسهلا، معك مشاركة، معك حاجة؟
2: معك محمد بن عبد الله أحمد كازم.
0: طيب
2: مدرك.
0: هلا وسهلا بك، يعني إيش المطلوب؟
2: الهاشمي الحيدري.
0: طيب شكرا لك. عموما مستمعينا الكرام، مستمعينا هنا ما جعل لسان محمد الفرح عضو المكتب السياسي الأنصاري له، قال: هل يظن السعودي أن شعبنا سيبقى صامتا أمام الجوع والمعاناة وانقطاع المرتبات، وأنه سيظل في الخيام بعد أن هدم بيوته إلى ما لا نهاية؟ هل سيظل العدو السعودي نحن نستمر هكذا إلى ما لا نهاية؟ نحن حين اخترنا مواجهة العدو الصهيوني والأمريكي وأعطينا الأولوية لوقوفنا مع غزة ولبنان، لا يعني ذلك إهمال حقوق شعبنا أو الاعتقاد أننا سننسى ما ارتكبه نظام العمالة بحق اليمن. ليعلم الجميع بأن صبر الشعب ليس ضعفا، وانشغاله بمعركة الأمة لا يعني أنه تنازل عن حقوقه. من راهن على إنهاك اليمنيين بالحصار والتجويع واهم، فالشعوب الحرة لا تركعها المعاناة ولا تطفأ إرادتها المؤامرات. ثروات اليمن ليست غنيمة لأحد، وسيادته ليست ورقة تفاوض، وكرامة شعبه ليست مجالا للمساومة. لقد آن الأوان أن يفهم من يراهن على الضغط أن اليمن لا يدار بالوصاية، وأن شعبه ماض في انتزاع حقوقه ورفض التبعية. أهلا وسهلا صالح الجيد.
3: يا حيا ومرحبا يا أستاذ أحمد، مساكم الله بالخير. مساء النصر.
0: مساكم الله بالنعيم والنصر، حياك، تفضل.
3: الله يتفضل عليكم وبارك الله فيكم أنت والمخرج وكل المستمعين والمشاركين على كل الفايدين. نصلي ونسلم على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. نعم، نشكر الشعب اليمني على خروج اليوم المشرف 70 في العاصمة صنعاء وكل العواصم عواصم المحافظات في الجمهورية اليمنية. سلام الله على السيد القائد، وسلام الله على من نظم، سلام الله على الأمن والمخابرات، سلام الله على القوات المسلحة والبحرية وخفر التاهل الذي استشعروا مسؤوليتهم. وسمعنا بيان السيد القائد سلام الله عليه وهو يطلب من الشعب اليمني شعبيا ورسميا انهم يبقوا على أرض الاستعداد لخوض المعركة، يعني مع اليهود والنصارى وهولي الدواعش الذي جنبنا في المملكة السعودية. نقول الحمد لله رب العالمين، شعبنا اليمني جاهز بسلاحه بمونته بكل ما لديه من قوه من اجل نستخرج حقوقنا الذي هي في البنوك السعوديه، والذي يا سيدي معاشات الشعب اليمني تضرر بسبب الحصار، بسبب يا سيدي قطع الرواتب. فنقول حال وقت الحال يا ارجاء العمال الاعلام الدايع يعني مبعثري ودي السعودي واليهودي والاماراتي مع المرتزقه يا سيدي ما تقول لي تنحموا بالدولارات بحقوق الشعب اليمني. فيعني احلام لفتي وصوت السيد الجاهد، والسيد الجاهد والمشير الروح المهدي والمرشاد الجاهد الاعلى للقوات المسلحه، احنا يعني ما تقول في خطهم واحنا الى جانبهم، فما عليهم الا يؤمروا. وشعبنا اليمني جاهز ورجال قوه، فالقبيله اليمنيه هي جاهز بكل ما لديها من قوه، يعني ترفد القوات المسلحه بالرجال وبما لديها من قوه من سلاح ومن تموين. فاحنا اليوم في اول الايام السنه الهجريه 1448 نسأل الله أن يجعلها سنة الخير والنصر واليمن والبركات والهزائم لأمريكا وإسرائيل ومن عاونها. والآن سمعت تصريح أنه أن تنجا لا داعي وقت، يعني لا داعي وقت لا جمعة ولا غيرها. فنقول مع القوة المسلحة الإيرانية البطلة وكل محور المقاومة إلا أن يمثلوا يعني
0: شكرا شكرا لك شكرا
3: وبارك الله فيكم
0: وزمت الرسالة
3: وتكفلوا تحياتي العميد الشيخ صالح الجيد المذكر الرسمي للقبيلة اليمنية وتصبحون على خير يا أخي.
0: أنت من الخير والنصر إن شاء الله. شكرا لك، في أمان الله، في رعاية الله.
4: الفوز الفوز للسيد رفع بشرى بشراك يا سيد عبد الملك.
0: طيب، هذه أيضا مشاركة من الشاعر محمد الغيلي. أهلا وسهلا بك.
5: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: البداية نشكركم يا طاقم الإعلام لكم التحية والإجزاء والإكرام، ونشكر كل الأخوة المستمعين والمشاركين في هذه الليلة الشيخ صالح الجيد والأخ عبدالله علوه وكل من شارك في هذه الليلة، ونقول للأستاذ يرسل في إجابة عن سؤالك الذي سألتك قبل خمس دقائق. كتبت هذه المقطوعة، قلنا شعبان البردي لطني دا شعب ليمان للطعي أجوب يا يا من فيك الأحرار الأوضاع في الشدايد تحدينا الصعاب صف وعود نواجه الطوى جنب الأبطال في كل الشعوب جيش الأنصار جاهز والرمى ثابت صامد وسط الرتاب قلنا واجبنا نصفي هالغزاة إلى الأمام نتجه نحو الصواب بالذي للسعودي والذي واللي وراه بالذي للسعودي واللي وراه تبشر السعودة تقسى عقاب ولي خائن لزوم يرجع جزاه ولي خائن لزوم يرجع جزاه سوف يتوسدوا بين التراب سوف يتوسدوا بين التراب وسلامتك يا أخي أحمد.
0: صح الله لسانك، شكرا جزيلا لك التحية في أمان الله في رعاية الله في أمان الله. طيب إذن لحظة انتظرناها كثيرا حقيقة سنوات وسنوات ونحن مسلمين للقيادة بكل ما تتخذه من خيارات ومن خطوات، فجاء جاء الفرج وجاء التوجيه وجاء العمل للتخلص من هذا العدوان وللأثر من لكل جريمة ارتكبت بحق الشعب اليمني. مرحبا.
6: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
6: كيف يا
0: أستاذ؟ أهلا وسهلا حياكم الله.
6: كل عام وأنتم بخير.
0: وأنتم بخير إن شاء الله وصحة وسلامة ونصر.
6: إن شاء الله بخير. وأولا هني السيد الرائد الحبيب عبد المجيد محمودي بمناسبة السنة الجديدة الهجرية، ونقول كل عام وأنتم بخير يا حبيب الشعب يا حبيب الإسلام. و نقول لسعودي هذه حاصل الشعب لم يضاب فضانك. والجل فرج اليوم بيان السيد الرائد حفظه الله، علم البيان ناري ما شاء الله.
0: طيب
6: رجلنا الأمل،
0: ما هي الرسالة اللي نوجهها للسيد بعد أن أطلق هذا النداء وهذه الدعوة؟
6: رسالة للسيد نحن معه نفوض له
0: ونعم بكم،
6: والموت والحرب لنا أشرف لنا من هذا الموت البضيء
0: الله.
6: والرسالة للمزوبعين هؤلاء اللي بيقولوا أيضا في فلسطين غزة وما غزة ولبنى ما معها إلا لبنى ما غيمة شيش غزة، نقول لهم خشأتهم غزة في قلب كل يمني وإيراني ولبناني.
0: نعم
6: غزة في
0: والقضية الفلسطينية ككل. شكرا لك.
6: شكرا لكم يا سيد أحمد،
0: لك التحية في أمان الله. طيب طبعا هذه الفترة بما فيها من من من مواضيع حقيقة يعني معنا الموضوع المسيرات والإساءة إلى الكعبة المشرفة، ومعنا أيضا ما جاء في واحدة من مضامين السيد القائد هذه الجزئية. اليوم فقط نفرد هذه الجزئية ونتحدث إن شاء الله في بقية الأيام وبقية الفترات حول بقية المواضيع. أنا أشرت إلى ما جاء في أبرز ما جاء في البيان، بيان السيد، وكذلك بيان لكذلك المسيرات. هذا حسن عباس ناشط يمني قال: البيان من السيد القائد يعتبر ضوء أخضر للجهات الرسمية والشعبية وللتحرك للتصدي للتحديات والمخاطر. اليوم القائد أصدر دعوته للجميع، للمجلس الرئاسي، للحكومة، للجيش وللشعب، والجيش والشعب أكثر الفارحين بالنقطة رقم 5 في البيان. الجهات الرسمية اكتملت الحجة وحصل الضوء الأخضر وحان وقت انتزاع الحقوق. أيضا المازن، هكذا حساب يبدو مازن هبة، قال: ما ورد في النقطة الخامسة من بيان السيد القائد عبد الملك يحفظه الله، نعم، تمثل إعلانا عن مرحلة جديدة تتطلب أعلى درجات الجهوزية الرسمية والشعبية وحشد الطاقات والإمكانات الوطنية لتحقيق هذا الهدف، هدف التحرر الكامل من الاحتلال والحصار واستعادة الحقوق والسيادة الوطنية. وتمثل برنامج عمل عام يتضمن مجموعة من الأولويات والتحديات المطلوبة التعامل معها، حيث يقول: أدعو إلى التعاون في بلدنا رسميا وشعبيا للتصدي للمخاطر والتحديات الناتجة عن الاستهداف العدائي، إلى آخر ما جاء في البيان في النقطة الخامسة. إذن الجميع هنا تلقف هذه الدعوة بالاستجابة السريعة، وهناك ربما في الواقع أيضا هنا يترجم عمليا كذلك بقية النقاط. محمد الفرح قال: ما ورد في النقطة الخامسة من بيان السيد القائد عبد الملك يحفظه الله تمثل إعلان عن مرحلة جديدة تقريبا نسخت نعم نسخت رسائل التغريدة الماضية. هنا كذلك وصلتني عدة رسائل إن شاء الله سنحرص على قراءتها كاملة وكلها إذن تؤكد في مجملها مدى استعدادنا المطلق لكل توجيهات السيد، ونحن رهن الإشارة للدخول في هذه المعركة ومواجهة النظام السعودي المدعوم أمريكيا والموجه أمريكيا لإبقاء الشعب اليمني وثرواته أيضا بيدهم هم وبيد المرتزقة. هذه رسالة عموما. سلام الله عليكم. أولا نهنئ القائد العظيم بالسنة الهجرية، نشكر القائد الشجاع والشعب العظيم الصامد أمام العدو السعودي والأمريكي. قال إيش؟ وأنا أؤيد بيان السيد عبد الملك يحفظه الله وبيان المشير ركن المشاط، ونقول للسيد الشعب جاهز ومستعد للتضحية والشهادة، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. معك الأخ دارس يحيى محمد القاضي من بني حشيش يطلب زامل حيا بداعي الجهاد، لابد ما نسمع حيا بداعي الجهاد أمانة. رسالة أيضا أخرى، النصر ولا الشهادة، العز في رأس الصميل، علي ناصر قيره كوكبان، ابشر بعزك سيدي واشتد، احنا رجالك كلنا مستعدين، نضرد المحتل ذي بغى وافسد، نجرع كأس الموت والبراكين. ابو علي المقدمي ونعم بك، شكرا جزيلا. زامل جاهز نسمعه.

0: دعوة إذن السيد القائد يحفظه الله في مجال وفي إطار التعاون للتحرك ضد العدوان والحصار والاحتلال، هي كما تشير كل المؤشرات أنها بمثابة ضوء أخضر لإطلاق مسارات عمل رسمية وشعبية للضغط على الأعداء من أجل انتزاع الحقوق واستعادة الأرض. الشعب اليمني انتظر بفارغ الصبر أي إشارة للتحرك من أجل حقوقه، ويستطيع الجانب الرسمي أن يستند بكل ثقة على هذا الاستعداد الشعبي. هنا معي مكالمة الأستاذ العزيز نبيل السلطان، يا أهلا وسهلا.
1: سلام الله عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: قالوا كسر الكلام ساكي للتراب. إذا كانت أمريكا هي إسرائيل على هذا الحالة فهي في نهاية العرب، العرب ملكين حسبهم ملكين، لكن على من؟ علينا احنا ماشي. الرمح يبتع بوله، هذا لو هم حد يسدوا ويخارجوا والناس ويخارجوا أرواحهم لطريق، يا رجال نقدف تكت هي فيها سناب الموقف وخلاص مختطف الموقف. هذا لا ما يخطو الطريق إلا بقتله، قتل لا يعلم بها إلا الله، لو ما كل واحد يشبع من الثاني، لو ما يطلع الدم من الركب. والله لا لهم لا كلمة ولا عهد ولا مبدأ ولا أمانة، لا منهم هذا لا أبدا أبدا أبدا، لا أي حد قد وصلت المهزلة بالإسلام والمسلمين ودول الخليج ولا واحد بيتحاكي أو يستنكروا، لا علماء ولا رسمي ولا شعبي ولا حاجة. هذا دليل واضح انهم راضيين، راضيين بهذا الرفع، لكن بعيد عليهم، بعيد والله بعيد عليهم. سواعد الرجال جاهزة
0: والله،
1: وقواتنا المسلحة لنا مطلب منها. نقول يا انه نعثوا يا اخي، والذي شد عين القف ناغر كلمة وعشرهن سواء ما يدوش شيء ده. السعود يقول نرجع اليوم هضع 10 سنة والسعود يبتدوم انا والتو سنة، ما بشتي السعودية، ما بشتي السعوديين مننا. على من هذا النذالة والهماجة؟ على من؟ الشعب جاوع، الشعب محاصر، الشعب مجوع، الشعب محروم من حقوقه. لا بنطلب من أبدهم فضل ولا مروة ولا احنا في فضلهم، حتى ما كافي لنا. هم من بيأذون وهم من بيشاغلون وهم من بيعتدوا علينا وهم من بدعوا وهم قاتلين النفس المحرمة. نطلب من القوات المسلحة قرحوها يا أخي، انعثوها يا أخي، وقصتنا من موت، قصتنا من موت. شبعنا حياة، شبعنا عيشة، أموت وأنا رافع راسي بعز وكرامة ولا كاعف يلعز كسيد ولا عيشوا واحد متنكس راسه. قالوا ساعف يلعز كسيد. نطلب من القوات المسلحة ابتعوا مطلب شعب، والشعب في ظهوركم، ما اتخلوا ولا وسيلوا ما استخدموها، ما اتخلوا ولا حاجوا ما فعلوها واستخدموها في الشعب، وعجزوا ووقفوا عاجزي بفضل من الله وصمود الأحرار وصمود الشرفاء أمام صمود الشعب اليمني قد انحني هامات الجبال الشامخة. من هذا السعودي هذا؟ من يقول لها السعودي هذا؟ وما بيشتي السعودي هذا؟ والله ما بالله التسليم الذي مرزيل الشعب اليمني،
0: صحيح
1: التسليم المطلق للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي، وان قد تقشى من السعودي وغيرها قش من وصمها.
0: الله،
1: واحنا بنقول يا الله يا جون ست يا سعودية، يا سعودي جون ست ان لكم حق زعتوا وان عندكم حق ضرحتوا. حاكي من بتحاكي ولا كأنه آسف بك ومش حانب بك. هذا الملعون ابن الملعون بيقول لك ما عادش فيها، ما عيوكعش يوم الجمعة، وانا البحر غلقوا وظل الشعب عيحن. والله ان الشعب جاهز، نسالك لاش ينزل ولا هين ولا همج ولا نسالك ابتهم ما يفعلوا. ساعة الله الله، قالوا رجال الحزب ما تنفع مع رجال القتلة. احنا رجال قتل الصد، بنقاتل على قضية وعلى مبدأ وعلى أرض وعرض وحد، ما بنقاتلش بوقف معاهم، موقفنا واضح حتى على الضعيف على المسكين عليهم كلهم. ما عبش جت ولم تجي. قالوا القوى عز والبطل مهانة، والعز في راس الصمي، إنما قوى صمي لعاش السعودية ومن وراءها أشرفت نهايتكم بعد علو كبيرة. وطعناكم الله في أمان الله.
0: في أمان الله، شكرا لك، في رعاية الله،
1: في أمان
0: الكريم. طيب مستمعين الكرام، أقيمت كل ال يعني ما يقولوا أمام النظام السعودي كل الحجج وكل الأشكال ال يعني التحذيرات والتنبيهات، لكن ولا ارتدع ولا انتهى ولا راجع نفسه ولا راجع موقفه، ظل مستمر في غيه وفي إجرامه، مش عارف لأن شي يوصل. لكن جاءت النهاية اليوم، والله إن الشعب اليمني مغدغد مغدغد من يعني منطقة الجميع يقول لك يا أخي الموت في سبيل الله أشرف من الموت بطيء نتيجة الحصار السعودي، نتيجة انقطاع المرتبات، نتيجة الحالة المخيفة التي وصلنا إليها نتيجة استمرار العدوان والحصار على اليمن. لذلك لن نقول له إلا بلسان الزامل الذي سنسمعه الآن من محمد، قل للسعودي وقع رجال ولا لعنا أبو شكله، يا يعني يا يخطى الطريق ويلتقط هذه هذه ليست رسالة تحذيرية من السيد القائد، رسالة تحذيرية كما ذكرنا كملت الرسالة بعد الرسالة بعد الرسالة. الآن هذه رسالة ضوء أخضر، هذه رسالة تحرك في الميدان، ما معد العدو السعودي إلا أن يتحرك الآن ويرسل الوفود الرسمية إلى صنعاء لتركع وتسلم وترفع الحصار بكل بدون قيد أو شرط، هذا الحل الوحيد، وإلا فإن الشعب اليمني على استعداد مطلق، والله استعداد مطلق للتوجه إلى الحدود ولرفض الجبهات والاستعداد للنيل من كل ما سببه فينا العدو السعودي ومن خلفه الأمريكي. مرحبا. مساكم الله بالخير والنصر، أهلا وسهلا.
2: حياك الله وسلم.
0: قل لي ما السيد القائد اليوم دعا الشعب ودعا القوات ودعا إلى الالتحام وإلى التعاون وإلى تضافر الجهود.
2: والله نقول للقوات المسلحة الصادقة الواعدة تضرب من حديد وتنزل آخر ما يخلطهم العداء، لكن الموت هو يجي في سؤال واحد ما حجله ما حجله، احنا بالحمد الشعب اليمن يعني تكاثل يا لا لا يمكن ان احنا نحييهم يعني مثل قبل في ارض اليمن. احنا احرار رجال غامض، احنا رجال يعني ناخذ الدم يعني نلتحب لها صحوب من الواحد اللي نخطي في الأنفس ما داخلك ليه ونحزم ونتوكل على الله سبحانه وتعالى.
0: الله
2: أولى ناس ولا أولى ناس ولا ملك والبنك رحمة الزوال شكره، لأن الله سبحانه وتعالى ويجس من يزق لمن يشاء ويجب أجعل الله سيدهم في محبهم.
0: نعم شكرا لك، وصلت الرسالة. نعم أشكرك، شكرا جزيلا لك التحية، في أمان الله. طيب مستمعين الأعزاء، النظام السعودي الخسيس العميل المضبع، لو لاحظتوا قد كنا على بعد على مرمى حجر، على بعد يعني مسافة قريبة جدا من إعلان وتوقيع خارطة الطريق، هذا وفق ما جاء على لسان رئيس الوفد الوطني محمد عبد السلام، وهذا كان قبل 7 أكتوبر في 2023، قد كنا على مسافة يعني بإشراف أممي طبعا، وفق ما أعلن وجاء وتحدث أذكر محمد عبد السلام في لقناة الميادين، كانت الأمور جاهزة تماما. اندلعت يوم 7 أكتوبر في 2023 معركة طوفان الأقصى، انخرطنا فيها العدو السعودي من حينها إلى اليوم، وهو يراوغ وهو يتربص وهو يماطل ومنتظر على أساس أنه نصل إلى مرحلة معينة أو إلى يعني يشتي على ضوءها، على ضوء النتائج يحدد موقفها من اليمن وكيف سيتعامل مع الملف اليمني. شاف أن دخلنا المعركة وبقوة وبجرأة، كان يوعز للأمريكي والصهيوني بأن أضرب كمل خلصنا من هؤلاء على أساس مننا، فقصة أنه يعني يريد أن يتهرب من الاستحقاقات ومن نتائج عدوانه على اليمن، لكن ما صح شيء ما صح، فكانت النتيجة مغايرة تماما لكل توقعاتهم وآمالهم بأنه القضاء على اليمن. قصني أمريكا مالك، انصاعوا صاغرين مهانين مذلولين مدحورين من اليمن وأوقفوا عدوانهم على اليمن. طيب اليوم جاء وقته. في هذا الجزئية كتب زكريا الشرعبي، قال: ظلت السعودية منذ 2023 تنتظر نتائج الحروب في المنطقة كي تبني موقفها تجاه اليمن، مستغلة بذلك انشغال اليمنيين بإسناد غزة ومواجهة الولايات المتحدة والكيان الصهيوني لتجديد الحصار واستهداف الاقتصاد الوطني وتعميق الأزمة المعيشية وتجنيد العصابات التكفيرية. وأهم من يظن أن اليمن نسي حقه، واهم من يظن أن اليمن نسي حقه وأن المعاناة نتيجة العدوان والحصار يمكن أن نتعايش معها دون أن نأخذ بحقنا من السعودي. وقد جاء بيان قائد الثورة اليوم ليكون دعوة لاستنفار عام على المستوى الشعبي والرسمي وتضافر الجهود والاستعانة بالله تعالى والثقة به والتوكل عليه والسعي لإنهاء العدوان والاحتلال والحصار حتى ينعم شعبنا العزيز بكامل الاستقلال والحرية ويستفيد من ثرواته الوطنية ويعيش بكرامة وعزة وخلاص من التبعية ومن التدخل في شؤونه الداخلية وتتحقق له النهضة الكبرى على أساس من هويته الإيمانية. هذه خلاصة الخلاصة، هو استنفار وهو نفير. أمانة سمعنا ما قد
3: السعودي ابن

0: مولاه لو جاه ما جاه والعون بله مهزوم امام الخلق جمعه صار مهزوم وبالجرايم
1: طيب.
0: عند كل
1: اين اقرا الرسائل ومن ثم طيب هذه رسالة المرسل عصام موانس نحن قال أبطال اليمن مستعدون لمواجهة كل أعداء اليمن نقول للسيد والله يا سيدي ومولاي إن مستعدين لمواجهة كل أعداء اليمن ونعم بك هذا هو منطق كل الأحرار كل الشرفاء ما جاء في بيان قائد الثورة يحفظه الله وما ينتظره شعبنا بحر من الجمر نقول لبيك يا سيدي نحن جاهزين لتحرير اليمن من الحصار والهيمنة وهيمنة العدو السعودي حيث وقد دقت ساعة الصفر والانطلاق والتحرك أبو ماهر الشيخ تحية لك أيضا هذه رسالة مساء الخير يا أخي يا شعب اليمن بالله أو شد بالله العزيمة لنصرة البيت الحرام ترامب تافه نذل ماله أي قيمة وكلمته مثل المدام مهما تمادى بايلاق الهزيمة ما بيش مع غير الكلام ومن يفكر حول مكة بالجريمة نسكيه سم الموت خام واصل سكوتك يا ابن سلمان البهيمة خليك صامت كالحريم ما بان فارض في مبادئنا العظيمة لو ما بقي فينا غلام معنا قيادة عندها رؤية حكيمة وعارفة كل النظام أخوكم أبو رعد الأسعدي جبهة تعز وأطلب زامل كل الملك وابنها المهفوف اتصال مرحبا مساء الأنوار
2: كيف حالكم؟
1: أهلا وسهلا حياكم الله
2: والله نشكركم ونشكركم على البرنامج ونحيي الأخ القائد السيد العلم بدر الدين حفظه الله وهذا البيان حتى اليوم والله يشفى صدور اليمنيين كلها
1: صحيح
2: ولسان حال كل يمني وإن شاء الله نحن يد واحدة وكلنا مع السيد القائد ورهن إشارته لانتزاع حقوقنا من هذا العدو السعودي لأنه لا من الله بالقوة نفس النفس الأمريكي الذي وقال الأمريكي ولك مديج هرمز أي لك السعودي باب المندب والصواري والمسجر لأنه السياسة ما يمشي أبدا
1: ما بلا لغة القوة
2: إن شاء الله الشعب اليمني كلنا مع السيد البلد
1: بإذن الله
2: بإذن الله سبحانه وتعالى
1: شكرا لك
2: السلام

0: أكثر من يعرف السيد القائد ويعرف بأس السيد القائد النظام السعودي. والله هم يعرفون جيدا أن السيد يحفظه الله حينما يتحدث أو ينذر أو يوجه النصيحة إنما من موقف عملي، من موقف عملي. نحن لا نقدم يعني تصريحات لمجرد دعاية ولا مجرد تخويف ولا لا. السيد القائد أذكر في أكثر من خطاب كان يوجه النصيحة للنظام السعودي، نصيحة بعد النصيحة بعد النصيحة بعد النصيحة، وهو بذلك إنما يقيم الحجة. أذكر في بداية العدوان على اليمن لم نتحرك للجبهات ولم تفعل الجبهات إلا بعد 40 يوم من العدوان علينا، بعد أن أقمنا كل الحجج. وما يأتي موقف أو خطوة إلا وقد سبقتها عدة خطوات. كم حذر، كم نصح السيد القائد، نصح النظام السعودي ونظام الإماراتي بأنه يا خبرة يا عالم يا ناس، عدونا واحد، هذا عدونا، العدو الأمريكي والعدو الصهيوني، هذا من يشتي ندخل نحن في احنا وانتو في في في اقتتال داخلي، في في في حرب، في استنزاف بيني، مش انتم عدونا، ريحوا لكم، روحوا لكم، خلونا نواجه العدو، ارفعوا عدوانكم، كفوا ايديكم عن اليمن، بطلوا دعم المرتزقة، مرتزقة اليمن ما فيها مش خير. العدو السعودي واصل في غيّة، قصد انه خلاص يستمر هكذا الى ما لا نهاية. ما حصل اليوم وما جاء في بيان اليوم تحديدا في النقطة الخامسة هو الانذار الاخير، الانذار الاخير والتوجيه العملي والضوء الاخضر في الميدان. وتذكروا لما قال السيد القائد يحفظه الله فلتحصل 1000 1000 مشكلة، نذكر نسمع ما قال.
1: نحن عندما تلجئون الى خيارات لا مناص لنا منها سنتحرك بكل قناعة واطمئنان، لاننا اصلا في المشاكل، اصلا في الحرب، اصلا في الحصار، اصلا في المعاناة. ليست المسألة اننا سنسمح لكم بالقضاء على هذا الشعب وإيصاله إلى مستوى الانهيار التام لكي لا يحصل
0: لكي لا يحصل مشكلة. العدو يعني قصده أنه يريد أن يودي بنا إلى هذا المستوى، لكن السيد القائد كما سمعنا قبل قليل بس انقطعت الرسالة، أنه قصده يعني العدو حينما يوصلنا إلى مستوى ما عفيش معنا أي وسيلة أخرى. يا أخي حذرنا، دكمنا، رسلنا رسائل وساطات، يا منعه كلموا يعقل، بيدينا القدرة، ضربنا الحمار رأسا، ضربنا المشى الوطافة الحمار رأسا، الذي يعني كما يعني العدو السعودي يحتمي بالحماية الأمريكية، لا بتنفعهم لا ملياراتكم ولا تريليوناتكم، ولا يمكن أن يعني حد ينفعكم وانتم مستمرين في عدوانكم على اليمن، استمروا في نفس العدوان. السيد قال يحفظه الله إذا كان ألجأتونا أو اضطريتونا إلى موقف معين، والله لو تحصل 1000 1000 كارثة ومشكلة ما عندنا مشكلة، يعني مستعدين لنثرها فوق رأس العالم بكله، وإحنا مستعدين ومطمئنين كل الاطمئنان، لأنه قد طرحنا كل ما عندنا. اسمع ما قال سيد.
1: نحن عندما تلجئون إلى خيارات لا مناص لنا منها سنتحرك بكل قناعة واطمئنان، لأننا أصلا في المشاكل، أصلا في الحرب، أصلا في الحصار، أصلا في المعاناة. ليست المسألة أننا سنسمح لكم بالقضاء على هذا الشعب وإيصاله إلى مستوى الانهيار التام لكي لا يحصل مشكلة، فلتحصل 1000 1000 مشكلة، ولتصل الأمور إلى أي مستوى كانت، إلى أي مستوى كانت، لأننا سنتحرك من واقع إيماننا بقضيتنا العادلة، بمظلوميتنا الواضحة. نحن أصحاب قضية عادلة ومظلومية واضحة، مستعدون أن نعمل ما يلزم من أجل ذلك.
0: الله يحفظ الله سيد القائد الذي سيقود اليمن ويقود الأمة كلها إلى المكان التي تليق بها. هذا كان من خطاب 1446، كان تحت شعار كلمة الله العليا، وكانت ذكرى الهجرة النبوية، ذكرى الهجرة النبوية. واليوم السيد القائد أنذرهم حينها، واليوم تحرك عملي، واليوم تحرك عملي، فلتحصل 1000 1000 مشكلة. والله ما عندنا أي مشكلة، يعني بمثابة ما فيش عندنا ما نخسره، ما فيش معانا ما نخسره، خاصة وقد فعلتوا فينا كل ذلك. يعني الشعب اليمني والله مجعجع، معاني نتيجة هذا العدوان ونتيجة الحصار ونتيجة انعدام المرتبات. عموما لا نريد والله لهذه الفترة أن يعني تكمل، هناك مشاركات كثيرة، استقبل هذه المشاركة. مرحبا.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بك، تفضل.
2: نهنئكم ونهنئ السيد القائد والحكومة بمناسبة العام الهجري الجديد.
0: نعم.
2: ونشد على أيديكم في الإجراءات الحاسمة من أجل رفع الحصار وصرف المرتبات إلى يد المستفيدين.
0: نعم.
2: هل أنتم مع هذا الرأي، صرف المرتبات إلى يد المستفيدين؟
0: بكل تأكيد نحن معها، والسيد القائد مع هذه الخطوة، وأي خطوة الآن تتخذ عسكريا إنما تهدف لإيصال المرتبات إلى أيادي الموظفين الذين حرموا منها لسنوات.
2: أنا أشكرك وأشكر السيد القائد وأشكر الحكومة العادلة، ويعني أشد على أيديكم، يجب يعني مخلقهم هو باب المندب ما فيش غيره.
0: هناك خطوات وهناك تصعيد وهناك يعني، وإحنا مسلمين أيضا القادة وهي من اتخذت هذا القرار. شكرا جزيلا لك، بس باقي شوية وتكمل الوقت. شكرا لك.
2: تحية لكم جميعا.
0: في أمان الله. طيب أقرأ رسائل بشكل سريع. الشاعر أبو عبد الله خمير، أستاذ أحمد بلغ تحياتي العزيز النبيل السلطان وكذلك محمد الغيلي ولكم أنتم فرسان الإعلام، شكرا جزيلا لك وتحياك إن شاء الله توصل. هذه رسالة أيضا.

مساء الخير يا اخي احمد الصنعاني. هذا العدوان او قوه يا اخي احمد، ما انا رفعت الراس اليوم، قال مثل الايش صادق الزمان يا ابو منصور. شكرا لك. عموما ايضا هذه رساله. طيب هذه رساله تقول انه يعني فيما معناها انه متنا جوع. صحيح متنا جوع، وكان واحدة من من من أهم ما يريد العدو أن يوصلناها وهي هذه الحالة، وجاء الفرصة الآن لننتقم، جاءت الفرصة لنثأر، جاءت الفرصة لنتخلص من هذه الحالة. معنا فرصة تاريخية. رسالة: مساء الخير، نحيي شعبنا اليمني على خروج المليوني في العاصمة صنعاء وبقية المحافظات، نحيي القوات المسلحة اليمنية والمقاومة الإيرانية والمقاطعة. الرسالة شكرا جزيلا للمرسل، تحية لكم جميعا. ما بقي مستمعينا الأكارم إلا أنه نمتثل ونمشي يعني مع ما سيقوله السيد وما يقودنا إلى بر الأمان وإلى بر العزة والكرامة. وما بعد اليوم ليس كما قبله، وما بعد التحذير الأخير ليس كما قبله. شكرا لكم على طيب الاستماع والمتابعة. تقبلوا تحياتي، محدثكم أنا أحمد محمد الصنعاني، ومن الإخراج والتنفيذ على الهواء مباشرة محمد الجابري. في أمان الله.

0: وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
1: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
2: عبيت 300 وحدة واتصلت يمكن ب70 وحدة، ما ب120 وحدة، وعبيت باقة أنترة الشهرية واستهلكت مانيشي، وبعدها اشتركت بباقة واحد عشان أكلم كل الشبكات. ذا حين كم باقي معي رصيد وصلاحية؟
3: مالك بتحاكي روحك؟
2: جاي احسبي معي، كيف انتي في الرياضيات؟
3: ها؟ مالش في الرياضيات، أنا أدبي.
4: أدبي ولا علمي؟ لا تتعب حالك بثانية وبرمز نجمة 122 مربع، رمز الاستعلام الموحد من سبفون، واعرف رصيدك الحالي، دقائق، رسائل و4G بالإضافة إلى الوحدات والصلاحية.
5: سبفون، أصالة وتواصل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص.

التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

0: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لكل شيء خلق، وخلق الإنسان الحياء.
1: اللهم اغفر لي ما أنت أعلم به مني، فإن عدت فعد علي بالمغفرة. اللهم اغفر لي ما وأيت من نفسي ولم تجد له وفاء عندي. اللهم اغفر لي ما تقربت به إليك بلساني ثم خالفه قلبي. اللهم اغفر لي رمزات الألحاظ وسقطات الألفاظ وشهوات الجنان وهفوات اللسان.
2: آفاق اف ام، آفاق اف ام.
3: الأعداد في القرآن الكريم.
4: العدد أربعة. من موارد ذكر العدد أربعة في القرآن الكريم قصة إبراهيم عليه السلام والطيور الأربعة، وقد جاء ذلك في أواخر سورة البقرة في قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. فإبراهيم عليه السلام لم يكن يشكك في قدرة الله تعالى على إحياء الموتى، وإنما أراد الحصول على الاطمئنان القلبي، فأمره الله أن يأخذ أربعة طيور مختلفة، وقيل إنها كانت طاووساً ديكاً حمامة وغرابة، وأن يعلمها بعلامة فارقة ليتأكد أنها نفسها، ثم يقطعها لقطع صغيرة فتختلط لحومها فلا يمكن تمييزها، ثم ينشرها على جبال عشرة، ثم ينادي كل طير باسمه فتصير عنده. ففعل إبراهيم، وحين ناداها حضر كل طير بعلامته الفارقة وبحالته الأولى. ومن موارد ذكر العدد أربعة أيضا الآية الثانية من سورة التوبة، حيث يقول عز وجل: فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله، وهو خطاب للمشركين عبدة الأصنام الذين كانوا لا يزالون يعيشون في مكة، فقد أمهلوا أربعة أشهر للخروج منها، وإلا فالمسلمون غير ملتزمين معهم بعهد وسيقاتلونهم بلا هوادة. وفي سورة التوبة أيضا جاء قوله تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض

0: منها أربعة حرم، وهذه الأشهر الأربعة هي محرم ورجب وذو القعدة وذو الحجة، وسميت بالحرم لأن الله عز وجل حرم فيها القتال إلا ما كان رداً للعدوان.
1: الأعداد في القرآن الكريم.

0: في رعاية المستوى الأعلى من الأخوة، قرأنا بالأمس قول أمير المؤمنين عليه السلام: احمل نفسك من أخيك عند صرمه على الصلة، وعند صدوده على اللطف والمجاربة، وعند جموده على البذل، وعند تباعده على الدنو، وعند شدته على اللين، وعند جرمه على العذر، وإياك أن تضع ذلك في غير موضعه أو أن تفعله بغير أهله. وموضعه أهلهم الذين يقدرون لك ذلك، يتأثرون بذلك. يعني إذا قابلت تباعده بالدنو تحركت فيه مشاعر الإخاء، استحى وقدر موقفك واعتبر موقفك هذا موقفا راقيا من ناحية الإخاء، من ناحية القيم. إذا قابلت شدته باللين تأثر واستحى على نفسه، وكان لذلك أثر إيجابي في نفسه. هؤلاء هم أهله موضعه، كما قلنا بالأمس الناس صنفان: لئام وكرام. كريم ردة فعله تجاه المعروف، تجاه الإحسان، تجاه مقابلة الإساءة بالإحسان، ردة فعل إنسانية أخلاقية إيمانية. واللئيم يزداد سوءا، يزداد إساءة، يزداد تكبرا، يزداد تباعدا، ليس لذلك أثر إيجابي في نفسه. ثم في بقية المستويات تحدثنا بالأمس أن يكون الإنسان منصفا، متسامحا، متفاهما، قريبا، وهكذا. يعني كل شيء مرتبة.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
2: أوجه كلامي إلى قبائل اليمن قبيلة قبيلة: أنتم الأحرار، أنتم الصامدون، أنتم كنتم على مدى التاريخ الذين كان لكم النصيب الأوفر في التصدي لكل مستعمر وكل محتل وكل غشوم وكل طاغية. معنيون اليوم أن تتحركوا أكثر فأكثر، وأن يرعى هذا التحرك وأن يحسب ألف حساب. تحرك، أنت شعب عظيم.

هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم مع دروس لا ينضم، يزداد مع مرور السنين والأيام تدفقا وعبقا، يروي بهداه ظمأ الظامئين فيجدد في قلوبهم الآمال ويملأها جدا واجتهادا في بلوغ الأهداف العظمى، رغم وعورة الطريق وخطورة المسالك وترصد الأعداء. آفاق اف ام، وعي النور المحمدي وبصيرة الهدي النبوي.

وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. إجراء المقابلات مع المستهدف تحت غطاء المنظمات ووسائل الإعلام العالمية لجمع معلومات.

واجب النصح في ذلك وأهمية الوعي الأمني لدى الناس. فالبلاغ الأمني إشعار بالمخاطر تجاه ما يسعى له الطغاة، ما يخطط له المجرمون، هو مهم جدا ويدل. على حالة وعي، على شعور بمسؤولية، حتى على القيم الإنسانية.

وللأسف الشديد هناك تفريط كبير يواقع المسلمين في الاهتمام بالتاريخ الهجري، وعوضا عن ذلك توجه الكثير منهم إلى الارتباط بشكل كامل بالتاريخ الميلادي الذي يعتمد عليه المسيحيون وغيرهم.

0: من المفترض أن نسعى لإعادة الاعتبار للتاريخ الهجري، وكما قلنا في مناسبات سابقة لربما لولا ما يربطنا بالتاريخ الهجري.
1: وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا لأنفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت هكذا قل لي تدي زكاتك وما
1: دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: مش وقته خالص.
5: اش في مالك خوفتنا؟
4: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
5: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح؟ وصلاح قاوب وليت
4: بث لي. انت فيك الخير.
5: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة، ما معي الا قليل
4: اللي في جيبي، يلا يكفي اشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
6: لحظة، انت رقمك 7-0؟
4: ايوة.
6: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
7: سفري؟
8: باقات سفري من 7-0، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
6: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
3: 7-0، أصالة وتواصل.
9: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى: كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: لكل مريض يعاني وكل متسائل يبحث عن السلامة، خصصنا لكم مستمعين الكرام عيادة أسبوعية مباشرة عيادة آفاق، عيادة متخصصة تجيب عن تساؤلاتكم وتهتم بإطروحاتكم وتعتني بسلامتكم وصحتكم. تربطكم مباشرة في الأستوديو مع نخبة من كبار الاستشاريين والأطباء المختصين في كل مجالات الطب. برنامج عيادة آفاق يأتيكم الاثنين الساعة 10:40 صباحا، ويعاد الثلاثاء الساعة 14 عصرا على أثير إذاعة آفاق FM.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: اختار النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليا كرم الله وجهه وزيرا وأعده إعدادا ممتازا للمواقف الحرجة والعادية، وها هو يباشر في الهجرة دورا من أخطر الأدوار. إنه الفداء، وبكلمة صارمة نمي علي في فراشه. الهجرة النبوية.

0: تعود جذور نفوذ اللوبي الصهيوني إلى العائلات اليهودية التي تعد من أكثر العائلات ثراء في العالم، وكان حضورها في الولايات المتحدة قبل مؤتمر بازل، أي قبل أن تمتلك واشنطن رؤية أو سياسة واضحة تجاه الشرق الأوسط. تخضع السياسة الخارجية الأمريكية لمجموعة من المؤثرات، ولعل من أهم تلك المؤثرات اللوبي الصهيوني، والذي يعرف بأنه تحالف متشابك يضم مجموعة متنوعة من المؤسسات والجماعات والأفراد النشطين في الولايات المتحدة الذين يتبنون دعم إسرائيل، ومن أشهرها اللجنة الأمريكية الإسرائيلية للشؤون العامة أيباك.
1: حصلت عدة إجراءات في أوروبا وفي أمريكا، أسسوا من خلالها الكثير من الحركات، الكثير من المنظمات، الكثير من الصناديق الداعمة للكيان الصهيوني. كان غرضها كيف يتم تحريك هذا الكيان ونقله من داخل أوروبا وزرعه في الكيان أو زرعه في قلب الوطن العربي التي هي فلسطين.
0: لا يضم اللوبي المؤيد لكيان العدو الصهيوني يهودا أمريكيين فقط، بل يدخل ضمن إطار نشاطاته أفرادا أو جماعات ممن يعرفون بالصهاينة الإنجيليين،

0: وهم يرون في عودة اليهود إلى فلسطين استكمالا للنبوءات الدينية المسيحية على حد زعمهم، ويعتبرون قيام كيان إسرائيل علامة من علامات القيامة، بالإضافة إلى الرؤية الليبرالية الأمريكية الغربية التي تنحاز للصهيونية من مبدأ الاضطهاد الذي تعرض له اليهود، وأن مشروع الحداثة الغربي لا يكتمل بدون رفع ذلك الظلم والتكفير عنه. وإذا تعمقنا أكثر في تاريخ ونشأة كل منهما، نلاحظ التشابه الكبير في التكفير والخطة الاستيطانية لتكوين الدولة، وكلاهما يمثلان روح الاستكبار وصورته.
1: كان هذا التحرك دينيا من قبل فئة البروتستانت اللي هم جزء من المسيحية أصحاب هذا المذهب، كان لهم دور فعال في تحريك الكيان الصهيوني في الولايات المتحدة الأمريكية من أجل تهجيرهم من تلك المناطق للوصول إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأيضا بريطانيا هي صاحبة الدور الريادي في تأسيس موطن للكيان الإسرائيلي المحتل في الكيان الصهيوني. طبعا احنا نعرف ما الذي كان يعاني منه اليهود الصهاينة المتواجدين سواء في أوروبا أو في الولايات المتحدة الأمريكية، ويعني ما الذي حصل معهم من خلافات مع أصحاب المذاهب المسيحية بمختلفها الثلاثة المذاهب الأرثوذكس والكاثوليك والبروتستانت، وبالتالي ما التعاملات التي كان يحصل عليها اليهود والمضايقات الكبيرة التي حصل عليها اليهود في أوروبا، حتى أنه يقال أنه كان إذا قدر لأي شخص غربي التعامل مع اليهود في الغرب، يعني إذا قدر له التعامل معه أو الحديث معه بعد أن ينتهي من ذلك الحديث يغتسل، لأنه نظرة شؤم لليهود. اليهود هم شؤم هذا الكوكب الأرضي، لأن الله سبحانه وتعالى قد غضب عنهم.
0: كما يعد اللوبي الصهيوني أحد أبرز المؤثرين في السياسة الخارجية الأمريكية تجاه الوطن العربي، فمنذ احتلال اليهود لفلسطين سنة 48 مارست عدة شخصيات وجماعات يهودية ضغوطات على واشنطن لكسب دعمها في مواجهة الدول العربية. وتكللت تلك الجهود بظهور اللوبي الصهيوني بشكل منظم ليصبح المؤثر الأساسي في السياسة الخارجية الأمريكية، خاصة وأن الأمر يتعلق بالصراع العربي الإسرائيلي. إذ تعتبر المصالح القومية المحددة الرئيسية للسياسة الخارجية الأمريكية، إلا أنه عندما يتعلق الأمر بسياسة أمريكا تجاه الوطن العربي وخاصة القضية الفلسطينية، فإن عوامل أخرى تساهم في تحديد عملية صناعة القرار الأمريكية، إذ تأخذ أمريكا بعين الاعتبار مصلحة إسرائيل حليفها الاستراتيجي في المنطقة. وهنا تخضع الولايات المتحدة لضغوط اللوبي الصهيوني المتغلغل داخل مختلف مؤسسات صناعة القرار الأمريكية، خاصة الكونغرس والبيت الأبيض.
2: اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة يقوم على 4 عوامل: هو السيطرة على الرأس المال الموجود في الغرب، والشيء الثاني أن يكون هناك سيطرة على القرار السياسي، ولهذا السبب لديهم أصوات كبيرة في المجالس التشريعية في الكونغرس، في مجلس الشيوخ، في البرلمان الأوروبي، في المجلس العموم البريطاني، لديهم مجاميع كبيرة مدعومة ماديا وسياسيا. أولا قلنا أن الجانب المادي التجاري هو الذي يلعب دور مهم. الشيء الثاني الجانب السياسي التشريعي. الشيء الثالث الإعلام الكبير. الشيء الرابع هو اعتمادهم على التسلح.
0: يا يبني اللوبي الصهيوني على مدار وجوده في الولايات المتحدة استراتيجيتين أساسيتين لاستمالة الإدارة الأمريكية لما فيه مصلحة الكيان الإسرائيلي، وهما ممارسة الضغط على الكونغرس والفرع التنفيذي لدعم إسرائيل ومحاولة استمالة الآراء إلى الصف الإسرائيلي والضغط على الخطاب العام حتى يصور إسرائيل بمظهر إيجابي عبر ترديد الأساطير عنها بكونها ضحية وسط جيران يكرهون وجودها، وهو بذلك ينفذ استراتيجيات تساهم في تعاظم نفوذها وتغلغلها في مؤسسات القرار الحساسة كالكونغرس وتحديدا في اللجنة الأمريكية الإسرائيلية للشؤون العامة أيباك التي تضم نحو 4500 من كبار الشخصيات اليهودية في المجتمع الأمريكي. يستمد اللوبي الصهيوني قوته من طبيعة السياسة الأمريكية ذاتها ومن حيوية شبكة العلاقات التي صاغتها مجموعة المنظمات التي تمثل اللوبي اليهودي في واشنطن، فهو يعمل على كل مستويات القرار السياسي من الرئاسة إلى الكونغرس مرورا بالمحكمة العليا.
3: نتيجة لوجود اللوبي الصهيوني في أكثر من محفل دولي ومن مكان، استطاع أنه يتغلغل في الولايات المتحدة الأمريكية إلى أن وصل إلى مراكز القرار، فأصبحت الولايات المتحدة الآن كان عندنا السفير الأمريكي يدي محاضرة في بعض الأحيان في السنة مرة في الجامعة يدوه عندنا يدي محاضرة، واحد من الزملاء احرجه طرح له السؤال كويس قال له من يصنع القرار في الولايات المتحدة، القرار بشكل عام يعني في السياسة الدولية على الولايات المتحدة أم الكيان الصهيوني، وأجاب بكل صراحة قال رغم أن السؤال بسيط لكن الإجابة عليه صعبة جدا، ولا أستطيع أني أقول لك أن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي بتفرض القرار أو الكيان الصهيوني هو الذي بيفرض القرار يعني في السياسات الدولية.
0: ويعتمد في سياسته داخل الكونغرس على الثواب والعقاب، إذ يدعم ويكافئ من يدعمه بإغداق الأموال عليه ودعم مرشحه في الانتخابات، ويعاقب من يعاديه بأن يوجه تبرعاته للحملة الانتخابية لخصومه السياسيين. وإلى جانب نفوذه الواسع في الكونغرس، فإن اللوبي الصهيوني يتمتع بنفوذ وسيطرة شبه تامة على الفرع التنفيذي نتيجة تأثير الناخبين اليهود في الانتخابات الرئاسية، ولا يرتبط الأمر هنا بالعدد، فإجمالي عدد اليهود يمثل 3%، إلا أنهم يمولون نحو 60% من تكاليف الحملات الانتخابية لمرشحي كلا الحزبين الديمقراطي والجمهوري. وعمليا فإن أغلب اليهود يمنحون أصواتهم للحزب الديمقراطي لأنه يعبر بشكل أكبر عن مصالح الأقليات، إلا إذا ما اقتضت المصلحة دعم مرشح جمهوري فلا مانع لديهم، والدليل على ذلك تكاتفهم ودعمهم للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بسبب وعوده الانتخابية الداعمة لإسرائيل. وإلى جانب نفوذه في الكونغرس والفرع التنفيذي، فهو يسعى لتشكيل مفاهيم مغلوطة ورسم صورة وردية عن الكيان الصهيوني من خلال الإعلام من جهة ومراكز الدراسات والبحوث من جهة أخرى، فكلاهما لاعبان أساسيان في صياغة وتشكيل الرأي العام والضغط على الإدارة الأمريكية، بل وأحيانا يساهم في صنع السياسة، لذا نجده يعمل على إنشاء ترسانته الفكرية بالإضافة إلى ترويج خطاب إيجابي عام حول إسرائيل عبر ترديد أساطير عنها وعن تأسيسها، إضافة إلى الدعاية للجانب الإسرائيلي في النقاش السياسي عبر وسائل الإعلام المملوكة في أغلبها لصهاينة. وليس مستغربا أن يعترف مجموعة من السياسيين الأمريكيين وفي مقدمتهم الرئيس الأسبق بيل كلينتون بأن أيباك هي أفضل من أي طرف آخر يمارس الضغط في واشنطن، وأنها أكثر جماعات المصالح العامة تأثيرا في الكون. وبناء على تلك المعطيات فإن اللوبي الإسرائيلي يؤثر في رسم السياسة الخارجية الأمريكية وما يتعلق بالصراع والنفوذ في الشرق الأوسط. على سبيل المثال، ما تقدمه أمريكا من دعم لا متناهي للكيان الصهيوني في حربه على غزة من خلال تقديم الدعم العسكري والسياسي واللوجستي والترويج لسياساتها المبنية على المغالطات حول ما يرتكبه الصهاينة من مجازر وإبادة جماعية بحق أبناء غزة وتدمير للبنية التحتية، وتقديمه للعدو كضحية وحقه في الدفاع عن النفس تجاه حركة حماس أمام العالم وفي كافة المحافل الدولية.
2: كيان الصهيوني حاول الحصول على أكبر قدر من الأسلحة، أسلحة الدمار الشامل، لغرض أن يكون هناك قوة ردع قوية. ولهذا السبب إسرائيل والكيان الصهيوني منذ فترة طويلة نجا من هذا الموضوع أو من موضوع المحاسبة أو حتى التساؤل أو التحقيق، لغرض حتى في مسائل النووية كأن إسرائيل مستثناء من هذا القرار، أو حتى لم تسجل حتى في الهيئة العامة للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة. أشياء كثيرة تدفع الناس للتساؤل. المحللين السياسيين في العالم يشعرون بالحيرة والدهشة، لماذا هذا الازدواج في المعايير؟ هل هو دعم للصهيونية كعصابة، أم هو دعم لمصالحهم في الشرق الأوسط والعالم؟ ربما تكون الأشياء دي كلها مجتمعة معا.
0: فالولايات المتحدة أكبر داعم لإسرائيل منذ نشأتها قبل نحو 70 عاما، وقد أشارت تقارير صحفية إلى وجود أبعاد بالغة الأهمية فيما يتعلق بحجم شعبية إسرائيل في الولايات المتحدة، والتي تزيد على شعبية الرئيس الأمريكي.
4: البريطاني والأمريكي ما نلاحظ اليوم هم أذرع للوبي الصهيوني الذين حملوا رأية الشيطان بمؤامراتهم وخططهم ضد أمتنا. وقبل قرن ونيف من الزمان فغزوا هذه الأمة وصنعوا لنا ما يسمى بإسرائيل الذي تعتبر الغدة السرطانية كسرطان في هذه الأمة على المجتمعات العربية، تنخر في جسد هذه الأمة وتحقق لهم مصالحهم وتنهب ثرواتنا وتمزقنا. لكن ما الأمة بدل أن تكون لديها هذه المقومات تحولها لصالح الأمة، اللوبي الصهيوني حول مقوماتنا الأساسية لصالحها، وأصبحت الأمة لا تستطيع أن تستخدم هذه المقومات. فأصبحت الأمة العربية اليوم عاجزة أمام شرذمة قليل من اليهود. لو أن العرب اتحدوا بس ويشتقوا عليهم بصدة لا انتهت ذلك الغدة السرطانية.
0: أظهر استطلاع أجرته مؤسسة غالوب الدولية في الفترة ما بين 3 إلى 18 من فبراير عام 2021 أن شعبية إسرائيل تبلغ 75% في الولايات المتحدة، وهي ثاني أعلى نسبة بعد نسبة 79% المسجلة في عام 1991 بعد حرب الخليج. ويرى مختصون أن التأييد الشامل لإسرائيل يضر بالمصالح الأمريكية في الوقت الذي لا تكترث فيه إسرائيل بمصالح واشنطن، بينما يقام رساسة الولايات المتحدة بالدعم اللامحدود لتل أبيب، حيث بلغت المساعدات الإجمالية المقدمة من الولايات المتحدة لإسرائيل بين عامي 1946 و 2023 نحو 260 مليار دولار، معظمها كانت تذهب إلى القطاع العسكري وفقا للمؤشرات الرسمية الأمريكية.

السيطرة السياسية أو الدعم أو المخططات السياسية للسيطرة على يعني السيطرة على العالم. يمكن إحنا في العلوم السياسية معنا مبادئ تحكم العلاقات الدولية، في مبدأ اسمه مبدأ المساواة في السيادة. هذا المبدأ يقول إنه كل الدول مساوية أمام يعني لا توجد دولة أفضل من دولة أخرى. مثلاً في الأمم المتحدة كل دولة يفترض أن لها صوت، لكن ما نشهده اليوم مشاهدنا بالذات مع القرارات الأخيرة في ظل العدوان على فلسطين، الفيتو، هذا فيه يعني ضرب وتدمير تماماً لمبدأ المبادئ التي تحكم العلاقات الدولية، مبدأ المساواة في السيادة. 5 دول في مجلس الأمن لها أصوات مختلفة ولها الحق أنها توقف يعني توقف مشروع إنجاز يعني شعب بأكمله، شعب بيتعرض لإبادة. يعني المفروض الأمم المتحدة أن مهمتها مهمة مجلس الأمن الدولي حماية السلم والأمن الدولي، يعني لكن نشاهد أنه بسبب يعني السيطرة على القرار، السيطرة على النظام العالمي، السيطرة على الأمم المتحدة من قبل الأمريكيين ومن خلفهم اللوبي الصهيوني، أصبح في اعتراض، ما فيش مساواة في الأصوات. يعني كل دولة يفترض أن لها صوت، لكن القاعدة هذه مدمرة تماما في مجلس الأمن، وسيطرة على الرأي وسيطرة على مصير الناس وسيطرة على الشعوب. وللأسف هذا المجلس أصبح ما هو إلا مجلس يعطي مبررات للعدوان، مبررات يعني عبر التاريخ، يعني التدخل في العراق، تدخل في أفغانستان، تدخل في اليمن، تدخل في كل الدول باسم حماية الأمن والسلم الدولية، وتحت يعني سيطرة وهيمنة من قبل أمريكا ومن وراءها اللوبي الصهيوني.

إذا تدخل الأمريكي بشكل مباشر نحن مستعدون للمشاركة حتى على مستوى القصف الصاروخ والمسيرات والخيارات العسكرية بكل ما نستطيع.

وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات، الاستبيانات والمسوحات الميدانية.

0: يضربه 1000 مرة يرجع الضرب مندر، من هو ابن أمه اللي تقدم شوية.
1: كيف ترضى شعوب الأمة بوجود القواعد العسكرية للعدو الصهيوني والأمريكي؟ تنطلق منها المؤامرات والعدوان على الأمة الإسلامية بكلها. يا كل الأحرار، اخرجوا وأحرقوا قواعد الشر وسفارات العدوان الأمريكي والإسرائيلي.
2: معنوية.

الهجرة النبوية إلى المدينة المنورة كانت هجرة منظمة مرتبة، وعد لها بصبر وبحكمة وسياسة وفقه. فالعشوائية ليست من أساليب التغيير في الإسلام. آفاق FM، وعي وبصيرة واقتداء.

تساءلت يوما عما يكتب في رسائل الماجستير والدكتوراة؟ ما القضايا التي يبحثها الأكاديميون؟ وما علاقتها بحياتنا اليومية ومشكلات واقعنا؟ حوار أكاديمي، برنامج إذاعي جديد على أثير إذاعة آفاق، نستضيف فيه باحثين من تخصصات مختلفة لنكشف معا مضمون أطروحاتهم. حوار أكاديمي يأتيكم كل أحد الساعة 10:40 صباحا، ويعاد الاثنين 14:00. حوار أكاديمي، حيث تلتقي المعرفة بالناس.

اليهودي الصهيوني الذي بلغ في علوه وعتوه واستكباره وطغيانه وإجرامه أكبر حتى من علو إبراهيم. لكنه قال عنه لتعلن علوا كبيرا، ذكر نهاية لهذا العلو والعتو، ويقول كسنة ثابتة أي عودة أخرى إلى ذلك الإجرام، وإن عدتم عدنا، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوههم. وعد صريح بقول الله تعالى ولينصرن الله من ينصره. الوعد الصريح بقول الله سبحانه وتعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا.

مسجد النبي الطاهر أول وقف في الإسلام، وتوالت بعده الأوقاف، وتسابق المسلمون في وقف كرائم أموالهم في أنواع الخير والبر والإحسان. الهجرة النبوية.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر الإسقاط الأخلاقي للمستهدف ليسهل عليه تنفيذ أي عمل تطلبه المخابرات.
1: وقفة إعلانية.
2: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
3: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى: كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: الوفا ما تغير، عهد الأحرار باقي. الوفا ما تغير، عهد الأحرار باقي. يا رع الله نفس تعيش في العمر حرة، يا رع الله نفس تعيش في العمر حرة. دام للموت قيمة فرحبي يا سواقي، من بغى العز يصبر نالت العز مرة.

0: إشكالات العرس مرة.
1: إشكالات ترد وتساؤلات تأتي وعلوم تغي يزيل غبار الشك ليظهر جميل فرائدها، ويوضح علماؤنا الأجلاء ما خفي من شواردها.

0: برنامجكم الأسبوعي فتاوى.
1: فتاوى
0: برنامج يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على تساؤلاتكم.
1: فتاوى
0: يأتيكم يوم الجمعة الساعة 7:30 مساء، ويعاد بثه يوم الثلاثاء 2 ظهرا عبر إذاعة آفاق FM.
2: قادمون في العام الثالث بعون الله لانتصار وثبات وتضحيات ومواقف مشرفة ترضي الله عنا وترضي رسوله. ترضي رسوله
3: تغشى الوغى تغشى وغشى وغشى لعاش من وقف يوم العاش أمه على الناموس والعزة تنشى.

قادمون في العام الرابع بمنظوماتنا الصاروخية المتطورة والمتنوعة التي تخترق كل وسائل الحماية الأمريكية وغير الأمريكية. قادمون في العام الرابع بطائراتنا المسيرة التي على مدى بعيد. قادمون بقناعة، بإيمان راسخ، بوعي أكثر، وقادمون في العام الرابع إن شاء الله متلمسون لنصر من الله ومعونة من الله وبرهاننا على الله وتوكلنا على الله سبحانه وتعالى. ولا ينصرن الله من ينصره.

0: يا سيد الزعل عليك البصر يا سيد الزعل عليك البصر يا سيد الزعل عليك
1: بالنسبة للأنصار انتماؤهم الإيماني كان يجمع بين التزام العبادة والتزام المسؤولية والمناصرة والجهاد والتضحية، فحملوا الإسلام كمشروع ورسالة ومسؤولية، وعملوا لإقامته لإحيائه لرفع رايته. ثم كانت الميزة، وهذه ميزة أساسية ومن أهم المؤهلات الضرورية، ثم كان أيضا وهي مرتبطة بهذا الجانب، كان من المؤهلات المهمة أنهم كانوا نواة ومجتمعا ودائرة قابلة للنمو والتوسع.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: اجتمعت الأحرار من غزة وظهران ومن صنعاء ولبنان في مواجهة هذا الكيان.
2: نحن في خط واحد، في موقف واحد، عدونا عدو واحد. ودائما السيد عبد الملك يحفظه الله يتكلم باسمنا أبناء الشعب اليمني أننا إلى جانب الجمهورية الإسلامية الإيرانية في أي حرب قادمة مهما كان حجمها ومهما كان قوتها.

الهجرة النبوية موسم من مواسم الطاعة وفخر من مفاخر الدين ومرحلة من مراحل الإسلام يجب أن يعيشها المسلم ويحياها المؤمن ليأخذ منها الدرس والعبرة ويستخلص منها السلوك والتطبيق. آفاق FM، آفاق الهجرة في سبيل الله.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر استغلال ضحايا الحرب الناعمة في توظيف ميولهم نحو الأفكار المنحرفة لصالح تنفيذ أجندات العدو الإسرائيلي في فك ارتباط الشعب اليمني بهويته الإيمانية وتخذيل المجتمع عن مناصرته لقضايا الأمة عبر حملات نفسية منظمة، وصولاً إلى نزع حالة العداء للعدو الإسرائيلي تحت عناوين مضللة. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

موقفنا في اليمن رسميا وشعبيا هو الوقوف مع الجمهورية الإسلامية في إيران والشعب الإيراني المسلم والتضامن الكامل، ونحن في أهبة الاستعداد لأي تطورات لازمة ليس هناك فيما يتعلق بهذا العدوان على الجمهورية الإسلامية. قلق على الجمهورية الإسلامية في إيران، فهي قوية وموقفها قوي وردها حازم، وهي في واقع الحال تخوض معركة الأمة الإسلامية بكلها ضد الطغيان الأمريكي الإسرائيلي الصهيوني. وثباتها العظيم وردها الحازم وموقفها القوي هو لمصلحة المسلمين جميعا ولمصلحة كل أحرار العالم، ولذلك من واجب الجميع أن يكونوا متضامنين مع الجمهورية الإسلامية في إيران وأن يقفوا معها بكل السبل لمساندتها وللضغط لإيقاف ذلك العدوان. الموقف التضامن مع الجمهورية الإسلامية في إيران والشعب الإيراني المسلم العزيز هو واجب إسلامي أخلاقي على المسلمين جميعاً.

0: إذاعة الوعي والبصيرة آفاق اف ام تقدم دروس فقهية نتعرف من خلالها على فقه العبادات والمعاملات مع فضيلة القاضي العلامة عبد الله الراعي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما زلنا نعيش معكم في بعض مسائل الفقه، ووقفنا الظاهر في باب التفليس والإعسار. وهناك مسألة يعني حكم المشتري إذا أفلس والمبيع، العين المبيعة كائمة، فالمشتري الأفلس ولم يستطع أن يوفر ثمن العين، فالبايع أو وارث أولى بما تعذر ثمن، لكن في عين قائمة. تمام، هذا العين موجودة ولم يستطع أن يوفر الثمن، أو العين المستأجرة إذا أفلس المستأجر عن الأجرة. تمام، هذا يعني للبائع أن يسترد العين، يسترد العين إذا كانت قائمة، أما إذا قد باحة أو كذا لها حكم آخر، لها حكم آخر. تمام، هذا أو باقي ما رهنهاش، ما لو قد رهنها قد سبق لكم إن حق يعني المرتهن له حق الحابس حتى يستوفي حقه والكل. فيعني وهذا مهم، وكذلك من يجي يبيع وبعدها يأتي بعض الثمن ويعجز عن الإتيان، والبائع يضيق عليه ويقول له بقي لي من الثمن كذا، أعطيني ثمني. فللحاكم حقيقة أن يفسخ إذا هو يعني صفقه واحد وكذا، يفسخ ويرد فلوسه أو له بقد. صحيح، هذا بتقع مشاكل كبيرة جدا. تمام، هذا يردها ويجر حقه، وفي يعني بحكم حاكم إذا به تنازع، وإنما تفاهموا فيما بينهم الله يفتح عليهم. فإذا كانت العين يعني باقي وما قد استهلك كاش، سواء كان يعني استهلاك حكمي، وقد سبق لكم في 15 مسألة الاستهلاك الحكمي، كأن يعجن الدقيق أو يخبز العجين أو ينسجل سواء هذا أو يغزل، أو تقدم لكم. طيب، أو قد استهلك البعض وبقي البعض، هو يجر البائع ما دام العين بذاته فهو أولى طالما يعني تعذر الثمن. تمام، هذا وما هذا مهم بتقع كثير، وما غرمه المشتري على البائع عوضا لما قد كان قرم فيه. إذا كانت للبقاء قد سبق لكم هذا، لا للنما قد سبق لكم الصوت. تمام، هذا. طيب، هيبسروا لو المشتري قد شغل المبيع بزرع أو ثمر ثم استحقها البائع إفلاس المشتري، يبقى يعني مثل الزرع إلى أن يحصد بلا أجره. تمام، هذا يبصروا المفلس حتى لي يتصرف في حق إذا ما قد حجرش عليها الحاكم. أيوة، عدو كيف ولو مفلس، ما كيف نقدر نحجر على ما بلا إذا حجر عليها الحاكم وقد طولب. تمام، هذا ما إذا لم يكون هناك يعني حكم يعني منع منعه. تمام، هذا هيبسروا عب مهمة. فرضا المشتري اشترى وشفعه وأفلس قبل تسليم ثمنه، هيستحق البائع ما بش إلا ثمنه، هي قطعة، لأن عن العين المخصوص به. تمام، كذلك هيبسروا، هذا عد معنا مسألة مهمة، أبو الحج هو منع، ما هو ولذا يسموه العاقل، يعني لأنه يحجر الإنسان. فهذا من خصائص الحاكم، يحجر على مديو ولو كان غائب، سواء كان التلل أو لآدمي، هذا مرجع من الحاكم يقول حجرت عليك التصرف في مالك أو منعتك أو حصرتك من التصرف. إذا كان على المحجور دي حالي لا مؤجل، إلا إذا طلبه الخصومهم أهل الدي سوى هذا فيحجر عليه، أما إذا ما بش مطالبين ولا شيء كيف يحجر عليه؟ تمام هذا، ولا يحجر إلا إذا قد ثبت الدي. تمام هذا، حسب على سبيل الوجوب، إلا إذا غلب على يعني غلب في ظن الحاكم صدق المدعي، ولا لم يجوز الحجر مقابل ما عاد حجره مقابل ما، ولو ما طلب إلا واحد من ممن له في ذمة الدي، في ذمة اللي أكثر من واحد وما طلب الحجر إلا واحد يحجره ويكل كلهم ولو كانوا غيبا في الخارج أو كذا. تمام هذا، هيبسره لو فرضا عليه 1000 ريال والديون 900، فحجر الحاكم 1000 فالزيادة 100 خلاص دخلت. تمام هذا. طيب، والحاج يصلح أن يعممه الحاكم يقول على جميع مالك أو يخصص بزمان، يقول حجرتك سنة أو في كذا أو بقدر حقه، فما قد حجره فيمنع التصرف من المحجور على فيه، ولا يصح إقراره يقول هذا حق فلان، قلنا ما أتقر قبل ما يحجره ولا تشتي تخرج، إلا إذا أجاز الحاكم أو أقر الغلماء أو قد رفع عنها الحج. مسألة ثانية قد سبق حتى هذا الصدق، خلاص سوى هذا. فحين المفلس لو أراد أن يقضي بعض الغرماء بجميع ماله بعد الحجر ما يصلح، ما بلا للناس كلهم، وأما قبل الحج حجروا على وقد قضى بعضهم ما عبش معشي ما عاد ندري شنو نقض فعله، لأنه تصرف وهو غير محجور بسرو فرضان، هو تسلف من محمد ومن سعد ومن علي 3000 حجروا ماله في هذه الديون، ثم تسلف 1000 ذي الأخي ما يدخلش في الحاج أي دين حصل بعد الحج ولو بجناي ما نفعل، لا إذا انكشف قال يا خبره عندي الدين من قبل يدخل سوى هذا. والحاكم بعدها يقسم مال المفلس بين غرمائه، وإذا انكشف النبو واحد كان ما دلوهناش أو كذا وجاء وأثبت أن الثاني من قبل نأخذ من الغرة ما بقد على الرؤوس لهم 3 الثلاث لهم 4 وهكذا. تمام هذا، أمثل لكم ها على 20000 لرجل ولرجل آخر على 30000 ولآخر 10، كم المجموع؟ 60000. المجموع 6 وما معه إلا فرضا 18000 يبصروا معانا 20 و30 و10 60، لو قسمنا 60 على 18 أيقوا على أسداس وهكذا. تمام هذا. طيب، احنا قلنا لكم سبق لكم حينما قال المعسر ثم قال المفلس، ما يستثنى للمفلس صحيح، وما يبيع عليها الحاكم لقضاء الغرماء. تمام هذا إذا تمرد، إذا باع بنفسه قال لها الحاكم قم بي، قال مرحبا خلاص يبيع بنفسه. تمام هذا، يبيع وبسعر الزمان والمكان، لا يغبن وش يقولوا يعني ما بالله بكذا، ما لها الحق أن يمتنع الصدق. فإذا كان بسروا المفلس كسوب مع مهره مع حرفه بيتي الله منها رزق، ها تمام هذا، أو معه يعني دخل من أي مصدر، مع أراضي واقف أو دكاكين أو يعني الذي لا يصح أن يحجروهن، لأنه ما يقدرش يبيعوا الواقف وكذا. فيبقى بسروا لغير الكسو الذي ما بيش معه مهره، وغير المتفضل الذي ما بيش مع التاخ ثوبه، أيوة كيف الذي بيلبسه ومنزله، سواء المحتاج إلى بقدر الأزرة إلا زيادة نفيس، ما هو إلا أمرة وحدهم، وحدهما وغير بنتي وحدهم بلغتنا، ومعهم بيت كبير، قلنا بيعوا البيت واشتروا لهم بيت بقدرهم والزايد قضوا به. تمام هذا، وهكذا في كل شيء، عجم بيه غالي ما يحتاج غالي يشتري لبقاد، وهكذا. تمام هذا، أو مع السلاح، ما شو لا عسكري ولا عدو يخرج منه كذا، يبيعوا خلاص احفظوا، ويبقى له قوت يو وليلة، ولهو لمن يمو ينفق عليهم. وسبق لكم يعني أبواه العاجزة، زوجته، أولاده الصغار والمجاني. أما الذي مع كاس فرضا مع حرفه ومع آلة، الآلة نبقيها له، مش نبيع عليه أبدا، نبكيها، الذي بتسببها الآلة نبكيها له. الصد والمتفضل والكسوب قد مر قلنا، يبقى لك كفايته، كفاية عوله إلى الدخل، مثل الذي هو موظف ما بيجي له إلا المعاش فقط، يخلوا له ما يكفي إلا ما يوصل لها المعاش، فرضا بيتو كل شهر معاش، يخلوا له ما يكفيها الشهر، وهكذا وهكذا. احفظوا هذا، هذا مهم قوي قوي الصدق. طيب هيبسروا، هذاك يخلوا لك كلنا ما هو الآلة وكفايته وكفاية عوله إلى الدخل، أيوة وقد قلنا. لكن هذا قالوا الذي مع المتفضل والكسوب لا يستثنى الحاكم له منزلا، يستأجر. هذا الأول الذي ما بيش مع التأخر ولا كسوبه ولا شيء، بعدها ينجم عليها الحاكم، فرضا الذي مع كسوبه يقول له كم بيقوا عليك في الشهر، قال بيقوا علي 10,000، قلنا يلا ها كم بتصرف في الشهر لك، قال 5,000، قلنا يلا كنا وفر 5,000 وصرفها 5,000، وهكذا. سواء هذا ويعني ويسروا، كذلك يجوز أن يحجر الحاكم على الصغير، لأن صحة تصرفه غير صحيح. سواء هذا، أو كان مصابا بمرض مخوف، المخوف الذي في العادة إنه يعقبها الموت. وفقنا الله للخير كله، وجنبنا من الشر كله، وختم لنا بالحسنى، وعافانا من الذنوب الأوزاء. اللهم اهلك المعتدين، وانصر المجاهدين، واشف الجرحى، وفك عن الأسرى، وافتح الأرض للمجاهدين. يا رب يا رب، اكفينا ما أهمنا، وارفع هذا الكرب والبلاء يا رب، اختم لنا بالحسنى. رحمة لوالدينا والدكم، أمواتنا وأمواتكم، وأموات عباد الله المؤمنين، وشفاء ودواء، ودفع من كل بلاء لنا ولكم جميع المؤمنين، بفضل فاتحة الكتاب وسورة الإخلاص على نيتنا ونية أهلنا والحاضرين والمستمعين ومن أوصانا، ثم إلى روح رسول الله وآله الطاهرين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله، وإلى لقاء قريب متجدد بكم إن شاء الله، نترككم في رعاية الله.
0: كنتم مع دروس فقهية قدمها لإذاعة الوعي والبصيرة آفاق FM، فضيلة القاضي عبد الله الراعي. آفاق FM.
2: كانت هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من مكة بعد اليأس من المجتمع القرشي، وإكمال المهمة للدور المكي في مرحلته تلك، إلى المدينة حيث الأنصار من الأوس والخزرج القبيلتان اليمانيتان، بما حظي به الأنصار من مؤهلات للدور العظيم والشرف الكبير في الاحتضان للرسالة الإلهية وحمل راية الإسلام. وقد بيّن الله في القرآن الكريم المؤهلات الراقية للأنصار للقيام بذلك الدور المهم والعظيم في النهوض تحت راية الإسلام. قال تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، يعني من قبل المهاجرين، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة.
3: إشكالات ترد وتساؤلات تأتي وعلوم تغي يزيل غبار الشك ليظهر جميل فرائدها، ويوضح علماؤنا الأجلاء ما خفي من شواردها.

0: برنامجكم الأسبوعي فتاوى.
1: فتاوى
0: برنامج يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على تساؤلاتكم.
1: فتاوى
0: يأتيكم يوم الجمعة الساعة 7:30 مساء، ويعاد بثه يوم الثلاثاء 2:00 ظهرا عبر إذاعة آفاق FM.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: في ذلك المسجد النبوي الذي فرشه الرمل وسقفه صعف النخل، كان يقف النبي في محرابه يرتل آيات القرآن، ودموعه تقطر على قدميه، وقد اصطف خلفه رهبان الليل فرسان النهار. الهجرة النبوية.

وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. إجراء المقابلات مع المستهدف تحت غطاء المنظمات ووسائل الإعلام العالمية لجمع معلومات تفصيلية عن مختلف الجوانب بما فيها المنشآت الطبية والاقتصادية والعسكرية وغيرها، وإيهام المستهدف بأن إجاباته ستحقق تحسناً في مستوى المساعدات والخدمات والوضع المعيشي. وبعض هذه المقابلات تم عبر جهات وسيطة بغطاء صحفي. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

إن الهدف من العدوان على إيران هو تصفية القضية الفلسطينية وإعلان دولة إسرائيل الكبرى من الفرات إلى النيل، فهل يصحو المسلمون والعرب؟

0: خبرنا مجحشدين مقاتلين مناصرين
1: جاهزين
2: جاهزين ومستعدين
1: جاهزين جاهزين جاهزين
3: وسنقاتل وسنقاتل حتى آخر قطرة من دمعنا حتى آخر

الهجرة النبوية إلى المدينة المنورة كانت هجرة منظمة مرتبة، وعد لها بصبر وبحكمة وسياسة وفقه. فالعشوائية ليست من أساليب التغيير في الإسلام. آفاق FM، وعي وبصيرة واقتدار.

نعيش مع كتاب الله الكريم وننهل من معين السنة النبوية المشرفة، نتنقل بين واحات لغتنا العربية العريقة، ثم نقتطف ثمرة من ثمرات العقيدة وأخرى نتذوق فيها ما طاب من الفوائد الفقهية. كل هذا يأتيكم في برنامجكم الأسبوعي ثمرات كل خميس الساعة 8 صباحا ويعاد 8 مساء على أثير إذاعة أفاق صوت الوعي والبصيرة.

أقامت الأخوة بين المهاجرين والأنصار على الحب في الله تعالى، وهي عبادة كريمة، وهي الأخوة التي تدوم لأنها تقوم على المبادئ الفاضلة.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. رب يسر وأعن يا كريم. اللهم اهد قلوبنا لما يرضيك عنا يا رب العالمين، ووفقنا في هذا الشهر الكريم لأن نكون فيه من المقبولين وممن شملتهم رحمتك وعفوك، وجعلتهم من عتقائك وطلقائك ونقذائك من النار. سنحاول في هذه المحاضرة إن شاء الله أن نستعرض موضوع هام وأساسي في عقيدة الإنسان المؤمن: لا يبتني أي عمل صالح إلا إذا صلح هذا الأمر، ألا وهو الإيمان بالله سبحانه وتعالى ومعرفة الله حق معرفته. لابد لكل إنسان خلقه الله في هذه الحياة أن يؤمن بالله عز وجل. أمير المؤمنين صلوات الله عليه قال يقول: أول الدين معرفة الله. أول دينك هو أن تعرف إلهك. نحن جئنا إلى هذه الحياة من العدم، وجدنا أنفسنا في هذه الحياة، لم نختر أن نكون في هذه الحياة، لم نختر وجودنا هنا. إذن عندما نجد أنفسنا في هذا المجهول يجب أن نبحث عن الحق والحقيقة. من الذي جاء بنا إلى هذه الحياة؟ وماذا يريد منا؟ وما هي المهمة التي خلقنا الله من أجلها؟ فلا بد أن نعرف الله، لأننا إذا عرفنا الله استطعنا أن نسلك طرق السلامة في هذه الحياة، لأن الله هو مصدر النور وهو مصدر الهداية. الله نور السماوات والأرض، الله هو الذي ينور لأهل السماوات وأهل الأرض طريقهم، الله هو الذي يهديهم، الله هو الذي يرشدهم. فإذا لم تعرف الله سبحانه وتعالى فستعيش في ظلمات لن تهتدي إلى سلامة في الدنيا ولا في الآخرة. الله سبحانه وتعالى يقول: فاعلم أنه لا إله إلا الله. أوجب على الإنسان أن يكون إيمانه يقينيا راسخا يوصل إلى مرتبة العلم اليقيني الذي لا يتزحزح بشك ولا شبهة. وقال الله سبحانه وتعالى عن عباده المؤمنين: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. وقال سبحانه: والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. فالإيمان بالله سبحانه وتعالى له طرقه ووسائله، ومن أهمها القرآن الكريم. وسنتعرض لهذه الطرق ولهذه الوسائل التي توصل الإنسان إلى معرفة الله. معرفة الله والإيمان بالله سبحانه وتعالى هو مراحل تزداد وتضعف. فالإيمان بالله سبحانه وتعالى قد يصل إلى مرحلة اليقين والإطمئنان الذي